أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق.

يكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا

لكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آية تدعون بشكل واضح ومباشر لحسن التفاعل مع هذه الأدوات التي تكرم بها المولى تعالى علينا حتى نكون من الشاكرين والعاملين. من لطائف هذه الآية المباركة أنها تمثل صرخة في فكر كل إنسان ليكون حرا وكريما يعمل بهذه الوسائل والأدوات في أمور دينه وحياته وإنسانيته، ولا يرضى بما ينعكس إذلالا أو إهانة عليه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المولى سبحانه وتعالى يعيب على هذا الصنف من البشر أنهم عطلوا عطاء الله سبحانه وتعالى وأصبحوا في كل أمورهم تابعين. هذه التبعية ستجعل منهم مجموعة من المقلدين العمي، والتقليد الجاهل في أمور الدين بالتحديد هو جريمة. أول ضحايا هذه الجريمة العقل، هذا العقل الذي أكرمنا به المولى سبحانه وتعالى وميزنا من خلاله عن سائر المخلوقات. من نتائج جريمة تعطيل العقل أنها تدخل هذا التابع بنفق اسمه نفق الخرافات والأوهام، حتى تصل به بعد ذلك إلى مرحلة تقديس الأفكار والأشخاص ولو على حساب الدين نفسه، لأن من الأساس هو عطل كل أدوات التمييز يلي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها، يعني ألغى الشخصية الإيمانية في حياته، وبالتالي صار إمعة. شو يعني إمعة؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. طيب، ما هي النتيجة؟ هذا الإنسان الذي يصر على تعطيل هذه الأدوات، شو النتيجة اللي راح يصلى؟ نكمل الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. النتيجة: أولئك كالأنعام. يعني هؤلاء الذين يصرون على تعطيل هذه الطاقات وهذه الأدوات وهذه النعم الربانية أصبحوا في حقيقة نفوسهم وحركتهم مثل شو؟ مثل البهائم، لأنهم ماثلوا الأنعام في عدم إعمال العقل وترك الوعي والسير خلف الغرائز. أولئك كالأنعام، منكمل: بل هم أضل. هون بيسأل الإنسان: هل معقول أن يكون الشخص البشر الإنسان أضل من البهائم؟ نعم. ليه؟ لأن البهائم صحيح أنها تعيش معتمدة على الغرائز، ولكن ليس هناك طريق أمامها، ما عندها طريق تاني. أما الإنسان الذي يهجر هذه العطاءات الإلهية ويعطل دورها في الحياة هو أضل من البهائم، لأنه ترك سبل العيش بحرية وبفكر وبعقل، واختار طوعا طريقا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العقاب الوارد في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم. أيها الأحبة الكرام، لما نقرأ هذه الآية الكريمة ونشوف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. علينا أن ندرك أن هذا الدين العظيم يريد من تابعيه أن يكونوا أمة عالمة، أمة واعية، أمة تسير على بصيرة في كل أمورها، مش للأسف مثل ما عم نشوف اليوم عند بعض الناس الجهل والتقليد الأعمى والانفعالية والتبعية العمياء لكل من هب ودب. ومن هنا نقول نحن بحاجة وعلى كل المستويات إلى إعادة تصويب البوصلة عند هؤلاء حفاظا على مستقبل البلاد من خطورة التبعية العمياء التي تحول هؤلاء الناس إلى ما

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها،

وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة. فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي، أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون. وعندما نقول المفسرون، المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي الركيزة الأهم والأولى، وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث. لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها
2: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
1: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها
2: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها، أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القابض الباسط. الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته وقدرته، وهو الرزاق الكريم. الله عز وجل يقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته. تجد بلادا تنعم بأمطار غزيرة والنبات ينمو، وفي بلاد أخرى أمطارها قليلة والنبات يموت. ينبغي أن نقول إن الله قابض باسط، معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة. لا تقل ضار، قل ضار نافع. لا تقل مذل، مذل معز. لا تقل مانع، مانع معطي. لا تقل خافض، خافض رافع، يعني يخفض ليرفع، يأخذ ليعطي، يبتلي ليجزي، يذل ليعز، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن أردنا أن نعلل، يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، عندئذ نحن في طريق الصواب إن شاء الله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: مصالح النفوس في مكروهاتها، ومضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. الحب هو الميل، فلحكمة أرادها الله جعل حاجات الجسد محببة، وجعل منهجه العظيم متوافقاً مع فطرة النفس. فهناك حاجات للجسد، وهناك فطرة للنفس، ولحكمة بالغة بالغة أراد الله أن تكون حاجات الجسد إلى حد ما متناقضة مع حاجات النفس. وهذا التناقض بين حاجات الجسد وحاجات النفس هو ثمن الجنة. كيف؟ طبعك يأمرك أن تنام، الجسم يحب النوم، يحب النوم المديد، والنفس مكلفة أن تعبد الله، ومكلفة أن تستيقظ، وقد ينهض الإنسان من فراشه بصعوبة. الجسم يروق له أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والنفس حينما توافق هذا الجسم تحجب عن الله. لذلك حينما تغض البصر عن محاسن النساء ترتاح النفس وترقى إلى الله. فإطلاق البصر وغض البصر متناقضان، واحد تابع للجسد وواحد تابع للنفس. النفس أمرت أن تنفق المال، وطبع الإنسان يقتضي أن يأخذ المال، هذا تناقض آخر. الإنسان يرغب في الخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمره أن يكف لسانه عن مشكلات الناس. يبدو من هذه المقدمة أن هناك ميلاً حسياً، وأن هناك ميلاً عقلياً. هذا الشيء توضح لي مرة أن طبيب جراح قلب قدم له طعام نفيس جداً لكن دهونه كثيرة، فأبى، ثم قال: أنا أحب هذا الطعام حباً جما، ولكن عملي في جراحة القلب، فكم أجد من شرايين قد سدت من قبل هذا الطعام. فلذلك يكره هذا الطعام كراهية عقلية. الآن نحن كمسلمين المعاصي محببة شئنا أم أبينا، لكن الذي ذاق طعم القرب من الله يؤثر طاعة الله على حاجات الجسد فيرقى. هذا هو ثمن الجنة. لذلك الإنسان البعيد عن الله يحب بحواسه ويكره بحواسه، ينساق مع هوى نفسه، ولكن المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله ويستجيب لنداء فطرته فيرقى. فالقضية في النهاية هناك حاجات للجسم وهناك حاجات للنفس. الجسم فاني، النفس خالدة إلى أبد الآبدين. فمهما كان التعامل مع ميلك العقلي كنت أرقى، وعندما يكون التعامل مع ميلك الحسي اقترب الإنسان من مستوى البهيمة. البهيمة تتحرك بحواسها فقط، بينما الإنسان يتحرك بقيمه ويتحرك أيضاً بمبادئه. لذلك مصالح النفوس في مكروهاتها، دعك من الآخرة تعال إلى الدنيا. هذا الذي ارتقى في السلم الاجتماعي ونال شهادة كبيرة جداً وعالية ونادرة وله دخل فلكي، هل وصل إلى هذا الشيء مع راحة الجسم؟ لا، بذل جهد كبير جداً. كم استيقظ في منتصف الليل ليقرأ، كم ألغى لقاءات ولوزة كثيرة جداً ليدرس. فهذه الثمرة اليانعة التي قطفها في الأربعين ثمنها دفع في العشرينات. وهذا الذي مال إلى النوم وإلى تأجيل الإنجاز وإلى الراحة والاسترخاء دفع الثمن باهظاً في عقود حياته القادمة، بلا عمل، بلا دخل، بلا وظيفة، بلا شهادة، بلا زواج. إذاً أيها الإخوة الكرام، بطولتك أن تحب بعقلك وأن تكره بعقلك. الأحيان إنسان يعني يأكل الأكل المناسب، يتمتع بصحة، يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً، يتمتع بشكل مقبول، يتمتع بأناقة في اللباس، هذا مقابل ترك الطعام الطيب. فإذا ساق مع هوى نفسه وأكل ما يشتهي عانى من متاعب في قلبه وفي ضغطه وفي شرايينه وفي. فهي القضية واضحة جداً، إما أن تحب بعقلك وإما أن تحب بحسك. كلما تدنى مستوى الإنسان واقترب من مستوى البهيمية يحب بحواسه ويكره بحواسه، وكلما ارتقى الإنسان إلى مستوى إنسانيته التي أرادها الله له يحب بعقله ويكره بعقله. بالمناسبة أيها الإخوة، الواقعية في الموضوع ضرورية جداً. مرة ثانية، المعاصي محببة، لكن من ذاق طعم القرب من الله ضحى بهذه اللذائذ الطارئة الآنية المحدودة من أجل قرب من الله مستمر. لذلك قيل: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وبالعكس: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يعني الإنسان أعظم ما في عقله، وعقله هو الذي مكلف أن يختار بين البدائل. أنت مخير وممد بقوة من الله عز وجل، عندك بدائل. فحينما يهديك عقلك إلى الشيء الذي يرضي الله تكون أعقل العقلاء، وحينما يهديك عقلك إلى الشيء الممتع الحسي تكون أجهل الجهلاء. الدليل: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جهل ما عند الله من سعادة أبدية وآثر لذة طارئة. في بعض الأقوال: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أناس كثيرون تزل أقدامهم إذا سافروا، يصابون بمرض الإيدز. هذا المرض يجر لهم فضيحة في أسرتهم وعند زوجته وعند أولاده، والقلق واليأس والهم إلى أن يموت. واللقاء الذي زلت به قدمه ساعة: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أنا أعرف رجل سافر وفي هذه السفرة زلت قدمه، من أجل أن يخفي مرضه الناتج عن هذا الخطأ عن زوجته وأولاده بذل جهدا فلكيا، ثم كشف أمره وسقط من عين أهله ومن عين أولاده ومن عين زوجته. ألا رب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. فأنت اجهد أن تتعامل في الحب والكراهية تعامل عقلي، واجهد أن تتوافق حركتك مع فطرتك. الآن في عنا طبع متعلق بالجسد، وعنا فطرة وعنا صبغة. الفطرة بين الطبع وبين الصبغة. الفطرة ليس معناها أنك خير ولكنك تحب الخير. الفطرة ليس معناها أنك منصف ولكن تحب الإنصاف. الفطرة ميل النفس إلى الكمال، وقد تكون ليست كاملة إلا أنها تميل إلى الكمال. الدليل، لو أن عصابة سرقت بيتاً، كيف يقتسمون هذه السرقة؟ بالعدل، بالعدل. أنت كل عملك ما في عدل، يقول له اعدل، لأنه الإنسان ولو كان منحرف ولو كان مجرم يميل إلى الكمال. هذا الميل الذي فطره الله عليه هو الذي يعذبه إذا أخطأ. لو أن الإنسان لم يفطر هذه الفطرة لا يعذب، لا يعذب أبداً. هلأ مثلاً أقرب من ذلك، أنت مفطور على حب الروائح الطيبة وتكره كراهية لا حدود لها الروائح الخبيثة، بينما الخنزير يتلذذ بأكل الجياف وكأنها أنفس طعام. معنى ذلك في حقيقة خطيرة، أنت مبرمج على الكمال، مبرمج، مولف، مفطور، مجبول. فإذا أخطأت نفسك وحدها تعذبك. هذه الكآبة. الآن أكبر مرض نفسي في العالم الكآبة، أكبر مرض نفسي بالعالم. لأنه أنت شئت أم أبيت، علمت أم جهلت، مبرمج وفق منهج الله. فإذا خالفته وأنت تجهل منهج الله لكن نفسك مجبولة عليه تصاب بالكآبة. هي الكآبة عقاب ذاتي للإنسان. إذاً الفطرة ليس معناها أنك كامل لكنك تحب الكمال. أما حينما تنعقد الصلة مع الله عز وجل تدخل في الصبغة، تصطبغ بالكمال الإلهي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فبين الطبع وبين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة صفات أصيلة ثابتة عميقة لا يمكن أن تزول. يعني الكريم كريم، لكن الذي نراه في العالم أن الذكي أحياناً ببراعة فائقة يمثل ويبدو لك أنه أخلاقي، ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك الذكي فهو أخلاقي. أما إذا هددت مصالحه لا بد من أن ينقلب إلى وحش كاسر، وهذا نراه رأي العين، نراه رأي العين واضحا جليا عقب أحداث أيلول. هذه الحضارة وهذا الرقي وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص والعولمة، هذه القيم الرائعة التي طرحت من قبل الغرب، تنكر الغرب لها أيما تنكر وسقط كحضارة وبقي كقوة غاشمة. إذن في عنا استثناء، يمكن للذكي أن يسلك سلوك الأخلاقي ما دامت مصالحه متوافقة مع هذا السلوك. أما إذا هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. نحن بين الطبع، الطبع يقتضي النوم، الطبع يقتضي الفردية، أن تستمتع بالحياة وحدك ولا تعبأ بأحد. الطبع يقتضي النظر إلى النساء، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تنام. التكليف معاكس للطبع. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو التناقض بين الطبع والتكليف. التكليف ذو كلفة متعب، في ممنوعات، في محرمات، في منهيات، في مكروهات، لكن الصبغة هي قمة الكمال البشري. حينما تتصل بالله عز وجل تصطبغ النفس بكمال الله. هذا الكمال غير الكمال الناتج عن سلوك ذكي، هذا الكمال أصيل لا يتبدل لا بتحقيق مصالحك ولا بتعطل مصالحك، ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشباب ولا بالكهولة. لذلك قالوا، دققوا في هذه الكلمة، من أبرز علامات الإخلاص ألا تتأثر لا بمديح الناس ولا بذمهم، عملك هو هو. ما دام العمل يتأثر ويتبدل ويتغير عقب الذم والنكران فأنت لست مخلصاً. ما دام العمل لا يتأثر إطلاقاً لا بمديح الناس ولا بذمهم ولا بإقبال الدنيا ولا بإدبارها، فهذه من علامات الإخلاص. الآن العمل لا يزيد أمام الناس ولا ينقص وحدك في خلوتك، هذه علامة ثانية من علامات الإخلاص. المخلص عمله هو هو، لا يزيد في جلوته ولا ينقص في خلوته. والمؤمن الذي اتصل بالله عز وجل عمله هو هو، لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. فمن عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيها الإخوة، قضية أن تفكر قبل أن تتحرك قضية مهمة جدا، لأن ساعة الندم لمن عصى الله آتية، وآتية لا محلة، وآتية لا محالة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لكل إنسان يلاقي ربه، مسلم غير مسلم، وثني ملحد، عابد صنم، بوذي، سيخي، هندوسي، عفريتي، أي إنسان حينما يأتيه الموت يرى الحقائق. ولكن بعد فوات الأوان وعلى قمة هذه القصص فرعون، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن امتحن نفسك، هل تحب بعقلك أم تحب بحواسك؟ إن أحببت بحواسك فهذا مستوى متدني جدا يقترب من البهيمية، أما إن أحببت بعقلك إذن تحب الطاعات، تحب إقامة الصلوات، تحب إيتاء الزكوات، تحب الصيام، تحب غض البصر، تحب ضبط اللسان، تحب فعل الخير، تحب العطاء. أما إذا عطلت عقلك تحب الراحة، تحب أن تأكل وحدك، أن تستمتع بالحياة وحدك، وهذا دليل البعد عن الله. أيها الإخوة الكرام، تعليق صغير. قال: من ظفر بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. والرضا جنة الدنيا، أن ترضى عن الله هي جنة الدنيا. دائما الكافر ساخط على الله، دائما يشكو، بينما المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت النعمة تعظم عنده. فلذلك أيها الإخوة، جنة الدنيا في القرب من الله، والقرب من الله في الرضا عن الله. والرضا عن الله يتأتى من أنك تحب بعقلك وتكره بعقلك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف

وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعد

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة، فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون، وعندما نقول المفسرون المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي وهي الركيزة الأهم والأولى وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث، لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها
2: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
1: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها
2: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونكمل مع اسم القابض الباسط. كل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه. أحيانا نجد رزقا واسعا، أحيانا رزقا قليلا، أحيانا الأمور موسعة مريحة، وأحيانا الأمور ضيقة متعبة. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم على ما تقتضيه مشيئته وحكمته، فإن شاء وسع وإن شاء منع، فهو الباسط القابض. علم اليقين أنه إذا قبض أو إذا قنن فتقنين تأديب لا تقنين عجز. إذا قبض بما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر، لأن خزائن ملكه لا تفنى أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله يبسط يده بالتوبة لمن أساء، والباسط بمعنى آخر هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، أو الذي يملي لهم فيجعلهم بين الخوف والرجاء. ينبغي علينا أن نقول القابض الباسط، الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، لأن كل من هذين الاسمين متكاملان. هو يضر لينفع، ويذل أحيانا ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، أريد فأسا. في كتاب غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح للمقدسي، أن رجلا أراد أن يهدي الحجاج بن يوسف الثقفي تينا قبل أوانه ليأخذ منه جائزة، فلما صار بباب قصره أقبل الشرطي ومعه طائفة من اللصوص وقطاع الطرق، وقد هرب منهم واحد، فأخذ الشرطي صاحب التين عوضا عنه. ولما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم، فصاح صاحب التين قائلا: لست منهم. فقال له: ما شأنك؟ فقص عليه.

فقال الحجاج: لا حول ولا قوة إلا بالله، كاد الملعون أن يهلك ظلما. ثم قال للرجل: ما تريد من الجائزة؟ فقال له: أيها الأمير، أريد فأسا. فقال له الحجاج: وما تصنع بها؟ فقال: أقطع شجرة التين التي عرفتني بك. فضحك الحجاج ثم أمر له بمال. كلنا والله نريد فأسا نقطع بها تلك الشجرة التي كانت سببا في معرفتنا بأحدهم. كلنا نتحسس جرحا غائرا تسبب به من ائتمناه، فخان الأمانة، غدر ورحل، وما زال الجرح طريا غضا نلمسه بأصابع الوجع والخيبة. كلنا نذكر كلمة جارحة كانت أمضى من السكين، اخترقت اللحم حتى بلغت العظم، أو لعلها استقرت في سويداء القلب. مضى الليل والنهار وهي ما زالت ماكثة تخزنا عميقا. كلنا أوتينا يوما من مأمننا، خلعنا أثواب الحذر ذات ثقة، فلما انكشفنا جاءتنا الضربة ومسنا الخذلان، حتى بدت لنا سوآتنا التي لم نستطع أن نداريها حتى اليوم، ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها. ولكن لا بأس، القصاة جعلونا أكثر قوة، حتى إذا جاء غيرهم لم نترنح لأول ضربة ولم نتفاجأ لأول خذلان. الجارحون كاللقاحات، مرض مخفف يحقنوننا به لنكتسب مناعة، فإذا ما جاء المرض كنا على أخبة المواجهة. أيها الغادرون، لا بارك الله مقامكم حيث كنتم، ولكننا اليوم أقوى.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بلطفك أو بحنانك، فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخشى غير عذابك ولم أهو غير جمال.

قلبي خشوعا دليلا ببابك أزور ابتهالات قلبي.

ويلبج التباري بذكرك تسامح.

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلبس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. وصلنا في رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد لسنة 8 من بعد هجرة النبي، بعد 22 شهر من صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، وكان من شروط الصلح ده ان يبقى فيه هدنة وما فيش حرب ما بين قريش وما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل صلى الله عليه وسلم بشروط الصحابة شافوها مكحفة جدا، بس في سبيل حقن دماء الناس في الجزيرة العربية وان ينتشر السلام، فاولا نحافظ على ارواح الناس، ثانيا ننشر الاسلام في سلام بدون حرب. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حلفه كما هو مكتوب في الصلح، ان اي حد يخش في حلف النبي يبقى مع النبي، وادي اي حد يخش في حلف قريش يبقى مع قريش. فقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي، وقبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش. فأصبح دلوقتي المعاهدة بين النبي والحلف بتاعه صلى الله عليه وسلم ما بين قريش وكل من دخل في حلفها. لكن يبدو أن كان في طار ما بين خزاعة وبني بكر. بعد 22 شهر تقريبا سنتين من الصلح اللي المفروض مدته 10 سنين، راحت خزاعة مكة حتى تعتمر، وهم ساجدين دخل عليهم ناس ملثمين ذبحوا منهم 20 واحد. مين دول؟ أتاري بني بكر لما لقت خزاعة راحت مكة، راحوا لعظماء مكة وسادة مكة منهم صفوان بن أمية وغيرهم من السادة، وطلبوا منهم يساعدوهم بالليل وهم ملثمين في الهجوم على قبيلة خزاعة. فقامت قريش مدتهم بالجنود وكمان مدتهم بشرفائها وسادتها، ودبحوا العشرين واحد دول انتقاما من بني بكر اللي في حلف قريش من خزاعة اللي في حلف النبي. وراح بعدها مكة ندمة أشد الندم إن هم خلفوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا بعتين بسرعة جدا أبو سفيان عشان يجدد العهد مع النبي، بحيث إن اللي حصل ده يلحقوا أبو سفيان يجدد العهد، فلما يعرفوا إن حصل غدر يكون العهد اتجدد. لكن ملحقش، لأن عمرو بن سالم من قبيلة خزاعة سبق أبو سفيان، وبديل بن ورقاء برضو من خزاعة سبق أبو سفيان. دخل عمرو بن سالم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام انه يفكر هيعمل ايه بعد ما قريش خانت العهد. فدخلت بديل بن ورقاء من خزاعة حكى للنبي كل اللي حصل بالتفصيل. وبعدين بديل بن ورقاء راجع من عند النبي لقى ابو سفيان على مشارف المدينة، فأبو سفيان بيقول لبديل: أنت جاي منين من الاتجاه ده؟ قال له: أنا بسكت ناحية الساحل كده في تجارة. قال له: يعني أنت مش جاي من عند محمد؟ قال له: لا. فبعدين أبو سفيان قال: طب أنا هتأكد. وأم رايح يشوف الروث، مخرجات وفضلات البعير اللي كان قاعد، اللي كان المكان المخيم فيه بديل بن ورقاء خارج المدينة. ففرك الروث كده فلقى نواة المدينة. دي كانت عادة أبو سفيان وعادة العرب في تتبع الأثر. فعرف ان بديل بن ورقاء كان عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح ابو سفيان يخش على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد انا عايز اجدد العهد. فقام سيدنا معاذ بن جبل كان قاعد جنب سيدنا النبي، فالنبي ما ردش. فمعاذ قال: احنا عهد الحديبية لم نبدله، كلمة ما فيهاش اي معلومة لابو سفيان. فابو سفيان حس ان هو ده مش كفاية، راح لابو بكر قال له: يا أبو بكر ممكن تكلم محمد نبدأ عهد من الأول وجديد نجدده؟ فقال أنا على عهد رسول الله. فرح لسيدنا عمر قال له يا عمر ممكن تقول للنبي نجدد العهد؟ قال أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أنا لو جيشي نمل، لو لقيت نمل هحاربكم به، أنا مش عايز أجدد عهد معاكم أصلا، لأنه عارفهم. فراح لسيدنا علي وقعد جنبه السيدة فاطمة وسيدنا الحسن بيلعب جنبهم. يا علي أنت أقرب واحد ليا، قول لسيدنا محمد يجدد العهد. قال له أنا على عهد النبي. يا فاطمة طب قولي للنبي. قالت له أنا امرأة ما أقدرش أقول له. طيب ممكن تقولي للحسن أنه يقول للنبي أن إحنا هنجدد العهد؟ ويقوم كده الحسن وهو طفل يقول قد أجرت بين الناس، أنا بحمي الناس، الناس في حمايتي. فقالت له بس ده طفل ما يقدرش. فقام سيدنا علي قال له أنت سيد بني كنانة يا أبا سفيان، أرى أن تقوم بين الناس وتقول قد أجرت بين الناس، أنا جماعة بجدد العهد. قال وتظن أنها تغني عني؟ قال لا، ولكني لا أرى إلا ذلك. فحس أبو سفيان بشيء من الإحباط وقام وايم وسط الناس وقال قد أجرت بين الناس. فقال رسول الله أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. زلة شيطان الدفع ثمنها غالي جدا. زلة شيطان من قريش عشان يساعدوا بني بكر على قتل أعدائهم من خزاعة وينقضوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كله بقدر الله. بس قريش ندموا وأبو سفيان ذل نفسه. ساعات البني آدم بتطلع منه تصرفات فيها شهوة، فيها غريزة، فيها غضب، بسببها مقامه بيسقط من العيون وبيصير نفسه لمذلة الاعتذار. أبو سفيان راح عشان يعتذر للنبي ومش يعتذر، يجدد العهد. فلما جدد العهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ادلوش الكلام اللي هو عايزه. راح بعد كده لأبو بكر، راح لسيدنا عمر قال له أنا أصلا عايز أحاربكم لو عندي جيش نمل، تجيليش أنا. طب يا علي، طب يا فاطمة، طب يا حسن طفل صغير، طب يا جماعة أنا بقول لكم هو أنا اللي يعني إيه أجرته بين الناس. عارف هو واقف لوحده كده، هو حاسس إن هو قليل وهو واقف لوحده، وحتى الطفل الصغير لم يجيبه، هو حاسس إن ده مش مقامه. كتير قوي البني آدم يغلط غلطات في خيانة، حركة في الفلوس، إلا كدبة ملهاش لازمة، حس إنه صغير قوي قوي ومحتاج يعتذر، وحتى يبقى العيون مش بصره بإجلال كده. كان يقول لك لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلم على أي حاجة لما بتكون يعني إيه حافظ بها على القيم كده، شخصيتك وأخلاقك بتبقى الشخصية ثمينة كده. لما تخون بتهون، فباخد بالك بالذات في الكلمة وفي العهد وفي الوعد. لأن اللي أبو سفيان عمله في نفسه، أي نعم سيدنا النبي جبر بخطره بعد كده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، هم بهدلوا نفسهم جامد جدا، وكان ربنا أعزهم بالصلح مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإسلام.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عبر تاريخ البشرية والأنبياء والرسل يتعاقبون على البشر، منهم من أصلح قومه ومنهم من صلحوا فترة ثم غيروا بعد ذلك، مثل أمة اليهود والنصارى. ما السبب الذي جعل هاتين الأمتين الأكثر ذكرا في القرآن؟ ولماذا استحقوا لقب المغضوب عليهم والضالين؟ أما بالنسبة للضالين الذين هم النصارى، فمشكلتهم كانت كذلك مع كتابهم، لكن مشكلتهم مع كتابهم لم تكن مثل مشكلة المغضوب عليهم. المغضوب عليهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون النص، يبدلونه عن أصله حتى يصبح شيئا آخر. أما الضالين فمشكلتهم أنهم يجعلون النص مثله مثل أي كلام آخر. قال الله سبحانه وتعالى عليهم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مشكلة الضالين في الاتباع دون تمحيص وتثبت، وكأن الفاتحة ترشدنا إلى ضرورة عدم تكرار خطأ المغضوب عليهم والضالين، وأن يكون تفاعلنا مع القرآن هو تفاعل الذين أنعمت عليهم، يكون تعاطينا مع آياته وفق قواعد القرآن بذاته. بهذا نكون سلكنا صراط المستقيم، صراط الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم. كل من يفتح كتب التفسير يجد أنها تكاد تجمع على أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا كانوا مغضوبا عليهم ولماذا كانوا ضالين؟ ما الذي فعله المغضوب عليهم حتى استحقوا هذه الصفة؟ لو تتبعنا كيف عرض القرآن للخطوط العريضة لتجربة بني إسرائيل، لأن ما حدث معهم يمكن أن يحدث مع أي أمة أخرى، نجد أن المشاكل التي كانت لديهم كانت تكمن في أمرين: مشاكل عقدية تبدأ بتصور الإله عندهم وتنتهي بتكذيب الأنبياء وقتلهم وتحريف الكتب، ومشاكل سلوكية مثل الكذب والبهتان والبخل والخداع وعدم التناهي عن المنكر، كلها كانت نتائج من المشاكل الأولى. وصل بنو إسرائيل إلى هذا الحد من الانتكاس بسبب واحد أداهم إلى هذا كله، وهو تحريف الكتاب. لو تذكرون قلنا أن الذين أنعمت عليهم هم الذين تفاعلوا مع الكتاب إجابا وفعلوه في واقعهم، كذلك المغضوب عليهم سبب استحقاقهم لهذا اللقب هو تحريفهم للكتاب ووقوفهم عند حروفه. الهدى بوصفه توفيقا وتثبيتا، وبوصفه نعمة ورحمة لا يكون إلا من الله، وهو وحده تعالى مصدر الهدى، وهو وحده تعالى مصدر التوفيق والإرشاد إلى صراطه المستقيم، والتثبيت والتزامه والتحقق بصفاته وشروطه. لذلك فلا إمكان للوصول إلا بما دل عليه هو تعالى من آيات وعلامات، فمن رجا أن يهتدي بغير هدى الله فقد ضل ضلالا بعيدا.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح

لعلها. قال أبو عاصم: مررت يوما فإذا بأشعب ورائي، فقلت: ما لك يا أشعب؟ قال: رأيت قلنسوتك قد مالت، فقلت: لعلها تقع فآخذها. ثقة. قيل لأشعب: قد صرت شيخا كبيرا وبلغت هذا المبلغ ولم تحفظ من الحديث شيئا؟ فقال: بلى والله ما سمع أحد عن عكرمة مثل ما سمعت. قالوا: حدثنا. قال أشعب: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلتان لا تجتمعان إلا في مسلم. نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. وقيل: ذكر لأشعب بالمدينة رجل قبيح الاسم، فقيل له: يا أبا العلاء، أتعرف فلانا؟ قال: ليس هذا من الأسماء التي عرضت على آدم.

حدث الواقدي فقال: كنت مع أشعب نريد المصلى، فوجد دينارا فقال: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قلت: عرفه، أي أعلن عنه. قال: أم العلاء إذا انطالق، يعني زوجته. قلت: فما تصنع به إذن؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. يريد نملة، يريد نملة، يريد نملة. قال أشعب يوما: أبغوني امرأة أتجشأ في وجهها فتشبع، وتأكل فخذ جرادة فتتخم. فن كبير. صلى أشعب يوما إلى جانب الأمير مروان بن عثمان، وكان مروان عظيم الجسم، فأفلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت، فانصرف أشعب من الصلاة، فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه هذه الريح. فلما انصرف الأمير إلى منزله جاءه أشعب فقال له: الدية أيها الأمير. فقال الأمير لأشعب: دية ماذا؟ فقال أشعب: دية الريح التي تحملتها عنك، وإلا شهرتك بين الناس. فلم يدعه أشعب حتى أخذ منه ما أراد. نصف ونصف. قال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتني أحمل كيس دنانير، فمن ثقلها علي كنت أسلح في ثيابي، ثم انتبهت فإذا أنا بالسلح ولا دنانير. مؤدب وسفيهان. مر سفيهان برجل مؤدب، فأرادا أن يسخرا منه، فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقالا له: هل أنت أحمق أم غبي؟ فأجاب: بل أنا بين الاثنين. بين أبي هريرة وأمه. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا خرج من منزله يمر بحجرة أمه فيقف بباب حجرتها ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول له: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: ورحمك الله كما بررت بي كبيرا. ويفعل مثل ذلك إذا دخل البيت.

قالوا في الأمثال. إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، إذا حان القضاء ضاق الفضاء، إذا كنت سندانا فاصبر، وإذا كنت مطرقة فاضرب.

عربيا عربيا عربيا. لقي أعرابي أعرابيا آخر فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي فيض. قال: ابن من أنت؟ قال: ابن الفرات. قال: أبو من؟ قال: أبو بحر. قال الأعرابي للأعرابي الآخر: ليس لنا إذن إلا أن نكلمك في زورق حتى لا نغرق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من خير نساء الأرض، جوهرة مثل باقي أخواتها رضي الله عنهن جميعا، لكنها تشابهت ظروفها كثيرا مع أختها رقية، حتى أنه عندما توفيت أرقدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب أختها في قبر واحد رضي الله عنهن جميعا آل البيت. هنتكلم اليوم عن السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي قبل أي كلام طبعا أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا حبيبة قلبي. الحياة فعلا هي زهرة، وزهرة نضرة، وزهرة ذات عبق خاص، وهي الزهرة الثالثة من زهرات أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زينب الكبرى ورقية

0: وأم كلثوم التي نتحدث بإذن الله عنها الآن، ثم زينب، ثم فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ونسأل الله أن يلحقنا بهن على خير. الحقيقة إحنا هنقدم نموذج، ياريت كل امرأة وكل فتاة تتعلم إزاي لما تعيش كن ابن وقتك، زي ما قال المتصوفة كن ابن وقتك، أما تعيش في فرحة قم تعيشه على الكامل زي ما بيقولوا على الوجه الأكمل. قمة السعادة وهي في بيت الأب، البيت النبوي الجميل، الأسرة المتكاملة، السيدة خديجة رضي الله عنها، الأم اللي بتشع في البيت كله فرحة وسعادة، الأب الخلوق الذي يداعبهن جميعا الفرح بهم، ثم الصبر، ثم الاحتساب، ثم المجاهدة، ثم الاطمئنان لقدر الله في أي وقت. يعني شوف لو الدنيا تغيرت وتبدل الحال، في أمان وإيمان جوه، لأن ده لن يتأتى إلا المين للذين قال عنهم الحق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دول قلوبهم آمنة مطمئنة مهما حصل، يدركون أنها الدنيا، هي الدنيا بكل ما فيها، وكما سمعوا وكما عرفوا هي الدنيا تقول بملء فيها حزار حزار من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم مني سلام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أدركوا الحياة تماما وأدركوا حقيقة الحياة. عشان كده بقول كل واحدة بتسمعنا النهاردة تنصت، الدنيا مش جنة يا أخوانا، الدنيا مش جنة أبدا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا هي دي الفاتورة اللي هندفعها عشان ندخل الجنة بعد كده. ودايما بقول في مصايب دفع وفي مصايب رفع. وعشان كده نتذكر سيدات بيت النبوة، نتذكر بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشوف صبره قد إيه، ونرجع للبيت الجميل الحلو. وأنا دايما بحب السيدة خديجة على فكرة رضي الله عنها وأرضاها، وأحب أتكلم عن البيت في أجمل صورة لي، دعائمه مودة ورحمة وحسن عشرة، وجمله وجعل له قدر من الروحانيات الغير عادية عندما سكن بينهم الوحي. الوحي اقتسم وقتهم، واقتسم مع أبوهم يعني لحظات اللي كان بيعودها وياهم، وأصبح يعني دار خديجة فعلا زي ما شافت هي الرؤية، شمس، وكأن الشمس تجتمع في بيتها وتخرج لتضيء الدنيا. الله. هكذا رأت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهكذا كان البيت دفء وسعادة وتذوق لكل شيء. اوعى تنسي ان البيت ما فيش شك، يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم وعاش وحيد، وكان يحب دائما ان يخلو بنفسه، وفجأة ربنا اكرمه بأسرة، خديجة رضي الله عنها زوجة وام، وبينهم زوجية روحية. زي ما بقولك الزوجية الروحية دي مقام رفيع جدا جدا عن لقاء الزوج بين المتعارف المادي بين الزوجين، لأن بينهما السكن القلبي والسكن الجسماني والسكن الروحي. يا رب، وعندما تسكن القلوب وتسكن الأرواح فأهلا بها الحياة. يعني ده شيء جميل قوي، مش محتاج لمنظر ولا شكل، مش محتاج لسن ولا صغر، مش محتاج كل وجهات الدنيا، محتاج حاجة واحدة، قلوب تخاف على بعض، قلب على قلب، ناس حاسة ببعض، حاسة بنفسك إن كنت زعلانة ولا فرحانة، حاسة بتعبك إن كنت مجهدة يبقى ارتاحي. هو ده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهي دي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهم دول البنات اللي خرجوا من هذا البيت، السيدة زينب اللي كانت نعمة الزوجة لزوجها أبو العاص، والسيدة رقية الصابرة المحتسبة التي أكرمت بالزواج من سيدنا عثمان خير فتيان قريش، ثم السيدة أم كلثوم وكانت الابنة الثالثة، وكانت سبب في أنهم يعيروه. فاكرة عيرتني بما ليس بعار، يا ريتها عيرتني بما هو عار، يعني عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرتني بما هو عار. عيروه بإيه؟ بأنه عنده بنات. ونسى نسيوا ان هم اهل جاهليه يكرهون البنات ويؤيدون البنات، واهل وحشيه واهل وثنيه يعبدون الاصنام. نسيوا ان هم كانوا اصناما تعبد اصناما واوثانا تعبد اوثانا. تناسوا كل ده وبداوا يجمعوا كل مثالبهم ويضعوها في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجبون من قبوله وفرحه وسعادته بالبنات. نيجي للبنت الثالثة الجميلة، وهي فعلا كانت جميلة وكانت ممتلئة عن رقية وفاطمة، وكانت كثيرا ما تدعي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرا ما يعني تصحب أختها الكبرى رقية، وكان بينهم سنة لكن كانوا فعلا كأنهم توائم، وظروفهم سبحان الله واحدة.
1: سبحان الله.
0: يعني تزوجوا في البداية من عتبة وعتيبة، وطلقوا الاثنين سوا، طلقا سوا، واتهانوا وتعبوا قوي من ام جميل الله
1: يجازيها
0: بقى، اللي كانت هتبقى حماتهم، تعبوا قوي. وفي نفس الوقت بعد كده اتجوزوا تباعا من عثمان ابن عفان، وعشان كده لقب بذو النورين. ودفن سويا، دفنوا الاثنين جنب بعض وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا قدره من هذه الحياة، يسعد يفرح يشعر باكتمال أسرة، وفجأة يفقد واحدة واحدة.
1: ستنا رقية الأول توفت،
0: ستنا رقية، وبعدين ستنا أم كلثوم. وقبل رقية كانت ابنها عبد الله، وبينهما زينب بنته برضه، فكان يضع الواحدة بجوار الأخرى. نرجع تاني لقصة أم كلثوم. إيه هي؟ صحيح هي ما هاجرتش ولم تسمى بالمهاجرة، ولكنها لقبت بلقب آخر أشد قوة وأشد قهرا وأشد يعني بأسا، إن هي إيه؟ صاحبة أو حبيسة الشعر. لأن هي نقدر نقول هي فعلا كانت بطلة أسرة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحبس الموجع. كانت في مقتبل العمر وشابة وجميلة، وعاصرت الأسرة المتحبة المنسجمة والبيت المحمدي الجميل، ثم فجأة عاصرت هذا التحول الخطير في حياتهم، وارتضت وأسلمت كما أسلمت الأسرة، وعايشت كل يعني خلجة، كل حركة عايشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وده لأن ستنا زينب كانت وقتها مع زوجها صح، وستنا رقية هاجرت
0: وما بقاش في غيرها، فكانت معايشة قبل ما تسافر رقية. وكانوا الاثنين خلاص بيهيئوا للزواج من عتبة وعتيبة. إلى أن حدث هذا، وقام كده عندما جاءه الوحي، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يا أيها المدثر قم فكذا فأنذر وربك فكبر، وإلى آخره. فمجرد الإعلان كان السبب في أن الدنيا اتقلبت كلها علي نور عيني. في الشعب بتقوم السيدة أم كلثوم بعدة أدوار، من بعد البيت العامر لهذا المكان الضيق، وتقوم بالتمريض، وتقوم بتربية ورعاية الأخت الصغرى، وتقوم أيضا برعاية الأب الذي كان يعيش فعلا في غاية من الألم والجراحات لما فعله به آل قريش. لكن كان لا يكف عن الدعاء، وكل مرة يدعي فيها الدنيا بنتي مش كلها شر، في ناس لسه فيهم خير وأهل خير، في ناس قلوبها حلوة حتى من قريش. فكان فيهم اللي يروح جاي محمل ناقة على آخرها بكل الخيرات، ويروح جاي فاكك لجامها وسايبها تدخل،
1: ده رغم كفره
0: نعم
1: سبحان،
0: ولكن
1: الله.
0: قلبه فيه رحمة.
1: نعم.
0: فيحمل الناقة على الآخر ويجي كده جنب الشعب المدخل، ويروح طالقها وتفكك عقلها. فطبعا يقولوا ندعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو، وكل مرة يوصلهم رزق من عند الله سبحانه وتعالى، يعني استجابة. وتقوم الطاهرة الجميلة أم كلثوم بهذا الدور وكأنها تنفذ حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقولته عندما يتحدث عن البنات وهو سعيد بهن ويقول: هن المجملات عند الفرح، النعيات عند المصيبة، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الأرض ورزقهن في السماء. تقوم بهذا الدور على خير وجه إلى أن جاء أبو طالب وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أو نفرا من آل قريش يعني عابوا هذا التصرف وقاموا بتمزيق الصحيفة التي وجدت في الكعبة اللي فيها اتفقوا على الحصار، واتفك عنهم الحصار ورجعت البيت. بس شوفي بقى رجعت ازاي، رجعت سيدة لهذا البيت، لأن السيدة رقية كانت مريضة مرض شديد. ولكن أين الدار؟ أين الدار كما كانت؟ دار مليئة بالأحزان، ويريتها بعد اللي شافته في الحصار ياريت أمها خفت. لكن في بعد كل هذا العناء توفيت، أسلمت الروح وهي بينهم الثلاثة،
1: سيدة خديجة
0: بين أم كلثوم وفاطمة الصغيرة وزينب التي كانت تروح وتغدو، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينظر إليها ثم يخرج ويسلم أمره إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت الأم الحنون، وتركت السيدة أم كلثوم وحدها في هذا البيت تقوم برعاية أختها ورعاية والدها.
1: أختها هي ستنا فاطمة؟
0: وسرعان ما جاءت الهجرة والأمر بالهجرة، وتركها المهاجر العظيم هي أختها في البيت لوحده ليس معهم أحد. ثم بعد فترة أرسل لهم من أحضرهم إلى المدينة، وكان لقاء طيبا. وتوالت الأحداث، ما يعني اللي عايز يتعلم الصبر يشوف بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا إيه. توالت الأحداث، كانت متعلقة جدا بابن أختها رقية، وفجأة نقروا الديك في عينه فجاله تسمم وتوفي. وبعدين من كتر الأحزان توفيت السيدة رقية بعد رحلة العذاب اللي شافتها في الحبشة ورحلة المعاناة وهي رجعة. طبعا لم تحتمل على طفلها فانتقلت. بقت السيدة أم كلثوم تشوف الدنيا عمالة تتغير حواليها، ولكنها تحتسب وتدرك أن المؤمن لابد أن يدرك أن هذا هو البلاء.
1: نعم.
0: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كانت ترددها، لابد أن يكون لدينا من في قلبنا وفي داخلنا إحساس أن كل اللي يجيبه ربنا خير، كل حاجة منه طيب.
1: نعم.
0: ومرت الأحداث وجت المقولة المشهورة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاله وقال له، يعني صعبان عليه أنه قال لسيدنا عثمان وقال لسيدنا أبو بكر على بنته، فصعبان عليه قوي، فقال له: سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج اللهم صل على حضرة النبي عثمان من هي خير من حفصة. وفعلا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه بيتردد عليهم كتير، وكانت بتشوفه، وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأدبه الجم. فما أن طلبها حتى وافق الحبيب المصطفى وقال: لو معايا 10 لكنت جوزتهم لعثمان. شوفي قد إيه الثقة الجميلة. وده برضو بيخلينا نقول أي واحد يدرك أن اللي قدامه شخصية محترمة، يعني مؤمن صادق، رجل ممكن يشيل مسؤولية، ممكن قوي يزوجه بنته، بل هو اللي يطلبه. وإحنا ياريتنا بقى نتعلم من السلف الصالح، إحنا بنقول بقى سلفية، طب ياريتنا نتعلم الإيجابيات اللي تخلي الحياة تمشي وتعبر وتنتهي. الشاهد تزوجت وكانت يعني سعدت أيما سعادة. الأول كانت متخذة قوي إنها يعني
1: وتزوجها اللي كان زوج أختها،
0: الإنسان الرقيق الهادئ الذي يقدر أنهن بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المنطلق كان سيدنا عثمان بيتعامل معهم. قمة الحب والاحترام والرعاية، إلى أن عاصرت بقى أم كلثوم الأحداث الكثيرة وانتصارات عديدة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحت وسعدت 6 سنوات مع سيدنا عثمان لحد صلح الحديبية، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طلبوا أنه يطلع يكلمهم، خرجوا 1500 للعمرة، 1500 شخص العمرة لابسين ملابس الإحرام ومعهم الهدي، وطلبوا أنهم يروحوا يدخلوا مكة بس يعتمروا، فأرسلوا بهذا القول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طلب من عمر بن الخطاب، قال لا أنا ليا مشاكل معهم كتير، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت سمعته حلوة وإنسان جميل وخلوق قوي، فكان كل الناس بتحبه، وفعلا استقبلوه في قريش استقبال كبير قوي. اتأخر عليها وبعد طلعت شائعة أنه قتل، فبقت تبكي عليه بكاء وحست بأنها فعلا افتقدت شيء عظيم، إلى أن عاد فرحت به فرحا شديدا. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد مشورة أم سلمة أن هم يتحللوا، فمين اللي عارض الصلح؟ 2، أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان. ولما قال دعا للمحلقين فمقالش المقصرين، فضلت تدعي ربنا يا رب ما يغضبش على عثمان، لحد ما قال والمحلقين اطمنت
1: والمقصرين
0: بس، وبعد لحد والمقصرين، وبعدين بدأت ايه اللهم صلي على حضرة النبي، فتح بقى مكة ودخلوا مكة تاني. اول حاجة عملتها جريت على الحجون عشان تزور قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وفرق كبير وهي داخلها منتصرة وحاسه ان كلمه لا اله الا الله بتمر في السماء كلها عليا. محمد رسول الله، وحاسه ان كل شجره وكل حجر وكل بشر بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وحاسه ان الجميع بيقول الله اكبر، ولا صنم ولا وثن في الكعبه. فكان شيء جميل قوي وشعور بالافتخار والسعاده، وراحت لامها في الحجون عشان تزورها زي ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم عمل. قال لهم اضربوا خيمتي ها هنا بجوار قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، ما دخلش بيته الكبير ولا دخل، لا لا لا، ده عايز جنب ستنا. شوفي بقى الزوجية الروحية وجمالها وحلاوتها. ثم عادت إلى المدينة وفترة طويلة عانتها من المرض إلى أن أسلمت الروح. بكاها عثمان بن عفان بكاء شديدا، وبكاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى قبرها ووسع لها القبر ووضعها بجوار أختها، وكأن هذا قدرك يا سيدي يا رسول الله، كأن هذا قدرك. وكان ينظر إلى القبر الذي جمع بناته زينب ورقية وأم كلثوم، وها هي أسرة الحبيب المصطفى تتوارى الواحدة تلو الأخرى ليعود وحيدا كما كان، ولكنه الآن يأنس بالله سبحانه وتعالى، فيجفف دمعه ويكمل مشواره ويكمل رسالته. ولكن هذا قدر النبي
1: صلى الله،
0: هذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: رحم الله السيدة أم كلثوم، رحم الله السيدة أم كلثوم الطاهرة الصابرة الصالحة التي جمعت الحسنيين، الصبر على البلاء والصبر والجهد والمعاناة الشديدة، ثم إمكانية أنها تحيا حياة طيبة وترعى الزوج وترعى الأب، فجمعت فعلا الحسنيين.
1: ومن كلامك الرائع ده يا أمي بختم حلقتنا النهاردة، بشكرك. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: فيل أبرهة. حكم أبرهة الأشرم اليمن من قبل مملكة أكسوم الحبشية، وأراد تدمير الكعبة المشرفة ليجبر العرب وقريش للحج إلى كنيسة القليس التي بناها في صنعاء. خرج أبرهة الحبشي بجيش عظيم ومعه فيلة كبيرة تتقدم الجيش، ولما اقترب من مكة المكرمة وجد قطيعا من النوق لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريش، فأخذ النوق غصبا. فخرج له عبد المطلب حتى دخل عليه وطلب منه أن يرد له نوقة وعددها 100 ناقة وأن يترك الكعبة وشأنها. فعجب أبرهة كيف يطلب إبله ولا يطلب منه أن يترك هدم البيت الذي يعظمه أهل مكة والعرب. فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فرد له أبرهة النوق ورفض الرجوع عن مكة. فخرجت قريش إلى الجبال فارين من أبرهة وجيشه وتنظر ما هو فاعل بكعبتهم. ولما أراد أبرهة هدم الكعبة برك الفيل ولم يقم، فوجهه أبرهة جهة اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فهرول، وإلى المشرق فهرول، ووجهوه إلى مكة فبرك، ووجهوه إلى جهات مختلفة عن مكة فقام يهرول ورفض المسير ناحية مكة. عندها خرجت طيور من البحر تحمل 3 حجارة من سجيل، واحدة في مناقيرهم واثنتان في أرجلهم، أصابت جميع الجيش. قال الطبري: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم، فسقطت أنامله أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة تمث قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكانت هذه القصة إذانا بإلاف قريش، حيث ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي سمي بعام الفيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.
2: هنا صوت الحق، صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فين وصلنا؟ الواحد مع التقصير تحتار مذاهبه، صحيح؟ تعرف ليش عبد الرحمن؟ أحيانا الاعتراف بالتقصير يكون ادعاء، صح؟
0: طبعا،
3: لأن احنا ترى نحب نألفها، نحب أن ندعي، يعني اللي هي يسموها التمثلات، نحب أن نظهر بمظاهر مختلفة. مثل الشخص اللي دائما يعتذر يعتذر يعتذر وأصبح يتكلف الاعتذار ويخلق أعذار ليست أعذار،
0: يتقرب بالاعتذار من دون
3: من غير ما يدعو إلى ذلك سبب أو يكون حقيقي. هذا الادعاء أكثر شيء برأيي يضاد الحالات السامية، يعني اللي يقلل من قيمتها هو الادعاء. في اللحظة اللي أنا أشعر فيها أني غير معترف بتقصيري ومو حقيقي اعترافي، برأيك إيش أسوي؟ أنت إيش تسوي لما تشعر أنه أنت الآن قاعد تدعي أنك مقصر، مو شيء بيلامسك في الداخل؟
0: أنظر إلى النعم.
3: ليش؟
0: أشعر كذا بالعجز في الشكر وكذا، فأجد أنه من جد يعني ما حوفي وأشعر بالتقصير.
3: يدخلك على الاعتراف بالتقصير.
0: صحيح.
3: تعرف في العامية ماذا يقول الناس؟ يقول لك أطعم الفم تستحي العين. صح؟ هو هذا طريق جميل. لذلك نحن نحتاج أن نبتكر طرق للدخول على الاعتراف، الاعتراف بالتقصير، حتى نستطيع ندخل على الله من باب الافتقار. لأن العلماء يقولوا جئنا الله من أبواب عدة، زي أبواب الصلاة، أبواب الصدقة، أبواب كثيرة، يعني من أبواب القرب والشعائر. يقول وجئنا عند باب الافتقار ولم نجد عليه أحدا كثيرا، يعني قليل الناس اللي يدخلوا من هذا الباب، يعني هو الباب الأوسع. وأنا في رأيي أنه كل الأبواب نحتاج أن ندخل منها، سواء قل الناس عندها أو كثروا. لأن لما تسأل نفسك أنت تصلي حقا، تقول إيش يعني يا أخي تصلي حقا؟ يقول لك في ناس عندها مقامات في الصلاة يا سيدي، ليس كل صلاة صلاة على الحقيقة. هذا مرة أحد العارفين بالله كان يعظم تكبيرة الإحرام، فيقولوا يا أخي كبر، يقول لا أكبر، ينتظر قليلا. ليش؟ يقول أيستفتح المرء صلاته بالكذب؟ كيف يعني صلاته بالكذب؟ قال أيقول الله أكبر وفي قلبه كبير غير الله. يقول فأنا بس أبغى أركز على شوية، أبدأ أحس أني بديت أعظم قبل أن أكبر. فالمسألة حقت الادعاء مسألة خطيرة. عموما في الاعتراف بالتقصير أعتقد أنه ليس هذا موضوعنا. نعود إلى موضوعنا، وهو عند التقصير ينتاب الإنسان حالة من إيش؟ الظلامية أو الظلمانية. فاكر لما يكثر الإنسان من آثام الخلوات ويترك قرب ويكون لديه حالة من التمادي ويراكم ويلحق السيئة بالسيئة، محصلة هذه الأشياء هي اللي يسموها العلماء شؤم المعصية.
0: شؤم المعصية
3: طبعا طبعا. كما أن للقرب أنوار فللبعد أيضا إيش؟ أضرار. في أضرار، في شيء خطير. وطبعا البعد أضراره مفيدة في ماذا؟ في أنها تحملك على القرب.
0: سلام.
3: لأنه لو ما في أضرار تتعود يعني خلاص،
0: لأن الضرر هو نعمة
3: فيردك إليه، يبعث إليك ما يردك إليه سبحانه وتعالى، عشان يعينك على نفسك. لذلك العلماء يقولوا إن الله يريدك لك سبحانه وتعالى. فيحصل أن الإنسان يبتلى بالحالة الظلمانية هذه، يجي انقباض، عدم انشراح، تشويش، توهم، نوع من الكتمة، يحصل هذه الظلمانية تحيط به بشكل أو بآخر. أنا أعتقد ولو كنت مقصرا وحصل هذا معي فإن هذا إذان بفرصة، إعلان لمنحة. ماذا يقول العلامة المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود في هذا المعنى يا عبد الرحمن في مناجاته؟ إلهي
0: يا منبع جميع الأنوار، ويا من تستمد جميع المصابيح نورها من نورك.
3: ماذا يسأل بعدها؟ فيقول
0: وكل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده.
3: هذه أخطر عبارة.
0: وكل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده، ويعطي من نورك على حسب شفافيته. والعطاء في الأصل منك، والجمال منك، والنور منك.
3: الله، لاحظت هنا الدكتور مصطفى يقول يا منبع جميع إيش؟ الأنوار. هل النور شيء ينشأ من الظلام يا عبد الرحمن؟ شيء ينشأ من الظلام، أم أن الظلام شيء والنور شيء برأيك في الإحساس؟
0: ما نعرف النور إلا في الظلام، ما نعرف الظلام إلا إذا عرفنا النور، يعني كله
3: متلازم. يعني لما يكون الإنسان في حالة ظلمانية تشتد حاجته إلى إيش؟ إلى النور.
0: تمام.
3: وأنا أعتقد مو بس ليس تشتد، هناك شيء آخر يتجلى له اتساع هذا النور. تعرف الإنسان لما يسير في طريق ويرى نور في آخره صغير كالثقب صغير، هذا الثقب مثل الشمعة التي تضاء في الغابة المظلمة تنيرها. يسير النور يعادل كثير الظلام، وهذه معجزة التقاءهم الاثنين. لذلك يتجلى السر في جوف الليل أكثر من وضح النهار. صحيح؟ الليل في تركيبته يعني مثل الظلمة اللي تصيب الإنسان عند التقصير، وسعيه للبحث عن النور مثل القمر مع إيش؟ مع الليل. كيف القمر والليل؟ العلاقة التي بينهم. ولما ينعكس هذا النور البارد الدافئ على سطح الماء كيف يراه الواقف الملاحظ؟ شيء عجيب. يعني سل الذي في الصحراء عن القمر ولو كان هلالا كيف يرى؟ يرى شيئا مبتسما في السماء.
0: صحيح.
3: لذلك تقابل التضاد في الأشياء مهم. فحيثما وجد الظلام وجد إيش؟ النور. وحيثما وجد النور حملك هذا على اتقاء الظلام وتحاشيه.
0: صحيح.
3: وأنك ولو عبرت به مآلك إلى نور.
0: أكيد.
3: المآلات كلها إلى نور لا شك، كلها إلى خير.
0: ناشي.
3: كلها إلى نور. لذلك كان رحمه الله أصاب. فأنت لما تأتيك هذه الحالة تبحث عن النور، النور هذا يكون في داخلك ولا خارجك؟
0: من داخلي طبعا.
3: ولماذا لا يكون من خارجك في تلك اللحظة يسعفك الله به أيضا؟ في الاثنين. إذن هو منبع الأنوار سبحانه وتعالى، ويضع لك النور حيثما إيش؟ حيثما شاء. يبقى الإشكال فين؟ في كلمة قالها جلال الدين الرومي، قال ليس كل عين ترى. هي هذه المسألة. صفي هذا النور، إنه يا رب أرزقني قدرة على أن أرى مآلي إلى هذا النور وسعي إليه. هو هذا يعني. لذلك الأمل بأن تغدو إلى النور هو النور. يقول لك سعيك إلى النور هو سعيك بالنور. هي هذه المسألة الكبيرة. فالظلماني لما تحيط بك لا تقف عند تقول أنا ماني شايف. ابحث عن طريق.
0: جميل.
3: فتش عن مخرج.
0: جميل.
3: وضحت هذه؟ فهذا هو التقابل. أنا أعتقد لحظتها بعدين تعرف لما إنسان يقع تحت طائلة الظلمة يلح عليه النور بالطلب، وهذا الإلحاح هو الذي ينتج الحركة الرقيقة نحو التنور، نحو النور. لذلك نور السماوات والأرض، يعني منور أهل السماوات والأرض، وحاشا لله ألا يكون في أي ظلمة نورا من نوره جل جلاله عز وجل سبحانه. والنور الذي يعطينا إياه من معاني نور الإبانة، يبين لك من أين تذهب ومن أين تخرج ومن أين تنجو ومن أين تأتيك العافية. لذلك رحم الله الدكتور مصطفى محمود لما قال في آخر مناجاته تأكيدا على هذا المعنى ملخصا، قال: اللهم اجعل لي إيش يا عبد الرحمن؟
0: أسألك إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري،
3: هذه الأولى،
0: ومن نوري إلى نورك،
3: هذه الكبرى. عيدها مرة ثانية.
0: أسألك إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري، ومن نوري إلى نورك.
3: يا نور على نور، سبحانك وبحمدك.
0: ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا،
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
4: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لأحد كبار العلماء مقولة هي

0: جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي القرب من الله عز وجل، ففي الدنيا جنة، هي جنة القرب، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لذلك أيها الإخوة، اخترت لكم حكما من كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لعلي ظننت أن هذه الفوائد تزيد القرب من الله، فأولى هذه الفوائد يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. ذلك لأن الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. هذه جبلة في الإنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها. ما معنى سواها؟ يعني جبلها على خصائص. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فهذه النفس البشرية لا تزال سراً في هذا العالم. كل الحضارة الغربية تفوقت في معرفة أسرار هذا الجسد، أما طبيعة هذه النفس لا تزال سراً من الأسرار. ففي قوله تعالى: ونفس وما سواها، كيف سواها؟ يعني فطرها فطرة عالية، فطرها على حب ذاتها، فطرها على حب سلامتها، فطرها على حب كمالها، فطرها على استمرار وجودها. فلذلك العجب من أين يأتي؟ أنت لا تعجب إن جاءت المقدمات مطابقة للنتائج. لا تعجب إذا درس الطالب دراسة رائعة جداً ثم نال الدرجة الأولى، لكن تعجب من طالب لم يدرس ونال الدرجة الأولى؟ تقول في سر، إما سر طبيعي بإمكاناته العالية، أو سر احتيالي. متى تعجب؟ إن لم تأتي النتائج وفق المقدمات. إذن العجب أن تخالف النتائج المقدمات. يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. تحب أنت الكمال، والكمال المطلق عند الله عز وجل. تحب الجمال، وفي حالات المؤمن حالات لا توصف، عبر عنها بعض العارفين بالله: وكان ملكا إبراهيم ابن الأدهم، ترك الملك وتفرغ لمعرفة الله، فقال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأرجو الله أن نكون جميعاً كذلك، في نفس المؤمن من السكينة ومن الراحة ومن التوازن ومن الرضا ومن التفاؤل ومن الثقة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر من أسرار الله. لا تنظر إلى شكله الخارجي، شكله الخارجي كأي إنسان، لكن ينطوي على قلب موصول بالله عز وجل. لذلك قالوا مقولة ألف في واحد، مقولة ألف رجل، فصحاء بلغاء على ثقافة عالية جدا، على حنكة، على قدرة بيانية، على قوة بالمنطق، لا يؤثرون كواحد موصول بالله في ألف. ألف في واحد، ليسوا في مستوى واحد في ألف. هناك موضوعات كثيرة في الدين رائعة، قضايا العلم، قضايا الفقه، قضايا، لكن قضايا القرب، أن تذوق طعم القرب منه، أن تذوق حلاوة مناجاته، أن تذوق الإنابة إليه. فلذلك الشيء العجيب أن تأتي النتائج مخالفة للمقدمات. تعرفه ثم لا تحبه، تعصي الإله. وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالنفس البشرية أيها الإخوة مجبولة على حب الكمال، والكمال المطلق عند الله، ومجبولة على حب الجمال، وكل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله. يتجلى الله على بعض الأزهار بالجمال، تجد وردة اللون والرائحة والنعومة شيء لا يصدق، الله عز وجل تجلى باسم الجميل على هذه الوردة. وقد تجد طفلا صغيرا له وجه يأخذ بالألباب، وتجلى الله أيضا على هذا الطفل بمسحة من جماله. وقد تجد جبلا أخضر بعده بحر صاف، وقد تجلى الله على هذه الأماكن باسم الجميل. فأنت حينما ترتعش إذا واجهت جمالا، فكيف بك إذا اتصلت بأصل الجمال؟ فالإنسان مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، خلقك وأمدك بما تحتاج، بالهواء، بالماء، بزوجة، بأولاد، بذاكرة، بخبرة، بقدرات، بمهارات، لك حرفة ترتزق بها. لو أن هذا الفكر تعطل، لو أن هذه الذاكرة فقدتها، لو أن هذه الحركة حرمت منها، لو أن هاتين العينين فقدتا الرؤية، فالله عز وجل يجب أن نحبه لأنه أوجدنا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويجب أن نحبه لأنه كمال مطلق، ويجب أن نحبه لأنه جمال مطلق. فمن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، في تناقض، تأتي النتيجة مناقضة للمقدمة. لكن الأشياء التي تدعو إلى العجب كثيرة، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الله عز وجل يدعونا دعوة بيانية، ألطف دعوة، وأنت معافى صحيح في أهلك في أولادك، تستمع إلى خطبة، إلى درس، تقرأ كتاب، تقرأ موضوع، تفتح المصحف تقرأ كتاب سيرة أو كتاب حديث شريف. الله عز وجل يدعوك دعوة بيانية، وينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب في دعوة أخرى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إما أن تستجيب وأنت معافى في أهلك وأولادك، وإما أن تخضع لأسلوب أشد. الطبيب يقول أحياناً هذا الالتهاب في المعدة قضية خطيرة، لكن يمكن أن تشفى بالحمية وإلا بعملية جراحية، أنت مخير. فإما أن نستجيب طواعية، وإما أن نخضع لمعالجة قاسية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي حالة ثالثة لكن النجاح فيها نسبته قليلة جدا، بالإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وفي حالة رابعة والعياذ بالله، القصم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فبين الدعوة البيانية وبين التأديب التربوي وبين الإكرام الاستدراجي وبين القصم، فالبطولة أن نستجيب لله إذا دعانا لما يحيينا. إذن ومن العجب أيضا أن تسمع داعيه، المؤذن يدعو إلى الصلاة، والخطيب يدعو إلى طاعة الله، وأي مدرس ديني في جامع يدعوك إلى الصلح مع الله، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. لذلك ورد في بعض الآثار: هلك المسوفون، غدا وبعد غد حتى أنهي الدراسة، حتى أؤسس هذا العمل، حتى أتزوج، وهناك آمال تلو آمال لا تنتهي، تنتهي الحياة ولا تنتهي. اذهب إلى مقبرة، صدق أن كل هؤلاء الذين في القبور هناك أعمال كبيرة جدا ماتوا ولم يحققوها أبدا. الإنسان يحقق كل شيء مستحيل. الآن وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يعني يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله عز وجل أحيانا يغضب، وغضب الله مخيف. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يكون إنسان بأعلى درجة من الصحة والقوة فجأة خسر بالدماغ، أصبح مشلولا. قد يأتي التأديب فوري: أعوذ بالله من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يعني أنت في بحبوحة ما دمت في طاعة الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت في بحبوحة إذا استغفرت، أنت في بحبوحتين، أنت في مأمنين، أنت في فرصتين ذهبيتين، إما أن تكون مطبقاً لمنهج الله، وإما أن تستغفر وتعود إلى الله عز وجل. ومن أعجب العجب أيضاً أن تذوق ألم الوحشة في معصيته. زلت قدمك، أخطأت، تشعر بالبعد، بالجفاء، بالحجاب. أثقل شيء عليك الصلاة والصيام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحينما يقع الحجاب بينك وبين الله تتألم ألما لا يوصف، ولا يعرف ما نقول إلا من اختفى أثر الرسول. لذلك قال شاب بل سمع من شيخه أن لكل سيئة عقابا. زلت قدمه، أخطأ، فشعر بالبعد وطال هذا البعد، ثم ناجى ربه. قال: يا رب، هو سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا، فبحسب كلام الشيخ هو ينتظر العقاب. انتظر يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، ما صار شيء، لا بصحته ولا بأولاده ولا بزوجته ولا بسيارته، ما صار شيء. ففي أثناء المناجاة قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. فهذا الذي يدعو للعجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس في طاعته. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه. أحيانا يجلس أناس يتحدثون في أمور الدنيا، ما في خبر سار، ينتهي المجلس ولا يستطيع الحاضرون أن يقفوا، أخبار كلها سيئة، ما في أمل بحسب المنظور البشري، الأمور كلها لغير صالح المسلمين، الأمور على أشد، ما من يوم إلا والذي بعده أشر. فإذا لم تتحدث عن ربك ولم تنقل اهتماماتك إلى الآخرة، الدنيا تغر وتضر وتمر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه، والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. إذا تعلقت بغيره شعرت بالوحشة، ما سوى الله لا يعطيك شيئا، ما سوى الله لا يمدك بالسعادة، لا يمدك بالأمن، لا يمدك بالراحة. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. لكن أعجب العجب في هذه الأشياء التي تدعو إلى العجب، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. أن ترى طريق السعادة وتسلك طريقا آخر، أن ترى طريق الأمن تسلك طريق الخوف، أن ترى طريق السلامة تسلك طريق العذاب، أن ترى طريق الراحة تسلك طريق الشقاء. هذا من أعجب العجب. فيا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإقبال عليه والصلح معه والإنابة إليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. كيدم يورشلايم.
1: السلام عليكم يا يوسف، زمان ما حكيت لنا معلومات جديدة عن الأقصى والقدس.
2: وعليكم السلام، والله حقك علي، أنا مشغول هاي الفترة ببحث عن مشروع اسمه كيدم يورشلايم.
1: كيدم يورشلايم؟ وضح لي أكثر.
2: هو مشروع لتهويد محيط المسجد الأقصى، وتم إقراره في عام 2006. اليهود القائمين على المشروع بيحكوا إنه الهدف منه هو تنشيط الحركة السياحية والتجارية في القدس، ولكن المقدسيين عارفين إنه محاولة لإبقاء وتقوية سيطرة الاحتلال على القدس والأقصى، وتم وضع ميزانية للمشاريع اللي بضمها وقدرها حوالي نصف مليار دولار أمريكي. أما هاي المشاريع فهي بتتوزع على ثلاث جهات للمسجد الأقصى، فمثلا عند الجهة الغربية اللي فيها حائط البراق بيخططوا يبنوا أكبر كنيس يهودي في العالم تحت اسم كنيس نور القدس، وبالنسبة للجهة الجنوبية فبيخططوا يحفروا نفق يمتد تحت المصلى المرواني لداخل المسجد الأقصى، ويبنوا مباني استيطانية في قرية سلوان بعد ما يهدموا بيوت أهلها. أما الجهة الثالثة وهي الجهة الشرقية عند باب الرحم المغلق، فمخططهم إنهم يفتحوه ويحولوه لمعبر أمني، غير سعيهم لنبش قبور الصحابة المدفونين في مقبرة الرحمة من أجل إقامة مبنى كبير كمحطة لقطار هوائي يربط بين المسجد الأقصى ومقبرة اليهود الواقعة في جبل الزيتون.
1: فعلا إنه هذا مخطط خبيث، ولازم نعمل كل جهدنا إنه ما ينجح أبدا.
0: معلومة مقدسية

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: حبيبي حبيبي لو سمحت.
3: ايوه استاذ تفضل.
2: معلش معلش صفش السيارة قبل البرج علشان هذا موقف خاص.
3: معلش يا اخو، خمس دقايق خمس دقايق وطالع.
2: يا استاذ بنفعش بنفعش، شوف لك مكان تاني.
3: ماشي يا استاذ، ماشي ماشي ولا يهمك.
2: حبيبي حبيبي تحملني، انا حارس البرج هنا والله بتبهدل.
3: بسيطة بسيطة يا استاذ بسيطة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل. بدك شقة ولا اشي؟
4: صح انت ابو بدر اللي بتيجي تقعد عند ابو حسام؟
2: انت بتعرفني؟
4: عيب يا زلمة تحكي هالكلام، انت علم علم.
2: والله بفكر حال انا مش معروف. يا سيدي حي الله، تفضل اي خدمة.
4: بالله يا ابو بدر انت ما بتعرفني.
2: والله انا ما بعرفك.
4: معاك اخوك ماجد، طبعا ساكن عند الحووس.
2: يا حي الله، اي خدمة؟
4: انا بصراحة جاي هون اسأل عن شغل، بلاقي شغل.
2: طيب انت ايش صنعتك؟ ايش شغلك؟ علشان افيدك يعني.
4: شوف علي، انا مليش صنعة بس بقدر ادبر حالي في اي حاجة.
2: يعني لو شفت لك شغلة مع دكتور ولا مع مهندس بتدبر حالك في الطب ولا في الهندسة؟
4: هو صح انا معي دبلوم سنتين، بس لعلمك طريق المليون ميل بتبدأ بخطوة واحدة.
2: اوبا والله هيك بتنص.
4: الانسان يا ابو بدر بدون طموح بلا مؤاخذة يعني تاخدنيش في الكلام، زيه زي الدب.
2: هي لا انت هيك خشيت في الغميق.
4: عفوا عفوا يا ابو بدر، انا ما بقصد عنك شيء، انا بس برد على كلمتك. قصة الطب والهندسة، اي انسان اي انسان نفسه في شيء وحب يحققه طبعا بحققه، بس في خطوات لتحقيق الطموح.
2: يعني انا مثلا بحب الطب وكان نفسي اصير دكتور بس صعب علي بقدرش.
4: هلقيت يا اخ ابو بدر، لو قلت لك بتقدر تشيل شجرة الكيني هذه الضخم كبير بتقدر؟
2: ايش يخليني اقدر اشيله وهي شروشة في الارض 10 متر؟
4: طيب ماشي، انت بتعرف شجرة الكيني هذه كانت غصن صغير او بذرة وبعدين كبرت وصارت شجرة؟ يعني لو قلنا لك يا ابو بدر احمل الغصن هذا بتقدر ولا لا؟
2: طبعا بصبعي بحمله.
4: ممتاز احسنت، هذا هو الطموح، بيبدأ بغصن او بذرة بعد هيك بكبر.
2: والله انت بتحكي كلام كله فلسفة.
4: اللي بدي اوصل لك اياه يعني لو كان عمرك 90 سنة وحطيت في راسك انك تكون طبيب بتصير طبيب، ولو حطيت في راسك تكون حرامي بتصير حرامي، ولو حطيت في راسك تكون خطيب مسجد طبعا بتصير خطيب مسجد.
2: وضح لي اكتر وضح لي اكتر، يعني في زر انا بضغط عليه وبصير؟
4: صحيح.
2: كيف؟
4: اول خطوة لتحقيق الطموح هو التمرد، بدك تتمرد على كل اللي حواليك كبير وصغير.
2: انت بدك تدمر حياتي انت؟
4: ليش ادمر حياتك؟ انا بدي اياك تحقق طموحك.
2: ما انت بتقول اتمرد، اروح لصاحب البرج وانت عبوكسين واقول له لو سمحت بدي اتمرد عليك؟
4: هذا مفهوم رجعي وقديم. المفهوم الصحيح يا اخ ابو بدر بيختلف كليا عن كل اللي انت قاعد بتحكيه.
2: اتلخنيش، انا هلقيت بدي اصير دكتور. كيف
4: نفسك تصير دكتور؟
2: فعلا نفسي.
4: خلص ماشي، هلقيت بتقدم استقالتك من شغلك في البرج وبتروح تقدم توجيهي وبتجيب فوق 90 وبتخش كلية الطب وبتضلك ليل نهار قراية 5 سنين بس بيصير معك ماجستير الطب.
2: وصاحب البرج ايش بده يعمل؟ اسيبه هيك؟
4: انا بدي اشتغل بدالك.
2: وانت لما بدك تشتغل بدك تعطيني؟
4: لا لا لا، انت بدك تتمرد كمان مرة عشان تشتغل وتجيب فلوس.
2: انت قلت لي اسمك ماجد؟
4: صحيح صحيح يا ابو بدر.
2: ماجد الله يرضى عليك، اسحب حالك خليني انا في شغلي ومبسوط.
4: مش بدك تصير دكتور؟
2: انا بكره الطب يا زلمة، انا بدي اضل نطور طول حياتي.
5: العافية يا ابو العباس.
6: هلا هلا يا عبد الله، ايش اخبارك؟
5: والله الحمد لله مشتاق لك.
6: يسعدك يسعدك حبيبي. ايش في شيء؟
5: والله في موضوع. وين انت؟
6: بتقدرش تحكي على الجوال؟
5: لا بنفعش، بدي اشوفك ضروري.
6: خلاص انا على الاستراحة في البحر، تعال تعال.
5: لحالك ولا معك حد؟
6: لحالي قاعد بدي اشملي شوية هواء.
5: طيب ماشي، 10 دقايق وبكون عندك.
7: يا عبد الله ايش فيه؟
5: في ملف سخن
7: بخصوص
5: بخصوص طلال النص اللي بيصلح راديوهات ومسجلات.
0: ايوه عرفته اللي في الحارة.
5: ايوه
0: ايش ماله هاد؟
5: خذ اقرا وشوف ايش المكتوب.
0: مين اعطاك اياه هذا؟
5: هذا من ابو حذيفة، وبقول لك تبع موضوعه واعمل اللازم.
0: ولا يهمك.
7: كيف حالك يا عم ابو هاني؟
8: مين؟
7: اسامة. اسامة
8: الله يرضى عليك، طمنا عنك، ايش اخبارك وايش اخبار الوالدة؟
7: والله الحمد لله هينا تمام.
8: بشوفك طالع من الجامع.
7: هو يعني ممنوع نخش الجامع؟
8: لا بس يعني مبين عليك التغير.
7: زي ما انا عيني عسليات وطولي 165 سنتي ومتوسط.
8: مش قصد العينين والطول والجسم، قصدي ما كان شيلك لحية، بشوف طالق لحيتك وحامل في ايدك مصحف. اصحى تكون المشايخ ضحكوا عليك ولحسوا عقلك.
7: طيب ونياله اللي بيضحكوا عليه المشايخ وبخلوه يروح يصلي؟
8: هذا مغزغز ابر من اولها. يلا
7: ايش يا عم ابو هاني، بدل ما تقول لي استمر في الصلاة واستمر في القرآن بتتريق علي.
8: انا بتريق عليك؟ انا مجرد شوف التغيير عليك لفت انتباهي.
7: طيب بتعرف انه انت لازم تتغير يا عم ابو هاني؟
8: اتغير؟ ايش اتغير يعني؟ قصدك تصير مع المشايخ؟
7: لا يا عم ابو هاني، تصير مع ربنا وتلتزم في المساجد.
8: والله كبرت يا اسامة وصرت تحكي زي الشيوخ، ولك انا بصلي من قبل ما انت تنولد.
7: طيب والله ما بشوفك في الجامع.
8: شوف الجوامع تاوت المشايخ بخشنش هدول انا.
7: ليش هو في جوامع للمشايخ وفي جوامع للصياع؟
8: هو يعني اللي بكونش مع المشايخ بده يكون صايع؟ انا بحبش اروح على الجوامع تاوت التنظيمات، انا بروح اصلي في جامع جمال عبد الناصر عشانه مش محسوب علي تنظيم.
7: طيب ما انا بصلي فيه وبشوف كاش.
8: يا ابني اطلع من راسي، انت في هالركعتين صليتهم بدك تعمل علي خليفة المسلمين؟
7: الله يسامحك. لا والله اني بحترمك وبقدرك يا عم ابو هاني، بس احنا في الدنيا هذه مطلوب انه احنا ندعي للاسلام وننصح.
8: انصح حالك يا عم، انصح حالك. معلش انا الصلاة اللي صليتها بدك 400 سنة لسلم ما تصلها.
7: حبيبي يا عم بتضلك كبير وتاج راسي، تأمرنا بشي؟
8: يرضى عليك، بس دير بالك احفظ القرآن بالاحكام ماشي؟
7: اكيد طبعا بالاحكام.
8: الله سهل عليك.
7: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الله ما ضلش الا اسامة ابن اسامة يجي يهديني، ولك احنا خدمنا الاسلام قدك وقد المشايخ مليون مرة. ويعني لازم اصلي في الجامع؟ اصلا كل اللي بيصلوا في الجامع هدول اغلبهم نفاق، بس شوفيني يا مرت خال.
5: طمني كيف اجواء الرباط يا اسامة؟
7: احلى اجواء، عارف صدقني انه حاسس نص عمري راح علشان ما كنتش رابط من الاول مع الشباب.
5: الرباط هذا نعمة من ربنا عز وجل للمسلم، ونياله اللي بغبر رجليه في سبيل الله، واحنا كمان ربنا اصطفانا في الارض هذه عشان نضل مرابطين، واجر المرابط كبير في بلادنا.
7: الحمد لله والله ربنا كريم يا زلمة. سبحان الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كنت رايح علشان اقتل ابو العباس، شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى غير الاحوال.
5: ربنا يا اسامة رايد لك خير عشان انت من جوا معدنك نظيف.
7: حبيبي يا عبد الله.
5: وثاني حاجة، لو انت معدنك مش نظيف كان ما بناسبك.
7: ايوه يا ابو نسب اعدل.
5: يلا دير بالك بدنا نخش في البيارة. هلقيت
7: جاهز يا كبير، الحبة في بيت النار.
9: يا معلم معلم معلم،
10: قبلتاش الزعق وانا بشتغل؟
9: بس طلع علي يا زلمة، طلع علي.
10: ولك يا تابع، اذا ضليتك الزعق والله غير افصلك من الشغل.
9: الحق على ابوي، الشرطة جاي على المحل.
11: لزق
9: ايش حضرة الزبط؟ ايش فيه؟ وين طالعين على السدة؟ اكلت هوا يا طلال النص.
10: مين؟
11: اسحك تتحرك، سيب الجهاز فاتح.
10: ايش فيه؟
11: ولا كلمة، خذوا لي اللابتوب وخذوا لي الجوالات واسحبوا لي اياه.
10: يا عمي مالكم يا عمي، ايش فيه بس قولوا لي.
11: في المركز بتعرف، امشي.
9: مالكم اخدين المعلم؟ ايش حضرة الضابط؟ ايش فيه؟
11: تحكيش ولا كلمة.
9: حاضر يا حضرة الضابط، بالامر. ايوه جاك الموت يا ترك الصلاة. قال ايش؟ قال بده يحبسني. وليش بده يحبسني؟ عشان انا بقول كلمة الحق. لا بده يصور بنات الناس وبده يساوم فيهم. لا وقال بقول له تطلع ليش فوق. لا ما هو بفكرني اهبل وبريل على حالي، بقول لي صور عن النت هلي يا حبيبي. وابنه كمان بقول له هتضلك حمار ولا عمرك بتصير حصان. بدي اضل حمار وميت حمار ولا اكشف عرض الناس وافضح بنات الناس. والله وقعتك يا ابني، وقعتك زربحة. بعد ما يرموك ويكسروك في السجن ويعلموك كيف بتخترق وتتعدى على جوالات النسوان، حيجي يا حبيبي جوز لما احمد لما يعرف يا حبيبي. ولا عبد الحافظ اللي بخشش من الباب لما بيجي بطمن يا حبيبي يا حبيبي. اي والله غير يكسروك تكسير. اي والله لا تقول مش اي، لا تقول يا رب رحمتك. الله يرحمك يا طلال النص، الله يرحمك. والله لا تصير ربع، لا تصير طلال الربع. لا وقال بعيرني بجواله الحديث هذا الكبير اللمس، عشان انا معي جوال كشاف قصير ملفلف ميت لف بالتب. اي والله يعيش الكشاف وبس، يعيش الكشاف يا حبيبي.
11: ايش هذا يا طلال؟
10: شو هذا؟ ولا حاجة.
11: هذه صورة مين؟
10: هذه نزلتها على النت انا.
11: ولا فيش مجال هنا الكذب. هيك هيك حتقول الصدق. احكي الصدق وريحنا. هذه ام احمد اللي ساكنة عندكم في الحارة، ايش بتعمل عندك على الجهاز؟
10: بصراحة يا حضرة الضابط هي بتعكسني وبعتت لي صورة.
11: بتعكسك؟
10: لا لا لا مش قصدي.
11: اسمع بدك تحكي الصحيح ولا اجيب لك جعفر؟
10: انا احكي لك كل حاجة بس خلاص ارجوك ما تمدش ايدك.
11: ماشي.
10: وهاي كل قصتي من طقطق لسلام عليكم.
11: ولا حاجة يا زلمة، ولا حاجة. بتطلع منها
10: كيف؟ اطلع منها بقول لك اخترقت جوالات الناس واخد صور نسوانهم وبناتهم.
11: شوف علي اهم حاجة ما يكونش عليك امنيات.
10: ايش يعني امنيات؟
11: ايوة يعني ما يكونش اللي عملته هذا بامر من الضابط المخابرات الاسرائيلي.
10: لا لا اعوذ بالله، بدك انا اشتغل جاسوس اخر عمري؟
11: مدام هيك تقلقش كله بهون.
10: طب كيف بدي اطلع منها؟
11: شوف علي بالامور اللي زي هادي الشرطة بتسكر على المواضيع وبتفضحش النسوان.
10: طب ايش عقابها؟
11: عقابها بتدفع غرامة وبتخد لك كم من شهر.
10: طب انت ايش اللي جايبك هنا على السجن؟ وانت كيف بتفهم في كل الامور هادي؟
11: انا يا كبير الي 3 سنين محبوس.
10: على ايش؟ اختراق برضو؟
11: لا يا حبيبي اختراق مين، هذا هبل.
10: طب عفوا ايش قصتك؟
11: بدك الكلام يكون بيننا وسر؟
10: عيب يا راجل، احنا في زنزانة واحدة.
11: انا بدي احكي لك كل شيء وبدي افيدك كمان.
10: كيف يعني تفيدني؟
11: اسمع علي، انا هان محبوس عشان بزيف عملة.
10: اها طيب، طب انا ايش دخلني في التزييف؟
11: انا بدي اياك تسيب لي اختراقات والكلام الفاضي ده كله وتشتغل معايا.
10: كيف بدك اياني اشتغل معاك وانت محبوس؟
11: ركز معايا بالكلام اللي بدي اقول لك اياه. انت شهر شهرين كبيرك 3 وحتطلع.
10: طيب
11: بدي احكي لك وين حاطط الماكينه اللي بتطبع المصاري.
10: طب انت كيف انحبست؟ يعني انت لما انحبست الشرطه ما خدتش الماكينه؟
11: عيب يا راشد، بدك اياني اسلم رقبتي؟
10: يعني الماكينه موجوده؟
11: الماكينه يا حبيبي موجوده بمكان امن وبصحه جيده. بدك تشتغل معاي حقول لك وين موجودة الماكينة وفيفتي فيفتي وانت وشطارتك.
10: طب انا بعرف اطبع.
11: انت مجرد ما تطلع حيجيك واحد وحتشتغل معاه لانه انت لحالك مش حتقدر تشتغل.
10: طب هذه الشغلانة مش خطيرة؟
11: يا عمي خطيرة بس بتأكلك ذهب. بسنة زمان بكون محوش لك $1,000,000 وبعدين خلاص ايش بدك؟
10: $1,000,000؟
11: وإذا أنت كمان كنت شاطر ونبيه بشغلك بتحوش أكتر من مليون بكتير، و$5,000,000 كمان. بس من هالجيت قل لي موافق ولا لا؟
10: طب معلش يعني فرضا وافقت وبعد ما وافقت شلطت لك في الماكينة واخذت كل المصاري لي.
11: كان غيرك أشطر. هادي يا حبيبي عليها قطع رقاب. إيش قلت؟
12: خليني أفكر لأنه في حسابات برا لازم أصفيها، وأول واحد في الليستة حيكون علوش لأنه ما في واحد غيره هو اللي جابني هان. والله والله يا علوش لا دفعك الثمن غالي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: مشاهدين أهلا بكم إلى ساعة جديدة من التغطية عبر شاشة الميادين. إيران وضعت معادلة وطبقتها وحددت ساعة الرد وتوقيت التوقف عنه، وهذه كلها محددات تشير بوضوح إلى أن طهران أمسكت بزمام معادلة ردعية جديدة وألزمت مختلف الأطراف بها. ما حصل ليس تفصيلا بسيطا ولا يمكن المرور عنه من دون النظر إلى تبعاته الاستراتيجية. من هنا يصعب الفصل بين مساري إيران ولبنان، حيث يتواصل العدوان جنوبا وتواجهه المقاومة الإسلامية. ينضم إلينا في هذه الساعة من التغطية مدير مكتب الميادين في بيروت الزميل روني ألفا، أهلا بك، ومحلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، مرحبا موسى. وقبل أن نبدأ معكما البداية مشاهدينا من إيران، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان بالدبلوماسية والميدان، مضيفا في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني أن المطلوب ليس المفاضلة بين الحرب والتفاوض.
1: سبب التصعيد الأخير هو انتهاك الأمريكيين الصارخ لوقف إطلاق النار بفرضهم حصارا بحريا على إيران وخرقهم الاتفاق بشأن لبنان. تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مذكرة التفاهم تخالف بنود الاتفاق، ما يدل على أنهم لم يكونوا يسعون لوقف إطلاق النار ولا للحوار، وكان من الطبيعي أن نرد بحزم دفاعا عن حقوق الشعب الإيراني. وقد قامت قواتنا المسلحة واجبها على أكمل وجه، ونؤكد لشعبنا أننا سنواصل الدفاع عن حقوقه بكل حزم.
0: حول آخر المستجدات في العاصمة الإيرانية طهران، ينضم إلينا من هناك محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري، مرحبا مجتبى. إذن استمعنا إلى أبرز ما جاء في كلام رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حول التطورات الأخيرة، ماذا عن جديد المواقف الإيرانية وآخر التطورات التي ترصدها هناك؟
2: تحية لك والزملاء والمشاهدين. في الواقع تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني كانت هامة للغاية. إيران ترفض في الوقت الراهن معادلة إما التفاوض أم الحرب. إيران تقول أنه هي ستستخدم تارة الدبلوماسية وتارة المواجهة، لأن العمليات العسكرية لا تمنع الدبلوماسية والدبلوماسية لا تمنع العمليات العسكرية. لكن الأهم في كلمة محمد باقر قاليباف هي عندما قال أن إيران ستمنع الحرب ضد لبنان إما بالتهديد أو بقطع المفاوضات أو الحرب المباشرة. هنا يعني يمكن أن نقول أنه إيران تضع خطا أحمرا واضحا وتقول أنه لبنان خط أحمر بالنسبة لإيران، ليس فقط لبنان، كل أجزاء المقاومة. وهذا ما أكد عليه أمولي لاريجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام، وقال أنه إيران ستدافع عن محور المقاومة، وفي حال شن العدو هجوما على أي جزء من أجزاء المقاومة يستوجب ذلك ردا من قبل إيران. طبعا السيد بقاي وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا قال أنه إيران لن تتردد في تقديم المساعدة إلى لبنان. كل التصريحات تصب في هذا الاتجاه، الحديث عن لبنان، الحديث عن تقديم المساعدات إلى لبنان، والحديث عن وقوف إيران إلى جانب لبنان وأنها لن تتخلى عن أصدقائها. هناك قضية هامة، إيران في الوقت الراهن تؤكد على الجهوزية الكاملة للخير.

0: الخيار الدبلوماسي والخيار العسكري. إذا أرادت الولايات المتحدة الدبلوماسية، إيران وضعت شروطا واضحة تقول أنه يجب احترام هذه الشروط، وعلى الولايات المتحدة أن تقوم بخطوات بناء الثقة أولا، وأن تكون إجراءات أولية من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك الذهاب نحو مذكرة تفاهم. أما إذا أرادت المواجهة واستئناف الحرب فهي أيضا جاهزة. الرد الإيراني الأخير أثبت أنه إيران تريد يعني وضع معادلة جديدة، أولا الرد السريع، الرد السريع، وأيضا وضع الجنوب اللبناني ضمن المعادلة ليس فقط بيروت. إضافة إلى ذلك موضوع مضيق هرمز، إيران تؤكد أنه هناك سيادة كاملة على هذا المضيق، ودخول ومرور أي سفن حربية تابعة للخصوم ممنوع لهذا المضيق. إذن نحن أمام يعني مرحلة جديدة، إيران تقول أنه هي جاهزة لكل التطورات ولكل السيناريوهات، والكرة الآن في ملعب واشنطن. إذا أرادت حقا الدخول في مفاوضات فإيران لن تترك يوما المفاوضات، ولكن هي لن تترك المواجهة أيضا، بمعنى أنه أي اعتداء أو خرق أو انتهاك لوقف إطلاق النار بالتأكيد سيرد من قبل طهران، وهي تؤكد على موضوع وقف إطلاق النار على كل الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك محلل الميدين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، كنت معنا من طهران. مشاهدين، إذن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أعلن توقف العمليات الصاروخية على الكيان الإسرائيلي، وحذر من إجراءات أشد بكثير في حال استمرار الاعتداءات بما في ذلك في جنوب لبنان. في الموازاة، أكد مسؤول أمني رفيع المستوى للميادين أن تصريحات ترامب بشأن عدم المشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران لا تتوافق مع الحقائق الموجودة، وأن أي استهداف للبنى التحتية سيقابل بالمثل. تقرير أحمد طه.
2: صاروخ مصير.
3: جنوب لبنان في مقابل عمق فلسطين المحتلة، هي المعادلة الجديدة للقوات المسلحة الإيرانية، معادلة دفع كيان الاحتلال الإسرائيلي إليها بعد تماديه في الاعتداءات على لبنان، وآخرها قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. تغيرت قواعد الاشتباك، تقول طهران، عقب الموجات الصاروخية التي أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية نحو أهداف مختلفة في الكيان، قبل أن يعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي وقف العمليات العسكرية إلا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ليس على العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية فحسب، بل أيضا على جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير ستكون في الطريق.
4: بيّنت بتراجع السياسي والميداني من قبل كيان صهيوني وأمريكيين في المفاوضات علنية وغير علنية، لكن يحتاج إلى تبقى ليوصل إلى نهايتها.
3: سريعا وحاسما كان الرد على عدوان الضاحية، رسالة أرادت طهران أن تكون واضحة، ومع تأكيد جاهزيتها للرد على أي تصعيد حملت طهران الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن أي خرق للأمن والسلم الإقليميين يرتكبه الكيان الإسرائيلي تجاه إيران.
5: وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بشكل واضح بأن السبب الرئيسي لفرض هذه الحرب على إيران هو دعم الكيان الصهيوني، وهذا هو الموقف الرسمي لواشنطن. على الرغم من ادعاءات المسؤولين الأمريكيين، فإننا نعلم أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق وتتعامل بشكل كامل مع الكيان الصهيوني في مجالي الدفاع والهجوم. الحديث عن أن الكيان الصهيوني لا يتبع الولايات المتحدة ويتصرف بشكل مستقل عنها، أو أنه يسعى لإحراج المسؤولين الأمريكيين عبر ارتكاب الجرائم، هو أمر محل نقاش.
3: مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى أكد للميادين أن تصريحات ترامب بشأن عدم المشاركة في الهجوم الإسرائيلي على إيران لا يتوافق مع الحقائق الموجودة، وأن أي استهداف للبنى التحتية سيقابل بالمثل. وأوضح المصدر أن معادلة البنى التحتية مقابل البنى التحتية لا تشمل كيان الاحتلال فقط.
6: أنجزت طهران عملية نصر بما اختارته من اسم
2: للرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، عنوان يحمل في طياته أكثر من رسالة، أولها تصميم إيران على رسم معادلة ردعية على أساس وقف الحرب في جميع الجبهات. وفي حصيلة العملية المعلنة استهداف أهم القواعد العسكرية الجوية الإسرائيلية وأحد مصانع البتروكيماويات في حيفا. أحمد طه، طهران، الميادين.
1: أبدأ معك زميل روني ألفا، يعني التطورات التي شهدناها في اليومين الماضيين لعله يمكن وضع عنوان لها: فرض المعادلات. بعد انتهاء هذه الجولة من القتال، إذا كانت فعلا قد انتهت، ما الخلاصات التي يمكن الخروج بها، وما احتمالية أن تستكمل هذه الجولة نظرا إلى ما يحدث في الجنوب؟
6: تحياتي لك زميلتي ألاء، تحية إلى الزميل موسى وإلى مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الميادين. نحن نلاحظ تغيرات سريعة على مستوى معادلات جيوسياسية وليس معادلات أمنية حربية فحسب، ويبدو بأن خيار غلبت الإرادة الإقليمية التي تقودها الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت واضحة المعالم. إسرائيل تتحرك بين قيد وقيد وبين شرط وشرط. كانت تحت وطأة معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت تل أبيب، الآن باتت تحت معادلة أخطر لوجودها ولحكومتها ولأدائها ولمعنويات جيش الاحتلال. بمعنى أن المعادلة الجديدة التي وضعتها إيران اليوم هي الجنوب اللبناني مقابل فلسطين المحتلة، مقابل قصف ما يسمى بإسرائيل. وبالتالي نحن أمام معادلة تتيح انتصار بالنقاط للجمهورية الإسلامية الإيرانية على حساب كيان الاحتلال. أراد كيان الاحتلال أن ينجز معركة سريعة وحرب سريعة ضد إيران بتقنية النوك أوت، أي بإزالة النظام. فإذا بالنظام في إيران يطيح بالأهداف الأمريكية بالطبع الإسرائيلية بالنقاط، ويفرض على كيان الاحتلال معادلة تلو معادلة. ولذلك الميدان يبقى هو الامتحان لهذه المعادلة. بالطبع يدرس الآن كيان الاحتلال كيفية مواجهة هذه المعادلة الجديدة. هو مقيد في الداخل بمعارضة شديدة لرئيس حكومة الاحتلال حول أن كل ما وعد به المجتمع الإسرائيلي لم يكن سوى أضغاث أحلام، وهو يتقيد بتعليمات الرئيس الأمريكي الذي يريد أن ينهي المفاوضات ويعد نفسه بأيام قليلة قبل أن يبرم اتفاقا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن نحن في الميدان أمام واقع ردعي جديد تخطه إيران على المستوى الجيوسياسي، والمقاومة اللبنانية في الداخل اللبناني على مستوى معادلة الردع الميدانية.
1: بهذا أنتقل إليك الزميل موسى عاصي. هو واقع ردع لإسرائيل عن الضربات ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت، بل من المفترض أيضا في جنوب لبنان. ورغم ما شهدناه في اليومين الماضيين، تستمر الغارات، يستمر العدوان الإسرائيلي على الجنوب بعد وقف الجولة القتالية بين إسرائيل وطهران. كيف نفهم ذلك؟
7: تحياتي لك وللزميل روني والمشاهدين. هناك ثلاث رسائل من التصعيد الإسرائيلي الذي لاحظناه خلال الساعات القليلة الماضية، وخصوصا صباح اليوم مع تهديد إسرائيل لمدينة صور والطلب من سكان المدينة الرحيل عنها. الرسالة الأولى هي للداخل اللبناني بأن العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي في الجنوب مستمر، ولا يجب على اللبنانيين التعويل على أي مسار آخر. المسار الإيراني الإيراني تحديدا. الرسالة الثانية هي للجمهورية الإسلامية بأن المعادلة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية من خلال استهداف المواقع الإسرائيلية ردا على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، هذه المعادلة مرفوضة من قبل إسرائيل، وقد أعلن ذلك صراحة بنيامين نتنياهو بأنه لن ينجر إلى هذه المعادلة بتقييد حركة الإسرائيليين وتقييد حركة الاعتداءات الإسرائيلية. ولكنه يعني نلاحظ بأن إسرائيل لم تستهدف الضاحية الجنوبية خلال المواجهة مع إيران، وبالتالي هناك واقع جديد فرضته الجمهورية الإسلامية من خلال هذه الضربة، وإسرائيل تلتزم بعدم استهداف الضاحية الجنوبية ولكن بالمقابل ترفع من مستوى الاستهدافات في الجنوب اللبناني. الرسالة الثالثة هي للولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا بعد زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى أمس إلى الرئيس نبيه بري في عين التين والتصريح الذي أدلى به، أوحى ميشيل عيسى بأن هناك واقع جديد في الجنوب اللبناني وبأن الجنوبيين يمكن أن يعودوا إلى القرى التي ستكون مدار تجربة أو المناطق التجريبية، وبأن ألمح إلى أن هناك ربما خفض لمستوى التصعيد الإسرائيلي وبأننا على مقربة من الحل في الجنوب. ولكن الخلاف الذي حصل خلال الساعات الماضية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية حول الضربة الإيرانية لإسرائيل وطلب دونالد ترامب من إسرائيل التوقف عن الحرب مع إيران واكتفاء بنيامين نتنياهو بالاستهدافات اللبنانية، إذن هذه أيضا رسالة إلى الجانب الأمريكي بأن مصالح إسرائيل وأهداف إسرائيل مختلفة تماما عن الأهداف الأمريكية. وقد أوضح ذلك أيضا جي ديفنس صباح اليوم في إحدى المقابلات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلن بأن لإسرائيل أهداف تختلف تماما عن الأهداف الأمريكية من هذه الحرب، والأهداف الأمريكية تنحصر فقط بعدم السماح لإيران امتلاك أسلحة نووية. وهذه إشارة واضحة إلى مجموعة من الخلافات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل حول النهج الذي تتبعه إسرائيل ومحاولة إسرائيل استكمال هذه الحرب وجر الولايات المتحدة الأمريكية من جديد إلى مواجهة كبرى مع إيران. دونالد ترامب لا يريد هذه المواجهة في المرحلة الحالية.
1: نعم مشاهدينا، في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تصورا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي وأنها تسعى إلى صفقة أفضل من الاتفاق النووي السابق. وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين في نيويورك أن الحصار الاقتصادي يبقى الخيار المفضل على العمل العسكري، معربا عن اعتقاده بأن الأوضاع في المنطقة ستتغير نحو التهدئة بعد اتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار. بهذا أعود إلى الزميل روني ألفا. يعني لبنان اليوم موجود بوضوح على طاولة التفاوض بين أمريكا، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أيضا هو طرف في المفاوضات المباشرة في واشنطن، والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يعني لديه طروحات أخرى يناقشها مع الرئيس بري. كيف نفهم موقع لبنان اليوم في حال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ولا سيما أن الموقف الإسرائيلي والأداء الإسرائيلي في الميدان واضح وصريح لناحية تحقيق الأهداف الإسرائيلية؟
8: ما يحدث اليوم هو تقليم أظافر لاتفاق واشنطن أو لإعلان واشنطن. طبعا عندما قلنا بأن إعلان واشنطن يجب أن يحظى بإجماع داخلي، بتوافق داخلي، وأن على السلطة أن تعود إلى الأطياف الواسعة التي أظهرت معارضتها لهذا الإعلان، وبالتالي أرادت أن تضفي على هذا الإعلان ربما إضافات سيادية مختلفة عما تم الاتفاق عليه على طاولة المفاوضات المباشرة. قيل بأن هذا هو الخيار الوحيد وبالتالي لا خيار للبنان إلا إعلان واشنطن. فإذا بنا نرى المعادلة الإيرانية الجيوسياسية التي تكلمت عنها تطيح بهذا الإعلان، أو على الأقل حتى لا نبالغ تقلم أظافر هذا الإعلان باتجاه وضع شروط ومعايير جديدة تتعلق بمفاوضات إسلام أباد أكثر منها مفاوضات مباشرة في واشنطن بين لبنان وكيان الاحتلال. ولذلك رأينا زيارة السفير الأمريكي إلى أركان الدولة، إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. وهنا اسمح لي أن أكشف بعض المعلومات التي تتعلق بما دار من حديث داخل الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي عندما طرح السفير الأمريكي مسألة المناطق التجريبية، كان موقف الرئيس بري واضحا: إذا أردتم السير بالمناطق التجريبية فلتكن بوجود النازحين والعائدين، وبالتالي نحاول أن نجعل من هذه المناطق التجريبية مناطق عودة. وهذا لم يكن واضحا ولا مدرجا في إعلان واشنطن. طالب الرئيس بري السفير الأمريكي خلال اللقاء أيضا بالتوازي في الانسحاب بين جيش الاحتلال وبين إعادة تموضع عناصر المقاومة بالألاف المحددة بأعداد محددة. وبالتالي عندما دخلنا إلى تفاصيل إعلان واشنطن بمعايير سيادية، بمعايير يعني المفاوضات التي تجري الآن في إسلام أباد، نرى بأن هناك أمور تتغير ووقائع تتغير على حسب ميزان الردع الجديد الذي تم يعني إرساؤه في الجنوب مؤخرا.
1: بهذا أعود إليك موسى عاصي، وأيضا في هذا السياق كيف يمكن التعليق على زيارة السفير الأمريكي إلى الرئيس بري بالأمس على خلفية بالطبع الضربة الإيرانية لإسرائيل؟ ما الجديد الذي حملته هذه الزيارة، وهل من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان منفصل عن اتفاق المرتقب في إسلام أباد؟
7: أوضح السفير الأمريكي بعد زيارته الرئيس نبيه بري مجموعة من المسائل هي تأتي بطبيعة الحال ولا يمكن فصلها عن الضربة الإيرانية للمواقع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى هذا الأساس يمكن الحديث عن مجموعة تطورات. المسألة الأولى هي عدم الفصل بين، وهذا الكلام كان واضحا لدى السفير الأمريكي، عدم الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية أو الملفين اللبناني والإيراني. وكان واضحا عندما سئل عن هذا الموضوع بأننا علينا أن نستفيد من كل المسائل من لاجل لصالح لبنان، هذا ما قاله السفير عيسى. إذن هناك موجة جديدة أو كلام جديد على الإدارة الأمريكية حول الربط بين الملفين، وهذا الربط طبعا هو أساس لدى الرئيس نبيه بري عندما يتحدث عن هذه المسألة، بأنه يجب أن نستفيد من الملف الإيراني ومن الضغوطات الإيرانية ومن مفاوضات إسلام أباد. هذا موقف الرئيس نبيه بري، موقف معروف. وبالإضافة إلى ذلك طبعا المواقف التي أبلغها الرئيس نبيه بري إلى السفير عيسى هي أن تحدث عنها الزميل روني، لا حاجة لتكرارها. ولكن هناك موقف واضح بأن لا انسحاب للمقاومة من جنوب الليطاني ولا نزع سلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق، وانسحاب تام وشامل ووقف التدمير ووقف الإغارات ووقف الاستهدافات وعدم العودة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل هذه الحرب، أي خلال الأشهر 15. من جهة ثانية لاحظنا بأن الكلام الأمريكي الجديد أو كلام السفير ميشيل عيسى يوحي بأننا على مقربة من تفاهمات قد تحصل خلال الأيام القليلة المقبلة. ربما الإدارة الأمريكية في محاولة عدم تحميل كل ما يمكن أن يحصل في لبنان في حال توصلنا إلى وقف حرب شاملة، عدم وضع هذا النجاح في السلة الإيرانية، ربما تنتظر الإدارة الأمريكية الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 من الشهر الحالي لإعلان شيء ما حول الجنوب. هذه طبعا فرضية، ولكن علينا أن ننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة لنرى كيف سيتطور الأمر على المسار الإيراني، مسار باكستان، وهناك سيتحدد بالفعل كيف ستكون انعكاساته على الوضع اللبناني.
1: إذن مشاهدينا، في لبنان يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب البلاد وسط وقوع عدد من الشهداء والمصابين. وتركزت الاعتداءات في قضائي صور والنبطية، حيث شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية غارات استهدفت عشرات القرى والمناطق. وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة أن حصيلة العدوان منذ 2 من آذار حتى 8 من حزيران هي 3637 شهيدا وأكثر من 11188 جريحا. أعود إليك روني ألفا. إذن فيما يخص استمرار التصعيد في الجنوب، هذا التصعيد الميداني مع كل هذا الحراك الدبلوماسي، والذي يتضح منه أنه كما قال جي دي فانس هناك اختلاف في الأهداف بين الأمريكية والإسرائيلية من هذا العدوان على إيران أولا بالطبع، وهذا ينعكس على الملف اللبناني. إلى أي مدى يمكن أن يتميز الموقف الأمريكي عن الموقف الإسرائيلي فيما يخص ملف لبنان تحديدا؟
8: الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي يتماهيان في مواطن عديدة، ويختلف ربما الأمريكي عن الإسرائيلي بتكتيك المواجهة أو ببعض المقاربات. أعود إلى مثلا مفهوم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مفهوم هجين وملتبس، وبالتالي ربما يصلح لأن يكون مادة لدراسة سيكولوجية أو علمية في معاهد الدراسات الدولية، كيف يمكن لوقف إطلاق النار أن يكون محترما من جهة ومخروقا من جهة أخرى، أو أن يعطي حقا للاحتلال في أن يضرب ما يشاء ويقال عنه وقف لإطلاق النار. أعتقد بأن ما تتجه إليه المفاوضات الإيرانية الأمريكية سيعدل في هذا الموقف، والأمريكي يعمل وفق الريل بوليتكس وبالتالي الواقعية السياسية، ويفهم لغة توازنات القوة، وبالتالي سينعكس ذلك على حليفه الإسرائيلي الذي سيتلقى التعليمات. وبالتالي غالب الظن بأن غلبة مسار التفاوض الإيراني الأمريكي في إسلام أباد، وإذا صح كلام ترامب أنه في الأيام المقبلة سنشهد ربما اتفاقا محتملا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيغير في السلوك الإسرائيلي. لا يمكن للإسرائيلي أن يستمر في غيه، في اعتداءاته، في القصف المستمر الذي يمارسه على لبنان في ظل وجود مفاوضات ستفضي إلى اتفاق، وبالتالي هذا سينعكس أثمانا سياسية على الداخل الصهيوني، على الداخل الإسرائيلي، وبالتالي سينعكس أيضا تغييرات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية على الجنوب في لبنان. أعتقد بأننا أمام مرحلة مفصلية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لنتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يتعلق بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي ومسار التغيرات التي يجب أن ننتظرها من جانب السلوك الإسرائيلي.
1: بهذا مشاهدينا ننتقل إلى جنوب لبنان، من هناك تنضم إلينا مراسل الميادين عباس الصباغ. مرحبا عباس، معك نلخص آخر التطورات الميدانية وكذلك آخر المواقف السياسية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
9: تحية لك يا آلاء وللمشاهدين الميدين الأكارم. بطبيعة الحال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تتواصل، طبعا في هذه الأثناء تحليق للمسيرات على العلو المنخفض فوق مدينة صيدا وجوارها. هذا التحليق بدأ منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة من الآن، إضافة إلى التهديد الإسرائيلي المتجدد لمدينة صور ومحيطها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الرشيدية والبص، وأيضا لبعض قرى قضاء مدينة أصور. هذا التهديد الذي لم يستثني أي حي داخل هذه المدينة التي تعرضت صباح هذا اليوم لغارات على منطقة المساكن الشعبية وأدت إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات في حصيلة أولية لهذا الاعتداء الجديد على مدينة أصور التي تتعرض بشكل دائم لغارات واعتداءات إسرائيلية، لم توفر حتى مستشفياتها مثل مستشفى جبل عامل وحرام والمستشفى الإيطالي. كذلك تعرضت بلدة العباسية المجاورة لأصور لغارات إسرائيلية وبلدة دير قانون رأس العين، هذه في منطقة صور، بينما في منطقة النبطية كان هناك غارة على النبطية، وكذلك القصف المدفعي الذي طال اليوم بلدة فرون. بلدة فرون هي على مقربة من بلدة الغندورية في منطقة بنت جبيل، هذه البلدة التي يحاول جيش الاحتلال التقدم إليها، لكن وقعت اشتباكات عنيفة مع رجال المقاومة الإسلامية صباحا في قرب حدود هذه البلدة، وعمد جيش الاحتلال إلى قصف فرون البلدة المجاورة للغندورية. وكذلك كان هناك اشتباك على محيط بلدة بيت يحون القريبة من مدينة بنت جبيل، وهي بلدة يعني تحدها بلدة كولين التي نفذ فيها جيش الاحتلال تفجيرا أمس، وواصل عملية تدمير المنازل في أكثر من بلدة لبنانية ومنها الخيام وبنت جبيل. المقاومة أعلنت عن سلسلة عمليات نفذتها أمس، يعني كان هناك استهدافات بالصواريخ وقذائف المدفعية وأيضا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية لعدد من المواقع التي يتمركز فيها جيش الاحتلال، وتحديدا على الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوتر الشرقية في منطقة النبطية، وأيضا لبلدة يحمر أشقيف أيضا على الأطراف الجنوبية لهذه البلدة، حيث لا يزال جيش الاحتلال على الأطراف الجنوبية ليحمر شقيف.
10: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. وأما غفار فقد وردت أو ورد هذا الاسم في القرآن الكريم.

وأما غفور فقد ورد كثيرا في القرآن الكريم مرات عديدة. ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ أصل المغفرة الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل مغفرا لأنه يستره عن أن يصاب بشيء من الأذى. والمغفرة من حضرة الله تعالى أن يستر الله تعالى عليك ذنوبك فلا يعاقبك بها بالآخرة. وهو جل جلاله لعله يبدل ذنوبك حسنات وسيئاتك حسنات فيكافئك بعطيات لا تخطر لك على بال. لكن مرة ثانية، ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ غافر على وزن فاعل، ومن فعل فعلة مرة واحدة يسمى فاعل. يعني لو أنك مثلا خبزت الخبز مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك خابز. لو أنك طحنت القمح مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك طاحن. لكن إذا كنت تكثر من الخبز في كل يوم وتكثر من الطحن في كل يوم فأنت خباز فعال، وأنت طحان فعال. غافر لو أن الله تعالى غفر الذنب مرة واحدة فهو جل جلاله غافر. أما وإنه جل جلاله يغفر ذنوبا كثيرة، يغفر أخطاء عديدة، يغفر نواقص كثيرة.

ومراتب، ما كل الذنوب رتبة واحدة، هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر، وهناك بين هذه وهذه، وهناك أكبر الكبائر. إذا كانت الذنوب من رتبة واحدة وكانت كثيرة فالغفار يغفرها، لكن إذا كانت الذنوب من رتب مختلفة صغيرة وكبيرة وأكبر كبائر فهذه تحتاج إلى الغفور. الغفور على وزن فعول، معناه شمول الفعل وجودة الفعل. أنت ظالم وربك غافر، أنت ظلام وربك غفار، أنت ظلوم وربك غفور. جاء رجل إلى النبي صلى الله

وقال النبي له صلى الله عليه وسلم له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله تعالى لك. إنه لما أيقن بمغفرة الله وأيقن بأن الله عز وجل غافر وغفار وغفور وأن مغفرة الله أوسع من كل ذنب عمله، غفر الله تعالى له. وأنت يا أيها الأخت، مغفرة الله أوسع من ذنبك، مهما كنت بعيدة ومهما كنت مقصرة ومهما كانت الذنوب

النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا أبو بكر فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن مغفرة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أحب أن أقدم بين يديك نصائح ثلاث عن مغفرة الله تعالى. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. صحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا، وصحيح أن الله عز وجل برحمته يعمنا جميعا، لكن ينبغي عليك أن تستحي من الله. فإذا خلوت فلا تجاهر ربك بمعاصي، وإذا علمت بأن الله تعالى في مواسم المغفرة غفر لك فلا تشترئ على الله أكثر وأكثر وتعيد المعاصي أكثر وأكثر، لأن من حق الله عليك أن تستحي منه، أن تستحي من نظره إليك، أن تستحي من أنه يسمع قولك وكلامك. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. النصيحة الثانية تقول: استر من غيرك ما تحب أن يستر الله عليك، لأن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق. فكما أنك تحب أن يسترك الله وأن لا يفضح عليك ذنوبك ولا عيوبك ولا نقائصك، فاستر على الآخرين ولا تفضحهم. والكلمة الثالثة والأخيرة: مهما أسأت فارجع إلى الله، فإنه رب كريم يريدك أن تعود إليه. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديثي معكم أيها الإخوة اليوم في غافر وغفار وغفور. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الميادين، وهذه ساعة جديدة في ظل التحولات الاستراتيجية التي فرضتها المواجهة الأخيرة في المنطقة. تتكرس معادلات جديدة تعكس تراجع قدرة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على فرض شروطهما السياسية والعسكرية. وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه طرح تصور جديد للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا تفضيل الحصار الاقتصادي على الخيار العسكري، شددت طهران على أن نتائج عملية نصر أرست واقعا إقليميا جديدا عزز موقعها وجبهة المقاومة في مواجهة الضغوط والتهديدات. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف أن بلاده ستمنع أي عدوان على لبنان بالدبلوماسية والميدان، معتبرا أن التصعيد الأخير جاء نتيجة الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية في لبنان ومياه الخليج. أما لبنانيا فقد جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف شامل لإطلاق النار برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، تمهيدا لانسحاب الاحتلال من الجنوب بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين، في وقت تتزايد فيه الاعترافات الإسرائيلية بحجم التحولات التي فرضتها المواجهة الأخيرة وتداعياتها على مستقبل المنطقة. إذن أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان بالدبلوماسية والميدان، مضيفا في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني أن المطلوب ليس المفاضلة بين الحرب والتفاوض.
1: سبب التصعيد الأخير هو انتهاك الأمريكيين الصارخ لوقف إطلاق النار بفرضهم حصارا بحريا على إيران وخرقهم الاتفاق بشأن لبنان. تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مذكرة التفاهم تخالف بنود الاتفاق، ما يدل على أنهم لم يكونوا يسعون لوقف إطلاق النار ولا للحوار، وكان من الطبيعي أن نرد بحزم دفاعا عن حقوق الشعب الإيراني. وقد قامت قواتنا المسلحة واجبها على أكمل وجه، ونؤكد لشعبنا أننا سنواصل الدفاع عن حقوقه بكل حزم.
0: وأضاف قليبوف أن التصعيد الأخير سببه الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية في لبنان ومياه الخليج.
1: نسعى إلى نصر متكامل معتمدين على قوة إيران والعقلانية الإيرانية، وما حدث في لبنان يعد مثالا جيدا يبين أن الدبلوماسية إلى جانب العمليات العسكرية قادرة على دحر الأعداء. لا الدبلوماسية تمنع العمليات العسكرية ولا العمليات العسكرية تمنع الدبلوماسية، وسنمنع أي هجوم على لبنان تارة بالتهديد بالهجوم وقطع المفاوضات وتارة بالهجوم عمليا. ولو لم ننتصر عسكريا أو نتقدم دبلوماسيا لما تمكنا من دعم لبنان ومواجهة الحصار البحري. لسنا مجبرين على الاختيار بين الحرب والتفاوض، بل سنخوض الحرب في الوقت المناسب ونتفاوض في الوقت المناسب.
0: في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تصورا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في حديث للصحفيين في نيويورك أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي وأنها تسعى إلى صفقة أفضل من الاتفاق النووي السابق.
2: المفاوضات مستمرة مع إيران وفي إيران ولم تتوقف، وقد تتضح لدينا الصورة الأولية بشأنها في خلال يوم أو يومين، لكنني أعتقد أنها تسير بشكل جيد، أما الحصار فما زال قائما بالكامل.
0: ومعنا في هذه التغطية محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري مباشرة من طهران، ومن بيروت الخبير في الشؤون السياسية الأستاذ صالح أبو عزة، ومن تونس الكاتب والمحلل السياسي السيد كمال بن يونس. صباح الخير وأهلا بكم جميعا معنا في هذه التغطية. نبدأ من طهران ومع الزميل مجتبى حيدري ومن آخر التصريحات الرسمية الإيرانية، طبعا بالإضافة إلى ما قاله رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليبوف فيما يتعلق بالاعتداء الأخير على لبنان والرد الإيراني، وأيضا فيما يتعلق بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة، وأن كان هناك أي موقف إيراني جديد فيما يتعلق بملف

0: في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بعد الكلام الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الموضوع.
1: تحيه للجميع. في الواقع إضافة إلى كلام قاليباف الذي تحدث عن منع يعني منع إسرائيل من أي هجوم على لبنان، تارة بقطع المفاوضات أو بالتهديد والدبلوماسية أو الهجوم المباشر، كان هناك أيضا تصريح لافت للرجل الأول في حكومة الرئيس بازشكيان الإصلاحي محمد رضا عارف، حيث قال أن العدو ذاق مرارة الرد الإيراني بأسرع وقت. إذن هو يتحدث عن رد سريع وعن موقف إيراني واضح، وأيضا قال أن العدو توسل لقبول إيران لوقف إطلاق النار. إذن نحن نتحدث عن إنجاز إيراني كبير، خاصة مع يعني طلب من الطرف الآخر لقبول إيران بوقف إطلاق النار. هو أيضا تحدث عن مستوى جديد في الرد، وهذا يعني رسالة واضحة لأي جهة تريد أو تفكر الاعتداء على إيران في المستقبل، وأن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها. ولكن بالعودة إلى حديث قاليباف، هو قال أنه الدبلوماسية لا تمنع العمل العسكري، والعمل العسكري لا تمنع العمل العسكري، لا يمنع الدبلوماسية، بمعنى أنه إيران تريد القول أنها ستستخدم الدبلوماسية في وقتها، وستستخدم القوة أيضا إذا كان هناك أي اعتداء أو انتهاك لوقف إطلاق النار من الطرف الآخر. وهذا هو المهم في كلام محمد باقر قاليباف. إذن هو يرفض معادلة إما الحرب أو الدبلوماسية، وإيران ستستخدم لكل مرحلة من واحدة من هذه الأمور بحسب الظروف. إيران تقول الآن وتؤكد أنها ستقف إلى جانب حلفائها وإلى جانب أصدقائها ولن تتخلى عنهم، خاصة هنا الحديث عن لبنان. والسيد قاليباف تحدث بشكل واضح عن الجبهة اللبنانية. إضافة إلى ذلك، السيد بقاي وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا قال إيران لن تتردد في تقديم المساعدة إلى لبنان. إذن كل التصريحات هي كانت الإيرانية كانت تتعلق بما يجري في لبنان، وأيضا الانتهاكات الأمريكية في جنوب إيران وفي مضيق هرمز. وإيران أعلنت منع يعني عبور السفن الحربية للدول المعادية. إذن إيران ما زالت تؤكد على أنها هي صاحبة السيادة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. والآن إيران هي واضحة تقول للأطراف الأخرى إذا أردتم الدبلوماسية فهي جاهزة لذلك، ولكن من موقع الندية واحترام شروط إيران، وهذه الشروط من أهمها موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وأيضا هناك جهوزية عالية في حال يعني استؤنفت الحرب. وإيران تؤكد أنه في المستقبل إذا كان هناك عدوان عليها فالرد الإيراني سيكون أوسع وأكبر من السابق.
0: شكرا جزيلا لك زميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. نجدد ترحيب بضيفينا من بيروت السيد صالح أبو عزة، ومن تونس السيد كمال بن يونس. سيد صالح، نبدأ من الكلام الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أشار أو قال نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه قد يطرح خلال الأيام المقبلة تصورا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. ما التصور الجديد برأيك أو الصيغة التي يمكن أن يطرحها الرئيس ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة؟ وهذا الكلام إلى ماذا يشير برأيك بعدما جددت طهران طبعا تمسكها بالشروط والخطوط الحمر للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، تحية لك وللأستاذ كمال ولكافة المشاهدين الكرام. في البداية، صباح اليوم أشارت شبكة CNN الأمريكية بأن ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران وأن الاتفاق بات وشيكا خلال الفترة الماضية أكثر من 37 مرة، بمعنى أن ترامب ما زال محل تشكيك في كلامه، ليس في بالنسبة لإيران وليس بالنسبة للمنطقة، وإنما بالنسبة حتى للداخل الأمريكي. الإعلانات المتكررة عن قرب التوصل لاتفاق هي مثار جدل داخل الولايات المتحدة، حيث أن ترامب يعني دائما ما يتحدث عن ذلك، البعض يربطها بتصريحات للتأثير على الاقتصاد أو لمسائل ومآرب أخرى بعيدا عن جوهر الاتفاق ذاته. هذا أولا. النقطة الثانية، جميع الظروف الموضوعية في الإقليم والدولية بكل تأكيد تساعد للتوصل لاتفاق، وخاصة أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها من خلال حرب رمضان، حرب 40 يوما. الولايات المتحدة حاولت أصلا المناوشة في الخليج والمضيق وبحر عمان عبر ضربات هنا أو هناك، ولكن كان الرد الإيراني العسكري واضحا وحازما ومتصاعدا، معنى ذلك أن هنالك جهوزية كبيرة في إيران جراء تعرضها لأي عدوان. المسألة الثالثة هي الالتفاف عبر إسرائيل لمحاولة جس نبض الجمهورية الإسلامية في طريقة تعاطيها مع ملفات الإقليم وخاصة مع ملف لبنان. هذه الثلاثية قلصت خيار الذهاب إلى الحرب مجددا، بمعنى هل وصلنا إلى المرحلة التي نقول بأن العودة إلى الخيار العسكري أمريكيا بات صفرا؟ لا نقول ذلك، ولكن كل الدلائل تشير بأن هذا الخيار بات صعبا، بات مكلفا، وبات في ذات الوقت خيار ربما الذهاب إليه هو لا يخدم المصالح الأمريكية، ربما يخدم المصالح الإسرائيلية في لحظة ما، يخدم حكومة نتنياهو في لحظة ما. فلذا رأينا تصريح جيدي فانس نائب الرئيس الذي أشار بأنه ليس بالضرورة أن تكون المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية واحدة في فترة زمنية معينة. أعتقد أن هنالك نوع من الانفصال في هذه المرحلة ما بين المصالح الإسرائيلية التي تدعو إلى عودة الحرب، وربما الخطوة الأخيرة حينما ذهب إلى قصف الضاحية نتنياهو هو جزء من جر الولايات المتحدة لحرب مجددا، ولكن يبدو أن القراءة الأمريكية للواقع مختلفة تماما. أما بالنسبة لحقيقة التوصل إلى هذا الاتفاق، هو مرهون باعتراف الولايات المتحدة بنتائج الحرب. نعم، هناك بعض الاعترافات بأن هناك بعض التغييرات التي يجب أن تجري لصالح إيران، لأن نتائج هذه المعركة لم تكن لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن ما زال هناك تعنتا أمريكيا ينظر إليه في طهران، وطهران بالنسبة لخطوطها الحمراء المتعلقة بالداخل الإيراني، المتعلقة بالإقليم، المتعلقة بما يعني يمس بجوهر اتفاق تراه طهران بأنه يحقق المصالح الإيرانية، ليس مصالح النظام فحسب، مصالح النظام، مصالح الشعب الإيراني، مصالح حلفاء إيران. لن تذهب إيران إلى مثل هكذا اتفاق لا يحقق هذه الثلاثية المقدسة لديها.
0: طيب سيد كمال بن يونس، هل ترى فعلا أن هناك تباعدا كبيرا اليوم في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق بالتعاطي في هذه المرحلة مع الجانب الإيراني وملف المفاوضات، والأهداف باتت يعني مختلفة إذا صح التعبير، خاصة بعد التصعيد الأخير والرد الإيراني طبعا على إسرائيل وما سبعه من مواقف لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن خلال الضغط على بنيامين نتنياهو ومنعه من توسيع التصعيد أو رقعة الصراع، وهذه المرة الأولى ربما التي نرى فيها الرئيس ترامب يعني غير يعني غير متشجع كما عهدناه سابقا على المضي في التصعيد أو حتى باللجوء إلى الخيار العسكري مرة جديدة.
3: أنا أعتقد أن هناك تسويق ضمن استراتيجية عالمية دعائية لم تبلغ مثل هذه الدرجة من الوضوح في الكذب في عهد ترامب، لخلافات مع نتنياهو والحديث كذب 3 مرات في يونيو وفي فبراير والآن مرارا يتحدث عن السلام وأنه توصل ارتفاق مع كل الأطراف، ولكن كان هو تبين جزء من الحرب خدعة. والخلافات بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية المتطرفة جدا الحالية ثانوية جدا، نحن لدينا رصيد تجارب سابقة، حكومة نتنياهو المتطرفة نفسها وحلفاؤها المتطرفون منهم جماعة سموريتش الذين قتلوا إسحاق رابين، لما سلطت عليهم ضغوطات حقيقية من الإدارة الأمريكية قدموا تنازلات أكثر من تلك التي قدمها إسحاق رابين. نتنياهو نفسه قدم للسلطة الفلسطينية اتفاق الخليل وقدم للأردن تنازلات، فالإدارة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تابعة 100% للوبيات العسكرية والمالية والسياسية المتطرفة المتحكمة في القرار السياسي والقرار الحربي في أمريكي وفي مصالح الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مصالح في تفجير مزيد من الحروب. هذه تناقضات ثانوية ومفتعلة جدا، ولاحظنا أن هذا اللوبي المتطرف سيطر على الحزب الديمقراطي في عهد بايدن بعد أن كانت غالبيته من المعتدلين نسبيا من نوع بلينكن، سيطر هؤلاء المتطرفون ومددوا الحرب بعد انفجار طوفان الأقصى، حتى جاء دونالد ترامب والمتطرفون وضغطوا عليهم بأوراق عديدة من بينها 35 قضية التي يحاكم ترامب عليها أمام القضاء، فقاموا بتأجيل البت فيها. هذه تناقضات ثانوية جدا، لكن هناك ضغوطات حقيقية على ترامب من بينها كأس العالم وملايين أو مئات الملايين في العالم يتابعون هذه المقابلات، وفي أمريكا قصة أمنية وسياسية في نفس الوقت وليست قصة رياضية فقط. هناك الانتخابات الأمريكية النصفية بدأ يفوز بها خصوم ترامب وخصوم المتطرفين بما في ذلك في ولاية نيوجيرسي بعد النجاحات التي حققها المعتدلون في الحزب الديمقراطي وبعض المعارضين للحرب في من الجمهوريين في مناطق عديدة بما في ذلك في نيوجيرسي وفي نيويورك وفي الولايات الكبرى. هناك نقاط ضعف كبيرة الآن للإدارة الأمريكية الحالية، أعتقد أن هذه التناقضات هي ثانوية جدا، وصمود إيران والصبر الاستراتيجي الذي برزت به إيران وكذلك المقاومة الوطنية الفلسطينية واللبنانية رغم مشاركة أكثر من 5 قوى نووية وعشرات الدول في الحرب على إيران ولبنان وعلى محور الجهاد والمقاومة وعلى إيران بعد الإعلان مرارا عن الهدنة، هذه معطيات سترجح إما التوصل إلى هدنة جديدة وقد تكون هدنة طويلة، ولكن من المستبعد حاليا حسم هذه الحرب والإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار إلا إذا شعرت إدارة ترامب أنها مهددة بالسقوط، إذا كانت كل المؤشرات تؤكد أنها ستخسر الأغلبية الساحقة في الكونغرس بغرفتيه بعد أسابيع أو بعد أشهر.
0: سيد صالح أبو عزة، إذا كان الخيار العسكري الآن لدى الإدارة الأمريكية غير مطروح وبعيد هذا الخيار نتيجة عدة عوامل طبعا استمعنا إليها من ضيفنا من تونس سيد كمال بن يونس، وهي واقعية بطبيعة الحال، ولكن إذا كان الخيار العسكري غير مطروح الآن أو العودة إلى الخيار العسكري غير مطروحة، ما البديل؟ هل فعلا برأيك نضجت العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى صفقة أو إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم بين الجانبين طالما أنه الأهداف والرؤى وحتى الشروط ما زالت مختلفة بين الطرفين؟ يعني لم نجد أن هناك تقاربا في بعض النقاط، وهناك عدة عقد أهمها ملف جبهة لبنان.
2: نعم، يعني طهران تنطلق بأن من تساوي الخيارات ما بين الذهاب إلى خيار الدفاع بمعنى الخيار العسكري بالإضافة على إبقاء الخيار الدبلوماسي إلى أبعد حد، لأن طهران تدرك بأن عودة الحرب أو دعاة الحرب على رأسهم إسرائيل، الذهاب الإيراني إلى الخيار الدبلوماسي وإعطائه فرصة أكبر، وهذا نهج إيران عبر يعني الثلاث محطات الأساسية منذ يعني ما قبل يونيو 2025 والغدر الأمريكي بطاولة المفاوضات الأولى، تعتقد طهران بأن هذا المسار هو المسار الذي يقضي على أحلام دعاة الحرب في المنطقة ودعاة التصعيد. ولكن في ذات الوقت هل الولايات المتحدة باتت مستعدة أكبر للذهاب إلى هذا الخيار؟ نعم، لأنه كوابح الذهاب إلى الخيار العسكري ارتفعت بطريقة أكبر، سواء على المستوى الاقتصادي المحلي والدولي، سواء على مستوى فشل الخيار العسكري أو المسائل المرتبطة بالتجديد النصفي، المونديال خلال الأيام القادمة وغيره. كل هذه المسائل كوابح لعودة الحرب مجددا. ولكن هذا لا يعني بأن الطرفان قد توصلا إلى نقاط جوهرية يتجاوزا فيها العقبات والمفاصل الأساسية في الاتفاق، بمعنى أن عامل الزمن ما زال ممتدا للتوصل إلى هذا الاتفاق. من يخدم الآن عامل الزمن؟ هل يخدم إيران أم يخدم الولايات المتحدة؟ وفق التصورات القائمة بأنه هو أقرب لخدمة الجمهورية الإسلامية منه إلى خدمة الولايات المتحدة، بمعنى كل يوم يمضي دون التوصل إلى اتفاق حقيقي ينهي الأزمة وينهي التصعيد وينهي الحرب ويؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، كل يوم يمر دون الوصول إلى ذلك هو عقبة حقيقية في وجه الولايات المتحدة. عامل الزمن ضاغط كبير بالنسبة لديها. صحيح أن ترامب يحاول أن يروج بشكل دائم بأنني مرتاح، بأنني لست مستعجلا للذهاب إلى هذا الاتفاق، ولكن أعتقد بأن هذه التصريحات هي جزء من البروباغندا الداخلية أولا، وجزء من عوامل الضغط على الإيرانيين بحكم أن الموانئ الإيرانية محاصرة في هذا التوقيت. الآن هل يمكن تجاوز هذه العقبات؟ هنالك عدد من العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على ذلك. إبقاء دول المنطقة على خيار عدم الذهاب إلى التصعيد مطلقا والضغط بهذا الاتجاه، هذا يساعد للتوصل إلى اتفاق. وهنا إشارة إلى باكستان، إلى دول الخليج وإلى دول غرب آسيا. نعم. التي على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب. طيب. ضغطها المستمر بأن عودة الحرب لا تضر فقط بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وإنما باتت تضر بهذه الدول.
0: واضح. في نفس النقطة سيد كمال بن يونس، اعذرني على المقاطعة سيد صالح أبو عزة، فقط لكي نتحدث عن هذه النقطة مع ضيفنا من تونس سيد كمال بن يونس. سيد كمال تسمعني؟
3: أسمعك. نعم.
0: طيب.
3: مرحبا.
0: في نفس النقطة التي أشار إليها ضيفنا السيد صالح أبو عزة فيما يتعلق بدور دول المنطقة وما تقوم به من مساعي وضغوطات حتى فيما يتعلق بملف المفاوضات للدفع باتجاه التوصل إلى صفقة، لأن معظم الدول دول المنطقة متضررة بطبيعة الحال من استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة من خلال الحصار البحري المفروض وحتى الوضع بشكل عام في مضيق هرمز. بالتالي ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنطقة خاصة الدول المؤثرة في إطار الدفع باتجاه إنجاز صفقة أو تفاهم بين الجانبين؟ وما الخيارات اليوم برأيك لهذه الدول؟
3: هو طبعا رغم حجب التضحيات والخسائر من إنجازات طوفان الأقصى ومعركة الصمود الحالية التي تقوم بها كل قوى محور الجهاد والمقاومة في كامل المنطقة، تغيير التحالفات وتغيير موازين القوى في المنطقة بما في ذلك إحداث تصدع داخل الحلف الأطلسي وداخل ما يسمى في المنطقة سابقا بالمحور العربي الإسرائيلي أو الإسلامي الإسرائيلي. نلاحظ الآن أن هناك 4 دول كبرى في المنطقة كانت قريبة إلى واشنطن، ومن بينها بعض الأعضاء في الحلف الأطلسي أو التي تنسق كثيرا مع الحلف الأطلسي مثل مصر والسعودية وتركيا وباكستان وكذلك الجزائر التي لديها علاقات متطورة جدا عسكريا مع أمريكا والحلف الأطلسي، ابتعدت عن أمريكا وأصبحت تنتقدها. ولاحظنا اتفاقيات العام الماضي، اتفاقيات عسكرية جدية بين مصر وتركيا وصفقات عسكرية عسكرية عملاقة ومناورات مشتركة بين مصر وتركيا وباكستان والسعودية، بعد أن تحدث نتنياهو بنفسه على أن الهدف بعد ضرب إيران وما سمي بضرب المحور الشيعي في العراق وفي سوريا وفي فلسطين أو المقاومة الفلسطينية وفي لبنان، ضرب العملاق السني أو ما يسمى بالمحور السني. هناك كشف كذلك أن من بين الأهداف ضرب كذلك بعد ذلك إضعاف دور الصين بالتنسيق بين أمريكا ودول الأطلسية وإسرائيل. فالآن في المنطقة هناك تصدع للتحالفات القديمة وهناك تهديد المصالح. لن يتطور الأمر إلى حرب مباشرة بين مصر وتركيا وباكستان والسعودية مع إسرائيل، ولكن هناك التباعد، نحن بعيدون عن الموقف التي تتخذه بعض الدول. هناك عناصر أخرى جديدة، أن أغلب الدول الحليفة لأمريكا والاتحاد الأوروبي بما في ذلك بالمناسبة تونس والجزائر والدول الإفريقية التقليدية أصبحت الآن تقترب من المحور الأوروبي الآسيوي وتدخل في تحالفات أوروبية آسيوية وتعرض مشاركة أكبر وتنسيق أكبر مع محور شنغهاي وتنسيق مع طهران ومع العراق ومع هذا المحور، وكذلك تقترب من الصين وروسيا. ففي هذا المناخ مع صمود المقاومة رغم التضحيات الكبيرة، مع الاحتياطي الاستراتيجي للثروات إيران ولدول المنطقة في صورة توقف الحرب الآن، أعتقد أن يرجح أن يقع التوصل إلى أحد أمرين، إما وقف إطلاق النار ولو تكتيكي ولو مناورة، أو اتفاق شامل بشروط جديدة غير الشروط التي رفعها نتنياهو وترامب قبل أشهر والعام الماضي.
0: ضيفي الكريمين تفضل بالبقاء معنا، سنتابع الحديث معكما، ولكن الآن سننتقل إلى الملف اللبناني، حيث ارتقى ما لا يقل عن 4 شهداء وأصيب آخرون إثر عدوان إسرائيلي استهدف عدشيت وحبوش وكفر رمان، وتركزت الاعتداءات في قضائي السور والنبطي، حيث شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات استهدفت عشرات القرى والمناطق. وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة أن حصيلة العدوان منذ 2 من أذار حتى 8 من حزيران هي 3637 شهيدا وأكثر من 11188 جريحا. ميدانيا، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 16 عملية أمس ضد تجمعات قوات الاحتلال ومواقعها المستحدثة في مختلف محاور القتال بجنوب البلاد. وأعلنت المقاومة استهداف تجمعات لآليات الاحتلال وجنوده في بلدات بيت حون، شاف، الطيري، النقورة، يحمر الشقيف وعينات بصاليات صاروخية ومسيرات انقباضية وقذائف المدفعية، واستهدفت آليات اتصال وأخرى لوجستية لنقل الذخائر وجرافات في بلدة يحمر الشقيف. كما أعلنت المقاومة التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو. نتابع آخر التطورات في جنوب لبنان هذا الصباح مع الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين معنا مباشرة من جنوب لبنان. عباس، أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن الاعتداءات الإسرائيلية هذا الصباح تركزت على قضائي سور والنبطي، تحدثنا عن أبرز المناطق والبلدات التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية اليوم، وفي المقابل ماذا عن الردود التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية مقابل كل هذه الاعتداءات؟
4: نعم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي الميدان الأكارم. بتبعت الحالة، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل على لبنان للشهر الرابع يعني وبوتيرة متصاعدة، وحتى هذه الأثناء على سبيل المثال في مدينة الصوقة، مدينة صيدا وجوارها، لا تزال تحلق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض. فيما كانت الاعتداءات منذ صباح اليوم تتركز في منطقة المساكن الشعبية في صور، حيث أدت الغارات إلى وقوع عدد من الإصابات بينهم شهداء، طبعا في انتظار البيان الرسمي عن وزارة الصحة العامة. فيما تعرضت بلدة العباسية الملاصقة لمدينة صور ل4 غارات، وكذلك بلدة دير قانون رأس العين في منطقة صور أيضا تعرضت لغارة إسرائيلية، وأيضا بلدة الصريفة في منطقة صور تعرضت لاعتداء إسرائيلي.
5: نا نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: ورجاء.
7: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
6: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
6: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، فهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة، ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين لأن الأقربين أولى بالمعروف، فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبر منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية، فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها، وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقوى بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه، وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي. أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام: أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام. القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل بأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل بقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، لنسامحهم، اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام، الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم. فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة، بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود.

0: نوادر في ما هو يراه الإنسان، فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن، من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، في موضع آخر أيضا وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في صورة الانشقاق أي أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير، فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعود الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب وهو حسن الظن بالآخرين، بأن كل الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل، وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج، وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير، وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. كيدم يورشلايم.
1: السلام عليكم يا يوسف، زمان ما حكيت لنا معلومات جديدة عن الأقصى والقدس.
2: وعليكم السلام، والله حقك علي، أنا مشغول هاي الفترة ببحث عن مشروع اسمه كيدم يورشلايم.
1: كيدم يورشلايم؟ وضح لي أكثر.
2: هو مشروع لتهويد محيط المسجد الأقصى، وتم إقراره في عام 2006. اليهود القائمين على المشروع بيحكوا إنه الهدف منه هو تنشيط الحركة السياحية والتجارية في القدس، ولكن المقدسيين عارفين إنه محاولة لإبقاء وتقوية سيطرة الاحتلال على القدس والأقصى، وتم وضع ميزانية للمشاريع اللي بضمها وقدرها حوالي نصف مليار دولار أمريكي. أما هاي المشاريع فهي بتتوزع على ثلاث جهات للمسجد الأقصى، فمثلا عند الجهة الغربية اللي فيها حائط البراق بيخططوا يبنوا أكبر كنيس يهودي في العالم تحت اسم كنيس نور القدس، وبالنسبة للجهة الجنوبية فبيخططوا يحفروا نفق يمتد تحت المصلى المرواني لداخل المسجد الأقصى، ويبنوا مباني استيطانية في قرية سلوان بعد ما يهدموا بيوت أهلها. أما الجهة الثالثة وهي الجهة الشرقية عند باب الرحم المغلق، فمخططهم إنهم يفتحوه ويحولوه لمعبر أمني، غير سعيهم لنبش قبور الصحابة المدفونين في مقبرة الرحمة من أجل إقامة مبنى كبير كمحطة لقطار هوائي يربط بين المسجد الأقصى ومقبرة اليهود الواقعة في جبل الزيتون.
1: فعلا إنه هذا مخطط خبيث، ولازم نعمل كل جهدنا إنه ما ينجح أبدا.
0: معلومة مقدسية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونكمل مع اسم القابض الباسط. كل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه. أحيانا نجد رزقا واسعا، أحيانا رزقا قليلا، أحيانا الأمور موسعة مريحة، وأحيانا الأمور ضيقة متعبة. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم على ما تقتضيه مشيئته وحكمته، فإن شاء وسع وإن شاء منع، فهو الباسط القابض. علم اليقين أنه إذا قبض أو إذا قنن فتقنين تأديب لا تقنين عجز. إذا قبض بما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر، لأن خزائن ملكه لا تفنى أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله يبسط يده بالتوبة لمن أساء، والباسط بمعنى آخر هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، أو الذي يملي لهم فيجعلهم بين الخوف والرجاء. ينبغي علينا أن نقول القابض الباسط، الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، لأن كل من هذين الاسمين متكاملان. هو يضر لينفع، ويذل أحيانا ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

تامة. فهذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ويكون مرد ذلك الفهم نابعا إما من سيطرة العامية وطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل في هذه الكلمة ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح للكلمة في سياقها القرآني. وربما يكون هذا الفهم الخاطئ نابعا من روح العربية نفسها، فالكلمة العربية والجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة ويضم معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها أو أكثر مشتهرا ومشهورا بكثرة لدى الناس، وتكون بعض المعاني الأخرى غير مشهورة وتكون ميتة في المعاجم. فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى المشهور ويبتعد بفهمه وعقله عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات اعتباطا ولا جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها في تحليلنا لهذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية. الركيزة الأولى التي لا غنى عنها وهي السياق القرآني، فالكلمة إن لم تخدم السياق اللغوي الذي وردت به فلا طائل منها ولا فائدة. والركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون، وعندما نقول المفسرون أقصد القدماء قبل المحدثين، وليس انتقاصا من قيمة المحدثين، ولكن المفسرين القدماء كان لهم الباع الطول في حفظ اللغة وحمايتها، وهم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي التي لا غنى عنها وهي أهم الركائز، وهي المعاجم اللغوية القديمة قبل الحديثة. أيضا القديمة قبل الحديثة، لأن اللغة القديمة والقدماء كان لهم باع طويل في حفظ اللغة. فالمعاجم هي الأم، هي الحاضنة، هي الوعاء، هي البوتقة التي حملت واحتضنت العربية عبر مئات السنين، فهي التي حملت العربية منذ العصر الجاهلي إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. هذه الزهرة التي سنتناولها في هذه الحلقة، قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا قد يفهمها السامع للوهلة الأولى وإني جار لكم، أي قريب منكم، ومنها الجار والجيري والجيران التي نستعملها في لغتنا وفي لهجتنا العامية وفي اللغة الفصيحة أيضا. لكن ليس المعنى المقصود بإني جار لكم أي إنني قريب منكم وجاركم، وإنما المعنى المقصود إنني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم. فلو عدنا أحبتي إلى السياق كاملا بداية، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال

0: إني أخاف الله والله شديد العقاب.
1: صدق العظيم.
0: طبعا إخواني انظروا في السياق، الشيطان زين لهم أعمالهم للمشركين وقال إني جار لكم، أي أنا مجيركم من قومي. ورد لدى المفسرين أن الشيطان قد تمثل بصورة رجل من كنانة وهو سراقة ابن مالك، وقال للمشركين إني مجيركم أي حاميكم وعاصمكم من قومي أن يكونوا معكم على محمد. فيعني ما بده، لا يريد لقومه أن يكونوا مع محمد، وإنما هو سيعصم المشركين ويمنع قومه من أن يكونوا مع محمد، فكأنه أعطاهم

0: بأن يكون قومه مع المشركين ضد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما عاين إبليس الملائكة طبعا، فلما تراءت الفئتان، لما ظهرت الفئتان نقص على عقبيه أي هرب، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما عاين إبليس الملائكة عرفهم فنقص هاربا، فقال له الحارث بن هشام كما ورد في كتب التفسير وفي المعاجم أيضا: أفرارا من غير قتال؟ أتهرب من غير قتال؟ استفهام استنكاري، وأنت الذي وعدتنا أنك مجير لنا. فقال إني أرى ما لا ترون. هذا ما ورد في كتب المفسرين ما يخدم السياق القرآني، وطبعا المعاجم لا تبتعد عن هذا البتة. فورد في المعاجم: إني جار لكم، أي إني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم من قومي، ومن معانيها الحماية، من معانيها القرب. واستشهدت المعاجم بهذه الآية على معنى الحماية، فأنا مجيرك أي أنا حاميك، وهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة في هذا السياق القرآني العظيم الجليل المعجز ببيانه وبلاغته. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا، نستفيد بها معا، وعلى أمل اللقاء في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. وصلنا في رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد لسنة 8 من بعد هجرة النبي، بعد 22 شهر من صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، وكان من شروط الصلح ده ان يبقى فيه هدنة وما فيش حرب ما بين قريش ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل صلى الله عليه وسلم بشروط الصحابة شافوها مكحفة جدا، بس في سبيل حقن دماء الناس في الجزيرة العربية وان ينتشر السلام، فاولا نحافظ على ارواح الناس، ثانيا ننشر الاسلام في سلام بدون حرب. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حلفه كما هو مكتوب في الصلح، ان اي حد يخش في حلف النبي يبقى مع النبي، وادي اي حد يخش في حلف قريش يبقى مع قريش. فقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي، وقبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش. فأصبح دلوقتي المعاهدة بين النبي والحلف بتاعه صلى الله عليه وسلم ما بين قريش وكل من دخل في حلفها. لكن يبدو أن كان في طار ما بين خزاعة وبني بكر. بعد 22 شهر تقريبا سنتين من الصلح اللي المفروض مدته 10 سنين، راحت خزاعة مكة حتى تعتمر، وهم ساجدين دخل عليهم الناس ملثمين ذبحوا منهم 20 واحد. مين دول؟ أتاري بني بكر لما لقت خزاعة راحت مكة، راحوا لعظماء مكة وسادة مكة منهم صفوان بن أمية وغيرهم من السادة، وطلبوا منهم يساعدوهم بالليل وهم ملثمين في الهجوم على قبيلة خزاعة. فقامت قريش مدتهم بالجنود وكمان مدتهم بشرفائها وسادتها، وذبحوا 20 واحد دول انتقاما من بني بكر اللي في حلف قريش من خزاعة اللي في حلف النبي. وراح بعدها مكة ندمة أشد الندم إن هم خلفوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا بعتين بسرعة جدا أبو سفيان عشان يجدد العهد مع النبي، بحيث إن اللي حصل ده يلحقوا أبو سفيان يجدد العهد، فلما يعرفوا إن حصل غدر يكون العهد تجدد. لكن ملحقش، لأن عمرو بن سالم من قبيلة خزاعة سبق أبو سفيان، وبديل بن أرقاء برضو من خزاعة سبق أبو سفيان. دخل عمرو بن سالم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام انه يفكر هيعمل ايه بعد ما قريش خانت العهد. فدخلت بديل بن ورقاء من خزاعة حكى للنبي كل اللي حصل بالتفصيل. وبعدين بديل بن ورقاء راجع من عند النبي لقى أبو سفيان على مشارف المدينة، فأبو سفيان بيقول لبديل: أنت جاي منين من الاتجاه ده؟ قال له: أنا بسكت ناحية الساحل كده في تجارة. قال له: يعني أنت مش جاي من عند محمد؟ قال له: لا. فبعدين أبو سفيان قال: طب أنا هتأكد. وقام رايح يشوف الروث، مخرجات وفضلات البعير اللي كان قاعد، اللي كان المكان المخيم فيه بديل بن ورقاء خارج المدينة. ففرك الروث كده فلقى نواة المدينة. دي كانت عادة أبو سفيان وعادة العرب في تتبع الأثر. فعرف أن بديل بن ورقاء كان عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح أبو سفيان يخش على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أنا عايز أجدد العهد. فأم سيدنا معاذ بن جبل كان قاعد جنب سيدنا النبي، فالنبي ما ردش. فمعاذ قال: إحنا عهد الحديبية لم نبدله، كلمة ما فيهاش أي معلومة لأبو سفيان. فأبو سفيان حس إن هو ده مش كفاية، راح لأبو بكر قال له: يا أبو بكر ممكن تكلم محمد نبدأ عهد من الأول وجديد نجدده؟ فقال: أنا على عهد رسول الله. ف فراح لسيدنا عمر قال له: يا عمر ممكن تقول للنبي نجدد العهد؟ قال: أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أنا لو جيشي نمل، لو لقيت نمل هحاربكم به، أنا مش عايز أجدد عهد معاكم أصلا، لأنه عارفهم. فراح لسيدنا علي وقعد جنبه السيدة فاطمة، وسيدنا الحسن بيلعب جنبهم. يا علي أنت أقرب واحد ليا، قول لسيدنا محمد يجدد العهد. قال له: أنا على عهد النبي. يا فاطمة طب قولي للنبي. قالت له: أنا امرأة ما أقدرش أقول له. طيب ممكن تقولي للحسن أنه يقول للنبي أن إحنا هنجدد العهد؟ ويقوم كده الحسن وهو طفل يقول: قد أجرت بين الناس، أنا بحمي الناس، الناس في حمايتي. فقالت له: بس ده طفل ما يقدرش. فقام سيدنا علي قال له: أنت سيد بني كنانة يا أبا سفيان، أرى أن تقوم بين الناس وتقول قد أجرت بين الناس، أنا يا جماعة بجدد العهد. قال: وتظن أنها تغني عني؟ قال: لا، ولكني لا أرى إلا ذلك. فحس أبو سفيان بشيء من الإحباط وأموايم وسط الناس وقال: قد أجرت بين الناس. فقال رسول الله: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. زلة شيطان الدفع ثمنها غالي جدا. زلة شيطان من قريش عشان يساعدوا بني بكر على قتل أعدائهم من خزاعة وينقض العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كله بقدر الله. بس قريش ندموا، وأبو سفيان ذل نفسه. ساعات البني آدم بتطلع منه تصرفات فيها شهوة، فيها غريزة، فيها غضب، بسببها مقامه بيسقط من العيون وبيصير نفسه لمذلة الاعتذار. أبو سفيان راح عشان يعتذر للنبي وماشي يعتذر يجدد العهد. فلما جدد العهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ادلوش الكلام اللي هو عايزه. راح بعد كده لأبو بكر، راح لسيدنا عمر قال له: أنا أصلا عايز أحاربكم لو عندي جيش نمل، تجليش أنا. طب يا علي، طب يا فاطمة، طب يا حسن طفل صغير، طب يا جماعة أنا بقول لكم هو أنا اللي يعني إيه أجرته بين الناس. عارف هو واقف لوحده كده، هو حاسس إن هو قليل وهو واقف لوحده، وحتى الطفل الصغير لم يجيبه، هو حاسس إن ده مش مقامه. كتير قوي البني آدم يغلط غلطات في خيانة، حركة في الفلوس، إلا كدبة ملهاش لازمة، حس إنه صغير قوي قوي ومحتاج يعتذر، وحتى يبقى العيون مش بصره بإجلال كده. كان يقول لك: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلم على أي حاجة لما بتكون يعني إيه حافظ بها على القيم كده، شخصيتك وأخلاقك بتبقى الشخصية ثمينة كده. لما تخون بتهون، فبخد بالك بالذات في الكلمة وفي العهد وفي الوعد، لأن اللي أبو سفيان عمله في نفسه، أي نعم سيدنا النبي جبر بخطره بعد كده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، هم بهدلوا نفسهم جامد جدا، وكان ربنا أعزهم بالصلح مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. وأما غفار فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 5 مرات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غفور فقد ورد كثيرا في القرآن الكريم مرات عديدة. ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ أصل المغفرة الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل مغفرا لأنه يستره عن أن يصاب بشيء من الأذى. والمغفرة من حضرة الله تعالى أن يستر الله تعالى عليك ذنوبك فلا يعاقبك بها بالآخرة. وهو جل جلاله لعله يبدل ذنوبك حسنات وسيئاتك حسنات فيكافئك بعطيات لا تخطر لك على بال. لكن مرة ثانية، ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ غافر على وزن فاعل، ومن فعل فعلة مرة واحدة يسمى فاعل. يعني لو أنك مثلا خبزت الخبز مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك خابز. لو أنك طحنت القمح مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك طاحن. لكن إذا كنت تكثر من الخبز في كل يوم وتكثر من الطحن في كل يوم فأنت خباز فعال، وأنت طحان فعال. غافر لو أن الله تعالى غفر الذنب مرة واحدة فهو جل جلاله غافر. أما وإنه جل جلاله يغفر ذنوبا كثيرة، يغفر أخطاء عديدة، يغفر نواقص كثيرة.

ومراتب، ما كل الذنوب رتبة واحدة. هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر، وهناك بين هذه وهذه، وهناك أكبر الكبائر. إذا كانت الذنوب من رتبة واحدة وكانت كثيرة فالغفار يغفرها، لكن إذا كانت الذنوب من رتب مختلفة صغيرة وكبيرة وأكبر كبائر فهذه تحتاج إلى الغفور. الغفور على وزن فعول، معناه شمول الفعل وجودة الفعل. أنت ظالم وربك غافر، أنت ظلام وربك غفار، أنت ظلوم وربك غفور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وقال النبي له صلى الله عليه وسلم له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله تعالى لك. إنه لما أيقن بمغفرة الله وأيقن بأن الله عز وجل غافر وغفار وغفور، وأن مغفرة الله أوسع من كل ذنب عمله، غفر الله تعالى له. وأنت يا أيها الأخت، مغفرة الله أوسع من ذنبك، مهما كنت بعيدة ومهما كنت مقصرة ومهما كانت ذنوبك.

النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا أبو بكر فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن مغفرة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أحب أن أقدم

صحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا، وصحيح أن الله عز وجل برحمته يعمنا جميعا، لكن ينبغي عليك أن تستحي من الله. فإذا خلوت فلا تجاهر ربك بمعاصي، وإذا علمت بأن الله تعالى في مواسم المغفرة غفر لك فلا تجترئ على الله أكثر وأكثر، وتعيد المعاصي أكثر وأكثر، لأن من حق الله عليك أن تستحي منه، أن تستحي من نظره إليك، أن تستحي من أنه يسمع قولك وكلامك. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. النصيحة الثانية تقول: استر من غيرك ما تحب أن يستر الله عليك، لأن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق. فكما أنك تحب أن يسترك الله وأن لا يفضح عليك ذنوبك ولا عيوبك ولا نقائصك، فاستر على الآخرين ولا تفضحهم. والكلمة الثالثة والأخيرة: مهما أسأت فارجع إلى الله، فإنه رب كريم يريدك أن تعود إليه. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديثي معكم أيها الإخوة اليوم في غافر وغفار وغفور. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي وقفة وجدانية إنسانية، نخاطب بها كل إنسان لنقول له: حقق مراد الله في تعاملك مع والديك حتى تكون فعلا من المؤمنين. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من لطائف هذه الآية أنها أولا قرنت بين توحيد الله وبين بر الوالدين، وجعلت بينهما رابطا إيمانيا عميقا يجعل الإحسان للوالدين نتيجة حتمية لحسن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وكأن هذه الآية عم تقلنا: إذا كنتم موحدين لله تعالى طائعين له، فأول دليل على حسن طاعتكم هو أن تكونوا من البارين بالآباء والأمهات. ثم لطيفة أخرى، وهي أن هذا الربط يجعل الإنسان بارا بوالديه، مش لأنه بيستاهلوا هذا البر، ولكن لأنه يعبد الله من خلال بره للوالدين. هذا المعنى أشارت له آية أخرى، يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو ناقض الوالدان المنطلق يلي أنت عم تنطلق منه لتكون برا بهما، وهو توحيد الله، حتى لو لم يعترفوا بالله، حتى لو أنكروا وجود الله، حتى لو ألحدوا بالله، أنت مأمور بحسن البر والإحسان إليهما. وهون السؤال الأكبر: كيف أستطيع أن أحقق هذا البر؟ الجواب كمل الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آية تقول لنا: أيها المؤمن، سيبلغ والداك الكبر في السن، وهي مرحلة يصاب فيها الإنسان عادة بخلل في المزاج، بيصير عنده ضيق في الصدر، وربما تصبح تصرفاته وردود أفعاله غير متوازنة، مما يسبب بعض الأذى والتذمر في نفسك كابن. فإياك أن تسمح لنفسك بالإساءة إليهما، بل كن كما أوصاك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. وبالتالي فلا تقل لهما أف. حتى التعبير الحركي عن هذا الشعور الذي يتملك بك أف. هذه الحركة اللي بنشوفها عند كتير من الناس، إياك أن تصدر منك أمام الأب أو الأم فيدخل الشعور بالأذى وبالإساءة إلى نفسهم. إياك أيضا ولا تنهرهما، ما تكون شديد، لا تكن شديدا أو غليظا أو فظا أو قاسيا في التعامل معهما. لا تسخف فعلا أو قولا يصدر منهما. بعض الناس بتقول له أبوك بيقول لك يا أخي لك يا شيخ صار خرفان، إياك أن تتلفظ بهذه الكلمات، ولكن دور وفتش لهم عن مبرر يخفف وطأة هذه المرحلة عن الأم والأب. طيب كيف بعمل هالشيء؟ بأن تلتزم ببقية الآية، وقل لهما قولا كريما. بدل ما تقول لأبوك أو لأمك يلي صدر منا تصرف غير سوي، أنت خرفاني، صرت كبيرة بالعمر، صرت ما بعرف شو، قل له لعله أنت بالغلط عملت هيك، يلا خير بسيطة إن شاء الله ما في مشكل. أنت كابن ممنوع منعا باتا بأمر الله سبحانه وتعالى أن يصدر منك تجاه الوالدين إلا الكلمة الحلوة، إلا جملة لطيفة، ابتسامة تبعث الفرح في نفوس الأم والأب، تعبير عن الحب وعن العطف وعن الحنان وعن الاحترام، أن تظهر السعادة بأنه موجودين معك. ثم تستمر الآية في عرض لطائفها لتطلب منا التطبيق السلوكي الأسمى لمعنى البر بالوالدين، والذي يكون من خلال العمل بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شو يعني جناح الذل من الرحمة؟ يعني قمة العقوق عند الأبناء أنهم يحسسوا الأهل أنهم أصحاب فضل عليهم، فيعيش الوالد أو الوالدة في ذل وفي انكسار وفي حسرة. مهما أصبحت عليه من قوة، من نفوذ، من سلطة، من مكانة، من غنى، إياك أن تسمح بترك حس الكرامة في نفسك أثناء التعامل مع الوالدين، بل التزم بالذل معهما. وليس الذل هنا إهانة أبدا، ولكنه ذل ناشئ من الشعور بالرحمة بالأم والأب. بعض الناس بيقول لك يا شيخ ما أنا شخصيتي، لا شخصية لك أمام أمك وأبيك. أيها الأحبة، بر الوالدين ليس مسألة اختيارية، ليس قضية فرعية أو ثانوية في حياتنا، هو تكليف رباني سنحاسب عليه في الآخرة، وأيضا سنحصد آثاره في الدنيا. بروا آباءكم، شو النتيجة؟ تبركم أبناؤكم. اليوم ما نراه عند بعض الأبناء من جرائم بحق الآباء والأمهات، هل بتعتقدوا ستمر مرور الكرام؟ لا والله. هل تعتقدون أن هذا الابن العاق الذي يتكبر ويطغى ويسيء لأمه أو لأبيه أو يتخلى عنهما حياته رح تمشي عادي هيك بالدنيا؟ لا والله، بل سيعلم ولو بعد حين كيف أنه قام بقتل مستقبل حياته بيده، ولكن حينها لن ينفع الندم. أيها الأحبة، يقول الحديث النبوي الشريف: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بأهلنا المحسنين إليهم، وارزقنا بر الأبناء بنا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الكرة الأرضية أسرار الكون.
1: يقول الباحثون إذا نظرنا للقمر نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثها الزلزال والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. نرى أنه غير مسطح وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر. بينما مجرد التأمل بالأرض من الفضاء وصولا إلى اليابسة وبنظرة شمولية لإبعاد الحياة فيها، ألا تستحق التفكير ولو للحظة؟ أليست الأرض وما فيها من حياة وجبال وبحار ونبات، أليست إعجاز؟ لنتأمل بما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فين وصلنا؟ الواحد مع التقصير تحتار مذاهبه، صحيح؟ تعرف ليش عبد الرحمن؟ أحيانا الاعتراف بالتقصير يكون ادعاء، صح؟
4: طبعا،
3: لأن احنا ترى نحب نألفها، نحب أن ندعي، يعني اللي هي يسموها التمثلات، نحب أن نظهر بمظاهر مختلفة. مثل الشخص اللي دائما يعتذر يعتذر يعتذر وأصبح يتكلف الاعتذار ويخلق أعذار ليست أعذار،
4: يتقرب بالاعتذار من دون
3: من غير ما يدعو إلى ذلك سبب أو يكون حقيقي. هذا الادعاء أكثر شيء برأيي يضاد الحالات السامية، يعني اللي يقلل من قيمتها هو الادعاء. في اللحظة اللي أنا أشعر فيها أني غير معترف بتقصيري ومو حقيقي اعترافي، برأيك إيش أسوي؟ أنت إيش تسوي لما تشعر أنه أنت الآن قاعد تدعي أنك مقصر، مو شيء بيلامسك في الداخل؟
4: أنظر إلى النعم.
3: ليش؟
4: أشعر كذا بالعجز في الشكر وكذا، فأجد أنه من جد يعني ما حوفي وأشعر بالتقصير.
3: يدخلك على الاعتراف بالتقصير.
4: صحيح.
3: تعرف في العامية ماذا يقول الناس؟ يقول لك أطعم الفم تستح العين. صح؟ هو صحيح. هذا طريق جميل. لذلك نحن نحتاج أن نبتكر طرق للدخول على الاعتراف، الاعتراف بالتقصير، حتى نستطيع ندخل على الله من باب الافتقار. لأن العلماء يقولوا جئنا الله من أبواب عدة، زي أبواب الصلاة، أبواب الصدقة، أبواب كثيرة، يعني من أبواب القرب والشعائر. يقول وجئنا عند باب الافتقار ولم نجد عليه أحدا كثيرا، يعني قليل الناس اللي يدخل.

0: هذا الباب، يعني هو الباب الأوسع. وأنا في رأيي أن كل الأبواب نحتاج أن ندخل منها، سواء قل الناس عندها أو كثرة. لأن لما تسأل نفسك أنت تصلي حقا، تقول إيش يعني يا أخي تصلي حقا؟ يقول لك في ناس عندها مقامات في الصلاة يا سيدي، ليس كل صلاة صلاة على الحقيقة. هذا مرة أحد العارفين بالله كان يعظم تكبيرة الإحرام، فيقولوا يا أخي كبر، يقول لا أكبر، ينتظر قليلا. ليش؟ يقول أيستفتح المرء صلاته بالكذب؟ كيف يعني صلاته بالكذب؟ قال أيقول الله أكبر وفي قلبه كبير غير الله. يقول فأنا بس أبغى أركز على شوية، أبدأ أحس أني بديت أعظم قبل أن أكبر. فالمسألة حقت الادعاء مسألة خطيرة. عموما في الاعتراف بالتقصير أعتقد أنه ليس هذا الموضوع. أنا نعود إلى موضوعنا، وهو عند التقصير ينتاب الإنسان حالة من إيش؟ الظلامية أو الظلمانية. فاكر لما يكثر الإنسان من آثام الخلوات ويترك قرب، ويكون لديه حالة من التمادي ويراكم ويلحق السيئة بالسيئة، محصلة هذه الأشياء هي اللي يسموها العلماء شؤم المعصية.
1: شؤم المعصية
0: طبعا. كما أن للقرب أنوار، فللبعد أيضا إيش؟ أضرار. في أضرار، في شيء خطير. وطبعا البعد أضراره مفيدة في ماذا؟ في أنها تحملك على القرب. لأنه لو ما في أضرار تتعود يعني خلاص،
1: لأن الضرر هو نعمة.
0: فيردك إليه، يبعث إليك ما يردك إليه سبحانه وتعالى، عشان يعينك على نفسك. لذلك العلماء يقولوا إن الله يريدك لك، يريدك لك سبحانه وتعالى. فيحصل أن الإنسان يبتلى بالحالة الظلمانية هذه، يجي انقباض، عدم انشراح، تشويش، توهم، نوع من الكتمة يحصل. هذا الظلمانية تحيط به بشكل أو بآخر. أنا أعتقد ولو كنت مقصرا وحصل هذا معي، فإن هذا إذان بفرصة، إعلان لمنحة. ماذا يقول العلامة المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود في هذا المعنى يا عبد الرحمن في مناجاته؟ إلهي،
2: إلهي، يا منبع جميع الأنوار، ويا من تستمد جميع المصابيح نورها من نورك.
0: ماذا يسأل بعدها؟ فيقول
2: وكل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده.
0: هذه أخطر عبارة.
2: وكل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده، ويعطي من نورك على حسب شفافيته. والعطاء في الأصل منك، والجمال منك، والنور منك.
0: الله، لاحظت هنا الدكتور مصطفى يقول يا منبع جميع إيش؟ الأنوار. هل النور شيء ينشأ من الظلام يا عبد الرحمن؟ شيء ينشأ من الظلام، أم أن الظلام شيء والنور شيء؟ برأيك في الإحساس،
1: ما نعرف النور إلا في الظلام، ما نعرف الظلام إلا إذا عرفنا النور، يعني كله
0: متلازم. يعني لما يكون الإنسان في حالة ظلمانية تشتد حاجته إلى إيش؟ إلى النور.
1: تمام.
0: وأنا أعتقد مو بس ليس تشتد، هناك شيء آخر يتجلى له اتساع هذا النور. تعرف الإنسان لما يسير في طريق ويرى نور في آخره صغير كالثقب صغير، هذا الثقب مثل الشمعة التي تضاء في الغابة المظلمة تنيرها. يسير النور يعادل كثير الظلام، وهذه معجزة التقاءهم الاثنين. لذلك يتجلى السر في جوف الليل أكثر من وضح النهار. صحيح؟ الليل في تركيبته، يعني مثل الظلمة اللي تصيب الإنسان عند التقصير وسعيه للبحث عن النور، مثل القمر مع إيش؟ مع الليل. كيف القمر والليل؟ العلاقة التي بينهم. ولما ينعكس هذا النور البارد الدافئ على سطح الماء، كيف يراه الواقف الملاحظ؟ شيء عجيب. يعني سل الذي في الصحراء عن القمر ولو كان هلالا كيف يراه؟ يرى شيئا مبتسما في السماء.
1: صحيح.
0: لذلك تقابل التضاد في الأشياء مهم. فحيثما وجد الظلام وجد إيش؟ النور. وحيثما وجد النور حملك هذا على اتقاء الظلام وتحاشيه.
1: صحيح.
0: وأنك ولو عبرت به مآلك إلى نور. المآلات كلها إلى نور لا شك، كلها إلى خير، كلها إلى نور. لذلك كان رحمه الله أصاب. فأنت لما تأتيك هذه الحالة تبحث عن النور، النور هذا يكون في داخلك ولا خارجك؟
1: من داخلي طبعا.
0: ولماذا لا يكون من خارجك في تلك اللحظة؟ يسعفك الله به أيضا في الاثنين.
1: في الاثنين،
0: في الاثنين. إذن هو منبع الأنوار سبحانه وتعالى، ويضع لك النور حيثما إيش؟ حيثما شاء. يبقى الإشكال فين؟ في كلمة قالها جلال الدين الرومي، قال ليس كل عين ترى. هي هذه المسألة، صفي هذا النور، إنه يا رب أرزقني قدرة على أن أرى مآلي إلى هذا النور وسعي إليه. هو هذا يعني. لذلك الأمل بأن تغدو إلى النور هو النور. يقول لك سعيك إلى النور هو سعيك بالنور. هي هذه المسألة الكبيرة. فالظلماني لما تحيط بك لا تقف عند تقول أنا ماني شايف. ابحث، ابحث عن طريق.
1: جميل.
0: فتش عن مخرج.
1: جميل.
0: وضحت هذه؟ فهذا هو التقابل. أنا أعتقد لحظتها بعدين تعرف لما إنسان يقع تحت طائلة الظلمة يلح عليه النور بالطلب، وهذا الإلحاح هو الذي ينتج الحركة الرقيقة نحو التنور، نحو النور. لذلك نور السماوات والأرض يعني منور أهل السماوات والأرض، وحاشا لله ألا يكون في أي ظلمة نورا من نوره جل جلاله عز وجل سبحانه. والنور الذي يعطينا إياه من معاني نور الإبانة، يبين لك من أين تذهب ومن أين تخرج ومن أين تنجو ومن أين تأتيك العافية. لذلك رحم الله الدكتور مصطفى محمود لما قال في آخر مناجاته تأكيدا على هذا المعنى ملخصا، قال اللهم اجعل لي إيش يا عبد الرحمن؟
2: أسألك إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري،
0: هذه الأولى،
2: ومن نوري إلى نورك،
0: هذه الكبرى. عيدها مرة ثانية.
2: أسألك إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري، ومن نوري إلى نورك.
0: يا نور على نور. سبحانك وبحمدك.
2: ولو كنت مقصرا،
1: ولو كنت مقصرا
2: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

تستمعون إلى صوت الحضرة إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، أريد فأسا. في كتاب غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح للمقدسي، أن رجلا أراد أن يهدي الحجاج بن يوسف الثقفي تينا قبل أوانه ليأخذ منه جائزة. فلما صار بباب قصره أقبل الشرطي ومعه طائفة من اللصوص وقطاع الطرق، وقد هرب منهم واحد، فأخذ الشرطي صاحب التين عوضا عنه. ولما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم، فصاح صاحب التين قائلا: لست منهم. فقال له: ما شأنك؟ فقص عليه القصة. فقال الحجاج: لا حول ولا قوة إلا بالله، كاد الملعون أن يهلك ظلما. ثم قال للرجل: ما تريد من الجائزة؟ فقال له: أيها الأمير، أريد فأسا. فقال له الحجاج: وما تصنع بها؟ فقال: أقطع شجرة التين التي عرفتني بك. فضحك الحجاج ثم أمر له بمال. كلنا والله نريد فأسا نقطع بها تلك الشجرة التي كانت سببا في معرفتنا بأحدهم. كلنا نتحسس جرحا غائرا تسبب به من ائتمناه، فخان الأمانة، غدر ورحل، وما زال الجرح طريا غضا نلمسه بأصابع الوجع والخيبة. كلنا نذكر كلمة جارحة كانت أمضى من السكين، اخترقت اللحم حتى بلغت العظم، أو لعلها استقرت في سويداء القلب. مضى الليل والنهار وهي ما زالت ماكثة تخزنا عميقا. كلنا أوتينا يوما من مأمننا، خلعنا أثواب الحذر ذات ثقة، فلما انكشفنا جاءتنا الضربة ومسنا الخذلان، حتى بدت لنا سوآتنا التي لم نستطع أن نداريها حتى اليوم، ولو خصفنا لها أجار الأرض كلها. ولكن لا بأس، القصاة جعلونا أكثر قوة، حتى إذا جاء غيرهم لم نترنح لأول ضربة ولم نتفاجأ لأول خذلان. الجارحون كاللقاحات، مرض مخفف يحقنوننا به لنكتسب مناعة، فإذا ما جاء المرض كنا على أخبة المواجهة. أيها الغادرون، لا بارك الله مقامكم حيث كنتم، ولكننا اليوم أقوى

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من هنا قد مضي
1: خلي
0: معكم بهاذي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: حبيبي حبيبي لو سمحت.
3: ايوه استاذ تفضل.
2: معلش معلش صفش السيارة قبل البرج علشان هذا موقف خاص.
3: معلش يا اخو، خمس دقايق وطالع.
2: يا استاذ يا استاذ بنفعش، شوف لك مكان تاني.
3: ماشي يا استاذ، ماشي ولا يهمك.
2: حبيبي حبيبي تحملني، انا حارس البرج هنا والله بتبهدل.
3: بسيطة يا استاذ بسيطة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل، بدك شقة ولا اشي؟
4: صح انت ابو بدر اللي بتيجي تقعد عند ابو حسام؟
2: انت بتعرفني؟
4: عيب يا زلمة تحكي هالكلام، انت علم.
2: والله بفكر حالي انا مش معروف. يا سيدي حي الله، تفضل، اي خدمة؟
4: بالله يا ابو بدر انت ما بتعرفني.
2: والله انا ما بعرفك.
4: معاك اخوك ماجد، طبعا ساكن عند الحووس.
2: يا حي الله، اي خدمة؟
4: انا بصراحة جاي هون اسأل عن شغل، بلاقي شغل.
2: طيب انت ايش صنعتك؟ ايش شغلك؟ علشان افيدك يعني.
4: شوف علي، انا مليش صنعة بس بقدر ادبر حالي في اي حاجة.
2: يعني لو شفت لك شغلة مع دكتور ولا مع مهندس بتدبر حالك في الطب ولا في الهندسة؟
4: هو صح انا معي دبلوم سنتين، بس لعلمك طريق المليون ميل بتبدأ بخطوة واحدة.
2: اوبا والله هيك بتنص.
4: الانسان يا ابو بدر بدون طموح بلا مؤاخذة يعني، تاخدنيش في الكلام، زيه زي الدب.
2: اي لا انت هيك خشيت في الغميق.
4: عفوا ابو بدر، انا ما بقصد عنك شيء، انا بس برد على كلمتك. قصة الطب والهندسة، اي انسان نفسه في شيء وحب يحققه طبعا بحققه، بس في خطوات لتحقيق الطموح.
2: يعني انا مثلا بحب الطب وكان نفسي اصير دكتور بس صعب علي بقدرش.
4: هل قلت يا اخ ابو بدر لو قلت لك بتقدر تشيل شجرة الكيمياء هذه اللي ضخم كبير؟ بتقدر؟
2: ايش يخليني اقدر اشيله وهي شروشة في الارض 10 متر؟
4: طيب ماشي، انت بتعرف شجرة الكيمياء هذه كانت غصن صغير او بذرة وبعدين كبرت وصارت شجرة؟ يعني لو قلنا لك يا ابو بدر احمل الغصن هذا بتقدر ولا لا؟
2: طبعا بصبعي بحمله.
4: ممتاز احسنت، هذا هو الطموح، بيبدأ بغصن او بذرة بعد هيك بكبر.
2: والله انت بتحكي كلام كله فلسفة.
4: اللي بدي اوصل لك اياه يعني لو كان عمرك 90 سنة وحطيت في راسك انك تكون طبيب بتصير طبيب، ولو حطيت في راسك تكون حرامي بتصير حرامي، ولو حطيت في راسك تكون خطيب مسجد طبعا بتصير خطيب مسجد.
2: وضح لي اكتر، يعني في زر انا بضغط عليه وبصير؟
4: صحيح.
2: كيف؟
4: اول خطوة لتحقيق الطموح هو التمرد، بدك تتمرد على كل اللي حواليك كبير وصغير.
2: انت بدك تدمر حياتي؟ انت
4: ليش ادمر حياتك؟ انا بدي اياك تحقق طموحك.
2: ما انت بتقول اتمرد، اروح لصاحب البرج وانت عبوكسين واقول له لو سمحت بدي اتمرد عليك؟
4: هذا مفهوم رجعي وقديم. المفهوم الصحيح يا اخ ابو بدر بيختلف كليا عن كل اللي انت قاعد بتحكيه.
2: اتلخنيش، انا هلقيت بدي اصير دكتور. كيف
4: نفسك تصير دكتور؟
2: فعلا نفسي.
4: خلص ماشي، هلقيت بتقدم استقالتك من شغلك في البرج وبتروح تقدم توجيهي وبتجيب فوق 90 وبتخش كلية الطب وبتضلك ليل نهار قراية 5 سنين بس بيصير معك ماجستير الطب.
2: وصاحب البرج ايش بده يعمل؟ اسيبه هيك؟
4: انا بدي اشتغل بدالك.
2: وانت لما بدك تشتغل بدك تعطيني؟
4: لا لا لا، انت بدك تتمرد كمان مرة عشان تشتغل وتجيب فلوس.
2: انت قلت لي اسمك ماجد؟
4: صحيح يا ابو بدر.
2: ماجد الله يرضى عليك، اسحب حالك، خليني انا في شغلي ومبسوط.
4: مش بدك تصير دكتور؟
2: انا بكره الطب يا زلمة، انا بدي اضل نطور طول حياتي.
5: على العافية ابو العباس.
6: هلا يا عبد الله، ايش اخبارك؟
5: والله الحمد لله، مشتاق لك.
6: يسعدك حبيبي. ايش في شيء؟
5: والله في موضوع. وين انت؟
6: بتقدرش تحكي على الجوال؟
5: لا بنفعش، بدي اشوفك ضروري.
6: خلص انا على الاستراحة في البحر، تعال.
5: لحالك ولا معك حد؟
6: لحالي قاعد، بدي اشملي شوية هواء.
5: طيب ماشي، 10 دقايق وبكون عندك.
7: يا عبد الله ايش فيه؟
5: في ملف سخن
7: بخصوص
5: بخصوص طلال النص اللي بصالح راديوهات ومسجلات.
0: ايوه ايوه عرفته اللي في الحارة.
5: ايوه
0: ايش ماله هاد؟
5: خذ اقرا وشوف ايش المكتوب.
0: مين اعطاك اياه هذا؟
5: هذا من ابو حذيفة، وبقول لك تبع موضوعه واعمل اللازم.
0: ولا يهمك.
7: كيف حالك يا عم ابو هاني؟
8: مين؟ اسامة.
7: اسامة
8: الله يرضى عليك، طمني عنك، ايش اخبارك وايش اخبار الوالدة؟
7: والله الحمد لله هينا تمام.
8: بشوفك طالع من الجامع.
7: هو يعني ممنوع نخش الجامع؟
8: لا بس يعني مبين عليك التغير.
7: زي ما انا عيني عسليات وطولي 165 سنتي ومتوسط.
8: مش قصدي العينين والطول والجسم، قصدي مكان شيلك لحية، بشوف طالق لحيتك وحامل في ايدك مصحف. اصحى تكون المشايخ ضحكوا عليك ولحسوا عقلك.
7: طيب ونياله اللي بيضحكوا عليه المشايخ وبخلوه يروح يصلي؟
8: هذا مغزغز ابر من اولها. يلا
7: ايش يا عم ابو هاني، بدل ما تقول لي استمر في الصلاة واستمر في القرآن بتتريق علي.
8: انا بتريق عليك؟ انا مجرد شوف التغيير عليك لفت انتباهي.
7: طيب بتعرف انه انت لازم تتغير يا عم ابو هاني؟
8: اتغير؟ ايش اتغير يعني؟ قصدك اصير مع المشايخ؟
7: لا يا عم ابو هاني، تصير مع ربنا وتلتزم في المساجد.
8: والله كبرت يا اسامة وصرت تحكي زي الشيوخ، ولك انا بصلي من قبل ما انت تنولد.
7: طيب والله ما بشوفك في الجامع.
8: شوف الجوامع تاعت المشايخ بخشنش هدول انا.
7: ليش هو في جوامع للمشايخ وفي جوامع للصياع؟
8: هو يعني اللي بكونش مع المشايخ بده يكون صايع؟ انا بحبش اروح على الجوامع تاعت التنظيمات، انا بروح اصلي في جامع جمال عبد الناصر عشان هو مش محسوب عليه تنظيم.
7: طيب ما انا بصلي فيه وبشوف كاش.
8: يا ابني يا ابني اطلع من راسي، انت في هالركعتين صليتهم بدك تعمل علي خليفه المسلمين؟
7: الله يسامحك. لا والله والله اني بحترمك وبقدرك يا عم ابو هاني، بس احنا في الدنيا هذه مطلوب انه احنا ندعي للاسلام وننصح.
8: انصح حالك يا عم انصح حالك. معلش انا الصلاه اللي صليتها بدك 400 سنه لسلم ما تصلها.
7: حبيبي يا عم بتضلك كبير وتاج راسي، تأمرنا بشي؟
8: يرضى عليك، بس دير بالك احفظ القرآن بالأحكام ماشي؟
7: أكيد طبعا بالأحكام.
8: الله سهل عليك.
7: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الله ما ضلش إلا أسامة ابن أسامة يجي يهديني، ولك احنا خدمنا الإسلام قدك وقد المشايخ مليون مرة. ويعني لازم أصلي في الجامع؟ اصلا كل اللي بيصلوا في الجامع هدول اغلبهم نفاق، بس شوفيني يا مرت خال.
5: طمني كيف اجواء الرباط يا اسامة؟
7: احلى اجواء. عارف صدقني انه حاسس نص عمري راح علشان ما كنتش رابط من الاول مع الشباب.
5: الرباط هذا نعمة من ربنا عز وجل للمسلم ونياله اللي بيغبر رجليه في سبيل الله، واحنا كمان ربنا اصطفانا في الأرض هذه عشان نضل مرابطين، وأجر المرابط كبير في بلادنا.
7: الحمد لله الحمد لله، والله ربنا كريم يا زلمة. سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كنت رايح علشان أقتل أبو العباس، شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى غير الأحوال.
5: ربنا يا أسامة رايد لك خير عشان أنت من جوا معدنك نضيف.
7: حبيبي حبيبي يا عبد الله.
5: وثاني حاجة، لو أنت معدنك مش نضيف كان ما بناسبك.
7: أيوة يا أبو نسب اعدل.
5: يلا يلا يلا دير بالك، بدنا نخش في البيارة هالجيت.
7: جاهز يا كبير، الحبة في بيت النار.
9: يا معلم معلم معلم،
10: قبلتاش الزعق وأنا بشتغل.
9: بس طل علي يا زلمة طل علي.
10: ولك يا تابع، إذا ضليتك الزعق والله غير أفصلك من الشغل.
9: الحق على أبوي، الشرطة جاء على المحل.
11: لزهك لزهك،
9: ايش حضرت الزبط ايش فيه؟ وين طالعين على السدة؟ اكلت هوا يا طلال النص.
11: مين؟ اسحك تتحرك، سيب الجهاز فاتح.
10: ايش ايش ايش فيه؟
11: ولا كلمة، خذوا لي اللابتوب وخذوا لي الجوالات واسحبوا لي اياه.
10: يا عمي ما مالكوا يا عمي، ايش فيه بس قولوا لي.
11: في المركز بتعرف، امشي.
9: مالكم اخدين المعلم؟ ايش حضرة الزابط ايش فيه؟
11: تحكيش ولا كلمة.
9: حاضر يا حضرة الزابط بالامر. ايوه ايوه جاك الموت يا ترك الصباح. قال ايش؟ قال بده يحبسني. وليش بده يحبسني؟ عشان انا بقول كلمة الحق. لا بدي يصور بنات الناس وبدي يساوم فيهم. لا وقال بقول لي تطلع ليش فوق. لا ما هو بفكرني اهبل وبريل على حالي بقول لي صور عن النت. هلا يا حبيبي وابنه كمان بقول لي هتضلك حمار ولا عمرك بتصير حصان. بدي اضل حمار وميت حمار ولا اكشف عرض الناس وافضح بنات الناس. والله وقعتك يا ابني وقعتك زربحة. بعد ما يرموك ويكسروك في السجن ويعلموك كيف تخترق وتتعدى على جوالات النسوان حيجي يا حبيبي جوز هلم احمد لما يعرف يا حبيبي. والله عبد الحافظ اللي بخشش من الباب لما بيجي بطمن يا حبيبي يا حبيبي. اي والله غير يكسروك تكسير. اي والله لا تقول مش اي لا تقول يا رب رحمتك. الله يرحمك يا طلال النص الله يرحمك. والله لا تصير ربع لا تصير طلال الربع لا. وقال بعيرني بجواله الحديث هذا الكبير اللمس عشان انا معي جوال كشاف قصير ملفلف 100 لفة بالتب. اي والله يعيش الكشاف وبس يعيش الكشاف يا

0: إيش هذا يا طلال؟
1: شو هذا؟ ولا حاجة.
0: هذه صورة مين؟
1: هذه نزلتها على النت أنا.
0: ولا فيش مجال هنا الكذب. هيك حتقول الصدق. احكي الصدق وريحنا. هذه أم أحمد اللي ساكنة عندكم في الحارة، إيش بتعمل عندك على الجهاز؟
1: بصراحة يا حضرة الضابط، هي بتعكسني وبعتت لي صورة.
0: بتعكسك؟
1: لا لا لا، مش قصدي.
0: اسمع، بدك تحكي الصحيح ولا أجيب لك جعفر؟
1: أنا أحكي لك كل حاجة، بس خلاص أرجوك ما تمدش إيدك.
0: ماشي.
1: وهاي كل قصتي من طقطق لسلام عليكم.
2: ولا حاجة يا زلمة، ولا حاجة، بتطلع منها.
1: كيف أطلع منها؟ بقول لك اخترقت جوالات الناس واخد صور نسوانهم وبناتهم.
2: شوف علي، أهم حاجة ما يكونش عليك أمنيات.
1: إيش يعني أمنيات؟
2: أيوة، يعني ما يكونش اللي عملته هذا بأمر من الضابط المخابرات الإسرائيلي.
1: لا لا، أعوذ بالله، بدك إياني أشتغل جاسوس آخر عمري؟
2: مدام هيك تقلقش كله بهون.
1: طب كيف بدي أطلع منها؟
2: شوف علي، بالأمور اللي زي هذه الشرطة بتسكر على المواضيع وبتفضحش النسوان.
1: طب إيش عقابها؟
2: عقابها بتدفع غرامة وبتخد لك كم من شهر.
1: طب أنت إيش اللي جابك هنا على السجن؟ وإنت كيف بتفهم في كل الأمور هذه؟
2: أنا يا كبير إلي 3 سنين محبوس.
1: على إيش؟ اختراق برضو؟
2: لا يا حبيبي، اختراق مين؟ هذا هبل.
1: طب عفوا، إيش قصتك؟
2: بدك الكلام يكون بيننا وسر؟
1: عيب يا راجل، إحنا في زنزانة واحدة.
2: أنا بدي أحكي لك كل شيء وبدي أفيدك كمان.
1: كيف يعني تفيدني؟
2: اسمع علي، أنا هان محبوس عشاني بزيف عملة.
1: أها طيب، طب أنا إيش دخلني في التزييف؟
2: أنا بدي إياك تسيب لي اختراقات والكلام الفاضي هذا كله وتشتغل معايا.
1: كيف بدك إياني أشتغل معاك وإنت محبوس؟
2: ركز معايا بالكلام اللي بدي أقول لك إياه. إنت شهر شهرين كبيرك 3 وحتطلع.
1: طيب
2: بدي أحكي لك وين حاطط الماكينة اللي بتطبع المصاري.
1: طب إنت كيف انحبست؟ يعني إنت لما انحبست الشرطة ما خدتش الماكينة؟
2: عيب يا راجل، بدك إياني أسلم رقبتي.
1: يعني الماكينة موجودة؟
2: الماكينة يا حبيبي موجودة بمكان آمن وبصحة جيدة. بدك تشتغل معاي حقول لك وين موجودة الماكينة، وفيفتي فيفتي وانت وشطارتك.
1: طب انا بعرف اطبع.
2: انت مجرد ما تطلع حيجيك واحد وحتشتغل معاه، لانه انت لحالك مش حتقدر تشتغل.
1: طب هذه الشغلانة مش خطيرة؟
2: يا عمي خطيرة، بس بتأكلك ذهب. بسنة زمان بكون محوش لك $1,000,000، وبعدين خلاص ايش بدك؟
1: $1,000,000؟
2: وإذا أنت كمان كنت شاطر ونبيه بشغلك بتحوش أكتر من مليون بكتير، و$5,000,000 كمان. بس من هالجيت قل لي موافق ولا لا؟
1: طب معلش، يعني فرضا وافقت، وبعد ما وافقت شلطت لك في الماكينة واخذت كل المصاري لي.
2: كان غيرك أشطر. هذه يا حبيبي عليها قطع رقاب. إيش قلت؟
3: خليني أفكر، لأنه في حسابات برا لازم أصفيها، وأول واحد في الليستة حيكون علوش، لأنه ما في واحد غيره هو اللي جابني هان. والله والله يا علوش، لا دفعك الثمن غالي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من أين أبتدئ الحكاية؟ من أين أبتدئ الحكاية والحكاية مؤلمة؟ قهر وإرهاب وتقييد ودنيا معتمة، من أين والليل الطويل ثوى بأرض مظلمة؟ من أين أبتدئ الحكاية والحكاية مؤلمة؟ قهر وإرهاب وتقييد ودنيا معتمة، من أين والليل الطويل ثوى بأرض مظلمة؟ من أين والأشلاء تجثم في ربوع ملغمة؟ من أين أبدأ والمآسي لا تلين والقلب منكسر وصاحبه الأنين؟ قد كنت أحيانا لاهيا بين التلال، الطير والأشجار والصوت المنغم والظلال، أستنشق العطر الجميل وأشرب الماء الزلال، وأعود حيث البيت تغشاه السعادة والجمال، وأرى الحياة جميلة للناظرين، تبدو بها الأحلام ناصعة الجبين. قد كنت أحيانا لاهيا بين التلال، الطير والأشجار والصوت المنغم والظلال، أستنشق العطر الجميل وأشرب الماء الزلال، وأعود حيث البيت تغشاه السعادة والجمال، وأرى الحياة جميلة للناظرين، تبدو بها الأحلام ناصعة الجبين. كنا نعيش كغيرنا، شعب يعيش كما الشعوب، لم نعرف الأحقاد يوما لا ولا قست القلوب، الطير يأوي حيث يأمن عشه وقت الغروب، والخير في وطني كثير لا يزول ولا يذوب، كانت بلادي مرفأ للمتعبين، كانت ملاذا آمنا للخائفين. لكننا في لحظة صارت حكايتنا غريبة، تلك التي تأتي بها الأحداث دامية مريبة، نفي وقتل وانتهاكات وأشياء رهيبة، تسعى الذئاب بأرضنا وتتيه مسخرة وهيبة، اللص يحيا سالما في الآمنين، وأنا هنا ملقا بسجن الغاصبين. في كل شبر من بقاع الليل أسمع صوت أم تبكي صغيرا أو كبيرا، والحكاية لم تتم، ما زال في قاموسنا ألم وأهوال وهم، تأتي مجنزرة فتهدم ما بنينا كل يوم، صرنا أسارى في أيادي المعتدين، قاموا علينا بالحديد مكبلين. الذئب في بيتي يعيث ولا يلام، فإذا انتفضت مقاوما قالوا عدو للسلام، شيء فظيع أن تكبل بالقيود وأن تضام، وتسد في عينيك آمال وأحلام عظام، وتشاهد البؤساء والمستضعفين يقضي عليهم بالألوف وبالمئين. يا ويح أم ودعت طفلا صغيرا لا يبين، يا ويح شيخ أقعدته قذائف المستعمرين، يا ويح طفل راح يبحث في وجوه الراحلين، عن أمه، عن أسرة قصفت بنار المعتدين، فإذا سألت عن المذابح والأنين فاسأل بربك إن تشأ ذبح جنين. ولتسأل التاريخ عن صبرا وشاتيلا وقانا، تلك التي شهدت على عجز توارث في دمانا، ولتسأل الأحداث والأيام هل نلقى أمانا، أم أنه ضاعت كرامتنا وصاحبنا هوانا، أم أنه وهن أصاب المسلمين خارت به همم وصاروا عاجزين. زعموا وقالوا بالسلام تعود أمجاد الوطن، زعموا وقالوا بالسلام تعود أمجاد الوطن، وترد للأقصى كرامته ويبتسم الزمن، عجبا عجبا أتنقلب الحقائق حين يدمين الوهن، ها نحن صرنا حين سلمنا نباع بلا ثمن، وغدا العدو بزهوه في المترفين يسعى إلينا في ثياب الواعظين.
سلب العدو ديارنا وغدا يسير أمرنا، يملي علينا شرطه، فإذا اعترضنا سامنا، وإذا انتفضنا قامت الدنيا لتشجب فعلنا، وإذا طلبنا العدل والإنصاف عابوا قولنا. فإلى متى هذا التشرد والأمين؟ وإلى متى نحيا حياة العاجزين؟ وإلى متى تتكبل الأيدي وتنتصب المشانق؟ شيء غريب حين نخدع ثم تنكشف الحقائق، ويكون فينا من يخادع أو يداهن أو ينافق. هذه رحى الأيام دائرة لتكشف كل مارق، ولسوف ينكشف الغمام عن العيون، ولسوف يظهر من يمالق أو يخون. ولسوف نبقى صامدين، ولسوف نبقى صامدين أمام أصناف القيود، نحمي ونفدي أرضنا، ولسوف نسأر من يهود، ونعيد للأقصى كرامته وإن طالت عهود. دقي طبول اليأس، إنا لن نسلم أو نحيد، فالنصر آت في أكف الصامدين. ولسوف تشرق شمسنا رغم الأنين، ولسوف ينكشف الظلام ويعود للأرض.

أيقظ عيون الفجر في زمن الظلام، وامسح عن الألباب ذاكرة القتام. الليل طال وكيف يرتاح النيام، وغدا الكرى مرضا يعشعش في الظلام. أيقظ عيون الفجر واستدع المنى، أطلق عنان الفعل في زمن الكلام.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض.

موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: مقدسية. كيدم يورشلايم.
1: السلام عليكم يا يوسف، زمان ما حكيت لنا معلومات جديدة عن الأقصى والقدس.
2: وعليكم السلام، والله حقك علي، أنا مشغول هاي الفترة ببحث عن مشروع اسمه كيدم يورشلايم.
1: كيدم يورشلايم؟ وضح لي أكثر.
2: هو مشروع لتهويد محيط المسجد الأقصى، وتم إقراره في عام 2006. اليهود القائمين على المشروع بيحكوا إنه الهدف منه هو تنشيط الحركة السياحية والتجارية في القدس، ولكن المقدسيين عارفين إنه محاولة لإبقاء وتقوية سيطرة الاحتلال على القدس والأقصى، وتم وضع ميزانية للمشاريع اللي بضمها وقدرها حوالي نصف مليار دولار أمريكي. أما هاي المشاريع فهي بتتوزع على ثلاث جهات للمسجد الأقصى. فمثلا عند الجهة الغربية اللي فيها حائط البراق بيخططوا يبنوا أكبر كنيس يهودي في العالم تحت اسم كنيس نور القدس، وبالنسبة للجهة الجنوبية فبيخططوا يحفروا نفق يمتد تحت المصلى المرواني لداخل المسجد الأقصى، ويبنوا مباني استيطانية في قرية سلوان بعد ما يهدموا بيوت أهلها. أما الجهة الثالثة وهي الجهة الشرقية عند باب الرحم المغلق، فمخططهم إنهم يفتحوا ويحولوا لمعبر أمني، غير سعيهم لنبش قبور الصحابة المدفونين في مقبرة الرحمة من أجل إقامة مبنى كبير كمحطة لقطار هوائي يربط بين المسجد الأقصى ومقبرة اليهود الواقعة في جبل الزيتون.
1: فعلا إنه هذا مخطط خبيث، ولازم نعمل كل جهدنا إنه ما ينجح أبدا.
0: معلومة مقدسية

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لأحد كبار العلماء مقولة هي: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي القرب من الله عز وجل، ففي الدنيا جنة، هي جنة القرب، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لذلك أيها الإخوة، اخترت لكم حكما من كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لعلي ظننت أن هذه الفوائد تزيد القرب من الله، فأولى هذه الفوائد يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. ذلك لأن الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. هذه جبلة في

0: الإنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها. ما معنى سواها؟ يعني جبلها على خصائص. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فهذه النفس البشرية لا تزال سراً في هذا العالم. كل الحضارة الغربية تفوقت في معرفة أسرار هذا الجسد، أما طبيعة هذه النفس لا تزال سراً من الأسرار. ففي قوله تعالى: ونفس وما سواها، كيف سواها؟ يعني فطرها فطرة عالية، فطرها على حب ذاتها، فطرها على حب سلامتها، فطرها على حب كمالها، فطرها على استمرار وجودها. فلذلك العجب من أين يأتي؟ أنت لا تعجب إن جاءت المقدمات مطابقة للنتائج، لا تعجب إذا درس الطالب دراسة رائعة جداً ثم نال الدرجة الأولى، لكن تعجب من طالب لم يدرس ونال الدرجة الأولى؟ تقول في سر، إما سر طبيعي بإمكاناته العالية أو سر احتيالي. متى تعجب؟ إن لم تأتي النتائج وفق المقدمات. إذن العجب أن تخالف النتائج المقدمات. يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. تحب أنت الكمال، والكمال المطلق عند الله عز وجل. تحب الجمال، وفي حالات المؤمن حالات لا توصف. عبر عنها بعض العارفين بالله: وكان ملكا إبراهيم ابن الأدهم، ترك الملك وتفرغ لمعرفة الله، فقال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأرجو الله أن نكون جميعاً كذلك، في نفس المؤمن من السكينة ومن الراحة ومن التوازن ومن الرضا ومن التفاؤل ومن الثقة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر من أسرار الله. لا تنظر إلى شكله الخارجي، شكله الخارجي كأي إنسان، لكن ينطوي على قلب موصول بالله عز وجل. لذلك قالوا مقولة ألف في واحد، مقولة ألف رجل فصحاء بلغاء على ثقافة عالية جدا، على حنكة، على قدرة بيانية، على قوة بالمنطق، لا يؤثرون كواحد موصول بالله في ألف. ألف في واحد ليسوا في مستوى واحد في ألف. هناك موضوعات كثيرة في الدين رائعة، قضايا العلم، قضايا الفقه، قضايا، لكن قضايا القرب، أن تذوق طعم القرب منه، أن تذوق حلاوة مناجاته، أن تذوق الإنابة إليه. فلذلك الشيء العجيب أن تأتي النتائج مخالفة للمقدمات. تعرفه ثم لا تحبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالنفس البشرية أيها الإخوة مجبولة على حب الكمال، والكمال المطلق عند الله، ومجبولة على حب الجمال، وكل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله. يتجلى الله على بعض الأزهار بالجمال، تجد وردة اللون والرائحة والنعومة شيء لا يصدق. الله عز وجل تجلى باسم الجميل على هذه الوردة. وقد تجد طفلاً صغيراً له وجه يأخذ بالألباب، وتجلى الله أيضاً على هذا الطفل بمسحة من جماله. وقد تجد جبلاً أخضر بعده بحر صاف، وقد تجلى الله على هذه الأماكن باسم الجميل. فأنت حينما ترتعش إذا واجهت جمالا فكيف بك إذا اتصلت بأصل الجمال؟ فالإنسان مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، خلقك وأمدك بما تحتاج بالهواء، بالماء، بزوجة، بأولاد، بذاكرة، بخبرة، بقدرات، بمهارات، لك حرفة ترتزق بها. لو أن هذا الفكر تعطل، لو أن هذه الذاكرة فقدتها، لو أن هذه الحركة حرمت منها، لو أن هاتين العينين فقدتا الرؤية، فالله عز وجل يجب أن نحبه لأنه أوجدنا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويجب أن نحبه لأنه كمال مطلق، ويجب أن نحبه لأنه جمال مطلق. فمن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، في تناقض، تأتي النتيجة مناقضة للمقدمة. لكن الأشياء التي تدعو إلى العجب كثيرة، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الله عز وجل يدعونا دعوة بيانية، ألطف دعوة، وأنت معافى صحيح في أهلك في أولادك، تستمع إلى خطبة، إلى درس، تقرأ كتاب، تقرأ موضوع، تفتح المصحف تقرأ كتاب سيرة أو كتاب حديث شريف. الله عز وجل يدعوك دعوة بيانية، وينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب في دعوة أخرى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إما أن تستجيب وأنت معافى في أهلك وأولادك، وإما أن تخضع لأسلوب أشد. الطبيب يقول أحيانا هذا الالتهاب في المعدة قضية خطيرة، لكن يمكن أن تشفى بالحمية وإلا بعملية جراحية، أنت مخير. فإما أن نستجيب طواعية، وإما أن نخضع لمعالجة قاسية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي حالة ثالثة لكن النجاح فيها نسبته قليلة جدا، بالإكرام الاستدراجي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وفي حالة رابعة والعياذ بالله، القصم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فبين الدعوة البيانية وبين التأديب التربوي وبين الإكرام الاستدراجي وبين القصم. فالبطولة أن نستجيب لله إذا دعانا لما يحيينا. إذن ومن العجب أيضا أن تسمع داعيه، المؤذن يدعو إلى الصلاة، والخطيب يدعو إلى طاعة الله، وأي مدرس ديني في جامع يدعوك إلى الصلح مع الله، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. لذلك ورد في بعض الآثار: هلك المسوفون غدا وبعد غد، حتى أنهي الدراسة، حتى أؤسس هذا العمل، حتى أتزوج. وهناك آمال تلو آمال لا تنتهي، تنتهي الحياة ولا تنتهي. اذهب إلى مقبرة، صدق أن كل هؤلاء الذين في القبور هناك أعمال كبيرة جدا ماتوا ولم يحققوها أبدا. الإنسان يحقق كل شيء مستحيل. الآن وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يعني يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله عز وجل أحيانا يغضب، وغضب الله مخيف. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يكون إنسان بأعلى درجة من الصحة والقوة فجأة خسر بالدماغ، أصبح مشلولا، قد يأتي التأديب فوري، أعوذ بالله من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. يعني أنت في بحبوحة ما دمت في طاعة الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت في بحبوحة إذا استغفرت، أنت في بحبوحتين، أنت في مأمنين، أنت في فرصتين ذهبيتين، إما أن تكون مطبقاً لمنهج الله، وإما أن تستغفر وتعود إلى الله عز وجل. ومن أعجب العجب أيضاً أن تذوق ألم الوحشة في معصيته، زلت قدمك، أخطأت، تشعر بالبعد، بالجفاء، بالحجاب، أثقل شيء عليك الصلاة والصيام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحينما يقع الحجاب بينك وبين الله تتألم ألما لا يوصف، ولا يعرف ما نقول إلا من اختفى أثر الرسول. لذلك قال شاب بل سمع من شيخه أن لكل سيئة عقابا، زلت قدمه، أخطأ، فشعر بالبعد وطال هذا البعد، ثم ناجى ربه، قال يا رب، هو سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا، فبحسب كلام الشيخ هو ينتظر العقاب، انتظر يوم يومين أسبوع أسبوعين، ما صار شيء، لا بصحته ولا بأولاده ولا بزوجته ولا بسيارته، ما صار شيء. ففي أثناء المناجاة قال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ فهذا الذي يدعو للعجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس في طاعته، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه. أحيانا يجلس أناس يتحدثون في أمور الدنيا، ما في خبر سار، ينتهي المجلس ولا يستطيع الحاضرون أن يقفوا، أخبار كلها سيئة، ما في أمل بحسب المنظور البشري، الأمور كلها لغير صالح المسلمين، الأمور على أشد، ما من يوم إلا والذي بعده أشر. فإذا لم تتحدث عن ربك ولم تنقل اهتماماتك إلى الآخرة، الدنيا تغر وتضر وتمر. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. إذا تعلقت بغيره شعرت بالوحشة، ما سوى الله لا يعطيك شيئا، ما سوى الله لا يمدك بالسعادة، لا يمدك بالأمن، لا يمدك بالراحة. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. لكن أعجب العجب في هذه الأشياء التي تدعو إلى العجب، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب، أن ترى طريق السعادة وتسلك طريقا آخر، أن ترى طريق الأمن تسلك طريق الخوف، أن ترى طريق السلامة تسلك طريق العذاب، أن ترى طريق الراحة تسلك طريق الشقاء. هذا من أعجب العجب. فيا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإقبال عليه والصلح معه والإنابة إليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دهشة.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. مجموعة جديدة من الاستفسارات والأسئلة. في السؤال الأول: في حوار بيني وبين زوجي، تقول إحداهن: غضب مني حتى إنه صار يكفر ويسب الدين وقال طالق 3 مرات، ولما سألوه عما فعل قال: كان ذلك خارج إرادتي لشدة الغضب، ولا أذكر أني قلت ما ذكرتم. أقول: لعل هذه حالة الإغلاق، أغلق عليه لشدة الغضب حتى إنه لا يتذكر إن كان قال أم لا. ولا يفرق هنا في هذه الحالة حالة الإغلاق بين الأشياء، لذا يستتاب من كفره وشتمه للدين، والطلاق يقع طلقة واحدة رجعية، ويطالب بالتوبة، يجتهد ألا يعود إلى مثل هذا الكلام مرة أخرى، وعليه أن يكفر عن الأيمان التي صدرت منه، فإن كان يستطيع ماليا فعليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والله تعالى أعلم. وليس كل غضب يقال فيه إنه حالة إغلاق، وأكثر الناس ممن يطلق امرأته يكون في حالة من الغضب، وعليه أن يتحمل مسؤولية ما يقول وما يفعل، ولا يعذر كل من يغضب. أما حالة الإغلاق هنا فإنه لا يتذكر ما قال، ولا يفرق بين السماء والأرض، ولا يفرق بين الأشياء، فهذه يعني درجة لا يصل إليها كل من يغضب، والله تعالى أعلم. لي صديق عبر الفيسبوك يدعي أنه يمكن أن يوجد نبي أو أكثر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ويفسره لغة بأنه لا نبي واحدا بعدي بل أكثر. ما حكم هذا الكلام؟ أقول: كل من أنكر أن النبوة ختمت أو الرسالة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنادا بعدما تبين له الحق في هذه المسألة، هذا يحكم عليه بالكفر والردة وليس مسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آية قطعية الدلالة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، فهذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمام هذه الآية قطعية الثبوت لا يستدل بالحديث اللي هو ظني الثبوت، ظني الدلالة، إذا قلنا لما؟ لأن الحديث يقوله خطأ، فالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي. أما قوله، قول السائل، لا نبي بعدي، في الحقيقة إن هذا قول نسب إلى المتنبي، أنه حرف الحديث لا نبي بعدي فقال لا نبي بعدي، ويكون تفسيره صحيحا. فإذا قلنا لا نبي بعدي أي يوجد أكثر من نبي، ولكن على السائل أن يتعلم قبل أن يتكلم، ويسأل أهل العلم حتى لا يبني اعتقاده على معلومات مغلوطة. وقد ورد أن المتنبي حرف الحديث وادعى النبوة ثم تاب من ذلك وعاد إلى رشده، والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث: أوراق ملقاة على الأرض فيها شيء من القرآن واسم الله سبحانه وتعالى، واسم الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل معه؟ طبعا لا يجوز للمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو آية من كتاب الله في موضع قذر أو في الشارع، وعليه أن يمتنع من ذلك تكريما لاسم الله عز وجل ولكلامه. بل يحرق مثل ذلك أو يدفن أو يحفظ في مكان لا تطاله الأقدام. أما إذا ألقى شيئا من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله تعالى أو شيئا من كلامه فلا يأثم، وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك. وكذلك إن رأى شيئا من المطبوعات ملقا على الأرض فليس عليه أن يفتشه، لكن إن رأى اسم الله أو آية مكتوبة فعليه أن يرفعه تعظيما لله عز وجل ولكلامه. هذا والله تعالى أعلم بإجاز. في السؤال الرابع: يرى بعضهم أنه لا يجب أن يأخذ بالأحاديث النبوية ولا يعمل بالسنة، لماذا؟ قال: لأن السنة فيها الضعيف في الموضوع، وفيها ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: هل ما أسمعه صحيح؟ أقول: السنة يجب أن يؤخذ بها في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبينا للقرآن الكريم، وقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله. ويمكن أن ينظر في ذلك كتاب حجية السنة للدكتور محمد بكار زكريا رحمه الله تعالى، فإن كثيرا من أحكام الشريعة إنما بينتها السنة، والعلماء وضعوا قواعد لتمييز الصحيح من الموضوع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فليخبرني هذا السائل الذي قامت عنده هذه الشبهة، كيف يقف على أحكام الحلال والحرام مما لم يذكر في القرآن الكريم؟ بل كيف يصلي وكيف يتوضأ؟ ما هو عدد الركعات؟ ما هي مواقيت الصلاة؟ ماذا يقول في كل ركعة؟ كيف يصوم؟ مبطلات الصيام؟ كيف يحج؟ كل ذلك وكثير غيره بينته السنة النبوية ولم تذكر التفاصيل في القرآن الكريم. في السؤال الأخير من هذه الحلقة يقول السائل: هل هناك جن رحماني وآخر شيطاني؟ ما الفرق بينهما؟ وإذا تسلط الجن على الإنسان ماذا يحدث؟ أقول: الجن كالإنس، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون، وذلك بنص القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقوله سبحانه وتعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسطون هم الجائرون هم الظالمون. أما ما ينشأ عن تسلط الجن فهو الصرع في بعض الحالات، وكذلك بعض الأمراض النفسية: قلق، وسوسة، اضطراب في التصرفات المعاشية إلى غير ذلك. أجاز بعض العلماء أن يتسلط الجن أو الجني على الإنسي بأكثر من ذلك، كأن يدخل فيه ويتحكم ببعض تصرفاته. والحقيقة أن هذه مسألة تحتاج إلى أدلة لتأكيدها، لأن أدلة المانعين قوية وظاهرة. وردت في بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوالا مرضية. وورد أن بعض الحالات عولجت بتقوية نفس المصاب بالتعوذ، بالأدعية، بزجر الجني المتسلط عليه. وطبعا لا يقوى على ذلك إلا من كان قوي الإيمان، قوي العزيمة، حتى يكون سلطانه على الأنفس الشريرة أقوى من سلطانها. فإذا تخلص المصاب مما كان يعانيه دل ذلك على جدوى العلاج. هذا وإن درجة هذه الأحاديث تصلح للأخذ بها عملا، ولكن لم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد. بمعنى من أنكر الأحكام المأخوذة منها لا يؤاخذ، والله أعلم. إذا أصيب الإنسان بمرض عليه طبعا الرجوع إلى المختصين من الأطباء، فإذا لم يجد العلاج الطبي فمن المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي، فيضم إليه العلاج الروحي إذا صح التعبير، أو العلاج الإيماني كالأدعية والأذكار والحفاظ على تلاوة شيء من القرآن الكريم والمحافظة على الوضوء وتجديد الوضوء عند النوم والإكثار من التوبة وترك كل الذنوب، لا أريد أن أقول ترك بعض الذنوب، فتقوى نفس المصاب ويتغلب على ما تسلط عليه أو أثر فيه سلبا، هذا مع تلاوة القرآن بنية طرد الجن والشياطين من البيت وأهل البيت والرجوع إلى المختصين بالرقية الشرعية ممن يتقي الله سبحانه وتعالى في عباد الله. هذا والله تعالى أعلم. طبعا يعني نستطيع هنا أن نضيف أنه هل صحيح أن الشيطان يتسلط على النساء أكثر من الرجال؟ أقول هذا كلام غير دقيق من الناحية الشرعية، ولكن أن كثرة ميل الجن للتسلط على النساء كما تدل عليه الوقائع وليس على ذلك دليل شرعي، ربما كان من غلبة العاطفة وقلة التقوى في بعضهن واقتحام بعض الذنوب وعدم الاستغفار والتوبة. هذا والله تعالى أعلم. يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن أذن الله وكان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، وفي هذه الحلقة نتناول خلق الصدق. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحق، والتخلق به هو بأن لا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تشهد إلا بالحق والصدق مع التجرد من المصلحة والهوى، وأن تكون كذلك صادقا مع نفسك، وصادقا مع غيرك، وصادقا في حبك لربك، وصادقا في حبك لنبيك، وصادقا في عبادتك، وأن يكون باطنك خير من ظاهرك. أيها المستمعون الكرام، الصدق هو القول المطابق للواقع والحقيقة، أي مطابقة الشيء المنقول أو الوصف أو الحدث المعين لواقع الحال. أما سألنا أنفسنا لماذا تفككت المجتمعات وقلت الثقة بين الناس؟ لماذا دخل الشك في القلوب وامتنع الكثيرون عن فعل الخير؟ السبب دون أدنى شك هو اختفاء الصدق بين أفراد المجتمع، في البيع والشراء، في العلوم ورواية التاريخ، في الحديث، في الإخبار ووصف الأحداث، في الشهادة على الحق وعلى الباطل. فلماذا لا نتعلم الصدق من سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن صحبة الصادقين تعلمنا صدق الحال وصدق المقال، صدق النية وصدق العزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن بأية هيئة وبأية حالة كيف نكون صادقين؟ الصدق مع الله بإخلاص النية له وحده في أعمالنا وتصرفاتنا، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فضلا عن الثبات على الصراط المستقيم. والطريق إلى الله لمن صدق وليس لمن سبق. إن الإخلاص بالطاعات بإعطائها حقها وأدائها على الوجه المطلوب منا، والصدق مع الناس بعدم الكذب وبتوافق ظاهرنا مع باطننا في أقوالنا وأفعالنا. ومما لا شك فيه أن الصادق مع نفسه لا يخدعها، يعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها. والصادق يعلو قدره ومنزلته في المجتمع، فالناس يثقون به ويرونه نقي السريرة راجح العقل، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال التعامل معه. الصدق طمأنينة ومنجاة في الدنيا والآخرة، وعاقبته خير. والكذب ريبة، فالكاذب إذا كذب كذبة واحدة عاش في قلق، ولزمه أن يكذب لعشرين كذبة أخرى حتى يعدل ويحفظ كذبته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في هذا الحديث تأديب نبوي رائع يتحرى الصدق وعدم نشر الأكاذيب والإشاعات حتى لا يأثم العبد. وهذا لا يقتصر على اللسان فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة خطيرة، إذ لا بد من التحري والبحث والتدقيق على طريق التأكد من صحة ما نرسله للآخرين قبل الإرسال، وهكذا نكون من الصادقين. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم. في إيران لا تقرأ اللحظة الراهنة بكل ما فيها من تحولات وتحديات من زاوية فاعل واحد، ولا تختزل بمؤسسة واحدة. روافع عديدة منحت الجمهورية الإسلامية التماسك والدينامية، من القيادة إلى الشعب، ومن القوات المسلحة إلى القوات الدبلوماسية، ومن مؤسسات الدولة إلى علماء الدين ووسائل الأعلام. مشهد تتداخل فيه الأدوار وتتقاطع فيه المسؤوليات. لم تبرز المؤسسة الدينية في قلب تحولات عنصرا تقليديا ثابتا، إنما كحاضر أساسي في صياغة إيران الجديدة وثورتها المتجددة. هذه الصورة بما تحمله من تعقيد وتباين في القراءة ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ في الجامعة والحوزة العلمية السيد وحيد معتمدي. أهلا ومرحبا بك معنا. وسيكون معنا أيضا مشاهدينا رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنيني، أيضا سيكون معنا خلال هذه الحلقة. نرحب بك أيضا من جديد سيد معتمدي في هذه الحلقة الخاصة معك اليوم، ونتحدث عن كل هذه التطورات التي شهدتها إيران خلال الأيام والأشهر الماضية، ولا تزال حتى الآن هذه التطورات غير المسبوق في الساحات. بالتالي انطلاقا من هذا المشهد، نسأل اليوم عن دور المؤسسة الدينية في هذه اللحظة في إيران الجديدة والثورة المتجددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم عرض سلام و
2: أنا أيضا أحييك وأقدم لك عز التحية ولمشاهديك الكرام والأعزاء. نعم، سؤال مهم في هذه الفترة التي تشهد فيها إيران الإسلامية أقوى مظاهرها، يجب أن نعتبرها ونربطها بتمدن وحضارة هذا البلد العريق، وكيف أن هذا الشعب أسلم وكيف تشكلت المؤسسة.

0: وأهم تظاهرات انطلقت في أيام 29 محرم الإمام الحسين، وهذا استمر خلال 47 عاما من عمر الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الحكيمة والفذة لإمامنا الشهيد قائدنا الشهيد. فإن التيار الديني في هذا البلد تعمق وتجذر، واليوم نحن نرى بأن الشعب في الشوارع والساحات بعد مرور 102 يوم من الحرب الظالمة لأمريكا والكيان الصهيوني المجرم ضد بلدنا، فالشعب أكثر من 100 يوم يتواجد في الساحات والشوارع بحماسة منقطعة النظير، وتواجدهم أساسه يعود إلى المنطلق الديني. فإذا أنتم جئتم ورأيتم وكاميراتكم نقلت بوضوح، فإن كافة جميع هذه التجمعات في الساحات تقوم على محور المساجد، وأيضا أمة الجماعة الذين يتواجدون بكل شجاعة في الساحة والميدان ويتقدمون على الشعب في قيادة هذه الثورة، ويقودون الشعب للتواجد من المساجد إلى الساحات والشوارع، وكذلك يؤلفون شعارات الدينية التي تجعل الشعب يلتف حول هذه التجمعات. لذلك فإن رمز بقاء الشعب وتعبير قائدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن رمز ديمومة هذه الثورة هو رمز بقائها على أساس الوحدة والإيمان، وهذان الرمزان بعد 47 عاما ما زال العنصران الأهمان لتواجد الشعب في الساحة.
1: سمحت السيد، تعلم أنه المؤسسة الدينية في إيران واجهت حملات عديدة خلال السنوات الماضية، وشهدنا أيضا انعكاسات ذلك، ولكن اليوم نتحدث بعد هذه الحرب ومن خلال هذا الحضور الشعبي، هل تعتقد أننا اليوم أمام عودة لمجد هذه المؤسسة كما يبدو في الشارع، كما يبدو لكم من خلال هذا الحضور الشعبي الذي صدم العالم حقيقة في هذا الإطار، ولكن انعكاسه تحديدا على دور المؤسسة الدينية؟
0: نعم، هذا تأثير متقابل ومتبادل على تواجد الشعب وتأثيره على التزام الشعب الديني. قبل ذلك يجب أن أؤكد على هذه النقطة لمشاهديك الكرام والأعزاء، هو أن العدو خلال هذه السنوات كما عبر قائدنا الشهيد إمامنا الشهيد قال بأن العدو قام بهجوم ثقافي وغارة ثقافية، وكما عبر أيضا بهجوم ثقافي وغارة ثقافية استهدف إيمان وأمل الشعب بمختلف أشكال الحيل والمكائد والدسائس والأجهزة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي والكثير من المجالات. وإذا ما نظرنا بشكل عادي فإن هذا الشعب والأمة مع كل هذه الحملات التضليلية، فإن هذا الشعب كان يجب أن يكون ضالا وأن يكون قد انفصل عن دينه وهويته الدينية والقومية وأن تبدل إلى شعب ممسوخ. ولكن الذي حفظ وصان هذا الشعب وحتى حافظ على أجيالنا الشابة الذي تعرض لأشد أنواع الحملات الفكرية والهجمات الثقافية، ما حفظهم هو المؤسسات والمراكز الدينية الشعبية. عندما كان الشعب يرتبط مع الباري سبحانه وتعالى ويتضرع وكذلك يتعرف على تراث أهل البيت عليهم السلام، والنبي الأكرم هذا جعلهم يتمسكون بدينهم ويمتلكون طاقة

0: الشيعية في التمسك بالدين.
1: سمحت سيد، يعني اليوم أيضا في هذا السياق، هل يمكن القول أنه المؤسسة الدينية نجحت في إنتاج خطاب جديد يتوافق مع أفكار الجيل الشاب اليوم في إيران وتطلعاته في هذا السياق، لتكون على مسار واحد مع هذا الجيل وتوضح له الصورة من وجهة نظر الثورة الإسلامية في إيران؟
0: نعم بكل تأكيد، هذا ما حصل بالضبط. اسمحوا لي أضرب لكم مثالا من المسجد الذي أئمه أنا. نحن كان لدينا أستاذ كان من تلامذة الإمام رحمة الله عليه والعلامة الطباطبائي، وبعد أن بنى هذا المسجد أمر بأن يكون اسم المسجد أن لا يكون فقط اسم فاطمة الزهراء، بل أن يكون بهذا العنوان: مسجد ومكتب التربية والتعليم لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. أي أن المسجد ليس فقط محل لأداء الصلاة، بل هو محل للنشاطات الاجتماعية والسياسية، وخاصة النشاطات التربوية والتعليمية للشباب. لذلك فإن في المساجد التي نعلم بها وكذلك المراكز الثقافية والفكرية والدينية مثل الهيئات الدينية والمذهبية وكذلك في المناسبات الدينية المختلفة مثل الاعتكاف و40 الإمام الحسين عليه السلام، نحن لدينا مجاميع كبيرة من الشباب والناشئين، نفس هؤلاء الشباب الذي استهدفهم الأعداء واستثمر على تضليلهم واستهدف أفكارهم وأذهانهم، ولكن الآن هؤلاء نظرا لاتصالهم بالمراكز الدينية مثل المساجد والهيئات المذهبية والمؤسسات الفكرية والثقافية المنتشرة، تبدلوا هؤلاء الشباب إلى أبرز أعداء الاستكبار العالمي. نحن في الساحات والشوارع لدينا نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب واليافعين، وخاصة الشباب واليافعين بنات والنساء.
1: ونحن سمحت سيد نرصد ذلك يوميا من خلال حضورنا في الميادين المختلفة هنا في العاصمة طهران. حضور العنصر الشاب بالفعل لافت في هذا السياق، واليوم أيضا لا يمكن الحديث عن الصورة في إيران والمشهد من دون الحديث عن دور القوات المسلحة الإيرانية في هذا السياق. بالتالي كيف طبيعة العلاقة اليوم ما بين المؤسسة الدينية وهذا المسار الدفاعي والخيار الدفاعي من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وخصوصا أننا نتحدث أنه بكل مؤسسة عسكرية هنالك ممثلين عن قائد الثورة في هذه المؤسسات والفروع العسكرية، بالتالي كيف يمكن توضيح الصورة في هذا السياق؟
0: نعم،
2: أهم صورة لقواتنا المسلحة وقواتنا العسكرية والذين يتواجدون بشجاعة في الحرب الطاحنة مع الأعداء هو تلك الصورة التي تعكس المجاهد الذي يطلق الصاروخ ويصدح بالآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا اعتقاد راسخ بأن هذا الصاروخ خلفه الباري سبحانه وتعالى، وهذه الصورة التي تعكس مقر خاتم الأنبياء الذي يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ككلمة السر لانطلاق الوعد الصادق. هذه ليس كلمة، بل خلفها اعتقاد ديني راسخ، لأن هؤلاء القادة تربوا في مكتب الخميني الكبير والخامنئي الشهيد في المساجد والهيئات الدينية، دموا وتربوا على هذه المفاهيم والعقائد وتأثروا دينيا وفكريا من هذه المراكز، والآن أصبحوا قادة ووقفوا أمام القاذفات وكذلك أمام خنادق الدفاع عن هذا البلد. هؤلاء هم الذين تربوا في المساجد والهيئات والمراكز الدينية، وعندما يقفون أمام القاذفات والصواريخ والمعدات العسكرية فيستمدون القدرة من الباري سبحانه وتعالى ويتوكلون على الباري سبحانه وتعالى، وهذه هي قدرة الشعب الأساسية.
1: وهل منحت برأيكم المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال من قبل إيران زخما جديدا وروحا بعثت روحا جديدة في هذه الثورة، الثورة الإسلامية في إيران بعد نحو 50 عاما من انطلاقها. هل نتحدث اليوم عن ثورة متجددة بحسب ما ترصدون؟
3: نعم
2: بكل تأكيد، هذا التعبير الجديد عن انقلاب الثورة الجديدة والمتجددة هي ثمرة للجهاد الطويلة والمديدة ابتداء من الخميني الكبير والتوجيهات الحكيمة والفذة والقيادة الشجاعة للخامنئي الشهيد وزحمات كبار العلماء والشهداء القادة، والآن فإن هذه الدماء الطاهرة إمامنا الشهيد وقائدنا العزيز وشهدائنا الأبرار هي التي جعلت الشعب كما عبر قائدنا الشهيد وهو أدق تعبير أن هذا الشعب انبعث من جديد. هذا الشعب أكثر من 100 يوم يتواجد في الساحات ويطلق الشعارات بكل حماسة، هذا ليس بالأمر الهين، هذا يبين بأن روح جديدة دبت في جسد هذه الثورة المتجددة. العدو أراد القضاء على هذه الثورة، ولكن الإمام السجاد عليه السلام قال: أشكر الباري سبحانه وتعالى أن أعداءنا جعل أعداءنا من الحمقاء، فإن العدو بقراراته الحمقاء جعل هذه الروح المتعالية أن تدب في جسد إيران وفي جسد الشباب المتوقد والمندفع، ويمكن التعبير عنه بالثورة الثالثة لثورة إيران الكبرى.
1: ونحن نتحدث أيضا في هذا السياق لابد من رؤية المشهد مع الخارج أيضا ودول الجوار والعالم الإسلامي من قبل أو من وجهة نظر إيران اليوم. كيف تبدو هذه العلاقة اليوم ما بعد هذه المواجهة؟ هل نحن أمام تحول أيضا في العلاقة مع العالم الإسلامي، مع الشعوب الإسلامية، أو حتى مع بعض الأنظمة في المنطقة؟
2: نعم، من الآن فصاعدا المعادلات في العلاقات بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة وحكومات المنطقة وخاصة الحكومات الإسلامية في المنطقة سوف تختلف بدون شك. بعض الدول نظرا لأنهم لم يكونوا ملتزمين بتعليم القرآن ولم يكونوا على ود مع هذه الثورة وكانوا مرتبطين بالاستعمار ووضعوا ترابهم في اختيار أمريكا وإسرائيل باعتباره بلدا شريرا يتربص بالإسلام والمسلمين وشعوب المنطقة. نعم، الحكومات يعلمون بعد ذلك بأنهم ليسوا في مأمن وأن هذه القواعد لن تجلب لهم الأمن، ولكن نحن ليس لدينا علاقة مع الدول، نحن نتعامل مع قلوب الشعوب، مع قلوب مسلمي العالم وخاصة قلوب شعوب المنطقة. إذا ما نظرنا إليهم فقلوبهم كلها مع إيران وتهوى لهذه الثورة ومع انتصار الثورة الإسلامية وتحديها الاستكبار العالمي. أريد أن أقول ليس فقط المسلمين بل أن جميع أحرار العالم يمتلك الشعور بالحرية ويتوق للحرية، فإنه يدعم حركة وقدرة الجمهورية الإسلامية، وأن هذا البلد وقف أمام غطرسة الاستكبار العالمي. ونرى بأن ونقرأ بأن الكل يقولون بأن البلد الوحيد الذي بإمكانه أن يقف أمام الاستكبار العالمي ويدعون لنا سواء مسيحيون ويهوديون وقوميات أخرى ومسلمي العالم يدعون لإيران بأن نصر وقلوبهم مع إيران. هذا نراها في العام الماضي، كنت في حرب حزيران الماضية كنت في مكة المكرمة بعد أن ردت إيران على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي، رأينا بأن مسلمي العالم في مكة من مختلف القوميات والبلدان والثقافات كنا نجلس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نتكلم معهم، كلهم كانوا يشعرون بالغرور والقدرة، وكانوا يشعرون باللطف والكرامة والعزة والشرف تجاه الشعب الإيراني. هذه المكانة والعزة الإيرانية هي في قلوب المسلمين، ولكن الدول يجب أن تحدد مصيرها في هذا الخيار التاريخي، وأن لا يتبعوا أكثر من ذلك للاستكبار العالمي.
1: لكن على وجه خاص تبدو العلاقة مع المقاومة الإسلامية في لبنان والشعب اللبناني لها ميزات خاصة بالنسبة لإيران، بالتالي كيف يمكن أن نفهم منك سماحة السيد اليوم سر العلاقة اليوم مع المقاومة الإسلامية في لبنان مع الشعب اللبناني؟ هل هي تنطلق فقط من البعد الديني أم أنها تذهب بعيدا باتجاه علاقة استراتيجية في مواجهة هذه الاعتداءات والمشاريع الأمريكية الإسرائيلية؟
3: ببینید امام رضوان الله
2: تعالی نعم امامنا رضوان الله تعالى عليه في بداية انطلاق الثورة المباركة وتعيين الخطوط الحمراء للثورة، فإنه حدد خطا ومسارا أساسيا هو خط دعم المستضعفين في العالم والذين يسعون إلى المقاومة، وبتعبير اليوم جبهة المقاومة أمام المستكبرين في العالم، حتى أن هؤلاء المستضعفين ربما لا يكونوا مسلمين، المستضعفون ربما لا يدينون بالدين الإسلامي، فماذا ببالك إذا كانوا مسلمين وشيعة؟ لذلك فلا يجب أن يكونوا تحت نير المستكبرين. وفي البلدان المختلفة نحن ندعم جبهات المقاومة والحرار في العالم بعد الإمام الراحل، فإن قائدنا الحكيم والعظيم، قائدنا الشهيد، شخص محور المقاومة وساهم بشكل كبير بتقوية محور المقاومة في المنطقة وفي كل العالم. أنا أريد أقول محور المقاومة لا يقتصر على منطقة غرب آسيا أو في لبنان، وهو أحد أهم حلقات المقاومة في المنطقة وكذلك في فلسطين وفي العراق. أنا أريد أن أقول بعيدا عن ذلك في كافة أرجاء العالم، نحن لدينا جماعات المقاومة التي تقف أمام الاستكبار الدولي ويقفون أمام غطرستهم. هذه هي جبهة المقاومة العالمية اليوم. إذا ترون بأن أن مصير الشعب المظلوم في لبنان وفي الضاحية الجنوبية وفي صور وجنوب لبنان ارتبط بمصيرنا، هذا بسبب تشكيل جبهة المقاومة العالمية الواحدة، فيد المقاومة موجودة في اليمن وفلسطين والعراق وحتى في البلدان الأخرى التي هي بعيدة عن هذه المنطقة. وهذه هي نابعة من تعاليم إمام من المؤسس وقائدنا الشهيد.
1: بالحديث عن القائد الشهيد السيد علي خامنئي في هذا الإطار، أنت سمحت الشيخ تعممت على يد السيد الشهيد علي خامنئي، وأيضا كنت حضرت لسنوات دروس لدى السيد الشهيد، بالتالي لو تقربنا أكثر من هذه العلاقة، كيف يعني كان شخصية السيد الشهيد علي خامنئي مثل ما لمستها عن قرب؟
2: نحن في توصيف هذا القائد الحكيم الشهيد يمكن أن نقول بأن هذا الإنسان هو إنسان قرآني. القرآن بمعنى الحقيقي كان يتجسد في شخصه الكريم بكافة لحمه وعظامه وروحه ونفسه، كان يعيش بالقرآن ويتكلم بالقرآن، وبالقرآن كان يهدي البشر وبكل معنى الكلمة كان إنسانا قرآنيا، وكما كان يطالبنا دوما بأن يتجلى القرآن في حياتنا الدنيوية، ليس فقط أن نقرأ القرآن بل نفهمه ونتدبر فيه ونطبقه في حياتنا اليومية، ونرى بأن هذا الإنسان الكبير والجليل عندما يتم قراءة الآيات الخاصة بموسى عليه السلام، بأن موسى مع بني إسرائيل إلى جانب البحر كانوا واقفين والعدو اقترب منهم من الخلف، وبني إسرائيل صاحوا إنا لمدركون، إننا وقعنا في الفخ وسوف يصلوا إلينا ويقتلوننا وأمامنا البحر. موسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. ليس كذلك، الله معنا، الله سوف يهدينا وسوف يرشدنا إلى الطريق. وكان إمامنا الشهيد بكل معنى الكلمة يجسد هذه الآية، أن الشعب الإيراني إذا وقفتم بين خطرين فإن الباري سبحانه وتعالى سوف ينقذنا. كان ينطق بهذه الآية بكل وجوده عندما كان يتلو آيات الجهاد والفتح، كان ينطق بجملة، أنا هذه الجملة ذات مغزى ومعنى غزير بالنسبة لي. كان يقول أنا باعتباري ولي فقيه وقاد المجتمع يجب أن أراقب بأن روح الجهاد داخل جسد الأمة ألا تضمحل وتبقى شعلة الجهاد مشتعلة ولا تخبو في قلوب المجتمع. لذلك فإنه كان إنسانا مجاهدا. عندما القرآن يقول جاهدوا بأنفسكم وأموالكم وبأرواحكم وبأموالكم وبكل وجودكم جاهدوا.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
5: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الكرة الأرضية أسرار الكون.
1: يقول الباحثون إذا نظرنا للقمر نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثها الزلزال والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. نرى أنه غير مسطح وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر. بينما مجرد التأمل بالأرض من الفضاء وصولا إلى اليابسة وبنظرة شمولية لإبعاد الحياة فيها، ألا تستحق التفكير ولو للحظة؟ أليست الأرض وما فيها من حياة وجبال

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من خير نساء الأرض، جوهرة مثل باقي أخواتها رضي الله عنهن جميعا، لكنها تشابهت ظروفها كثيرا مع أختها رقية، حتى أنه عندما توفيت أرقدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب أختها في قبر واحد، رضي الله عنهن جميعا آل البيت. هنتكلم اليوم عن السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي قبل أي كلام طبعا أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا حبيبة قلبي. الحياة فعلا هي زهرة، وزهرة نضرة، وزهرة ذات عبق خاص، وهي الزهرة الثالثة من زهرات أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم التي نتحدث بإذن الله عنها الآن، ثم زينب، ثم فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ونسأل الله أن يلحقنا بهن على خير. الحقيقة إحنا هنقدم نموذج ياريت كل امرأة وكل فتاة تتعلم إزاي لما تعيش كن ابن وقتك، زي ما قال المتصوفة كن ابن وقتك، أما تعيش في فرحة قم تعيشه على الكامل زي ما بيقولوا على الوجه الأكمل. قمة السعادة وهي في بيت الأب، البيت النبوي الجميل، الأسرة المتكاملة، السيدة خديجة رضي الله عنها، الأم اللي بتشع في البيت كله فرحة وسعادة، الأب الخلوق الذي يداعبهن جميعا الفرح بهم، ثم الصبر، ثم الاحتساب، ثم المجاهدة، ثم الاطمئنان لقدر الله في أي وقت. يعني شوف لو الدنيا تغيرت وتبدل الحال، في أمان وإيمان جوه، لأن ده لن يتأتى إلا المين للذين قال عنهم الحق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دول قلوبهم آمنة مطمئنة مهما حصل، يدركون أنها الدنيا، هي الدنيا بكل ما فيها، وكما سمعوا وكما عرفوا هي الدنيا تقول بملء فيها حزار حزار من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم مني سلام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أدركوا الحياة تماما وأدركوا حقيقة الحياة. عشان كده بقول كل واحدة بتسمعنا النهاردة تنصت، الدنيا مش جنة يا أخوانا، الدنيا مش جنة أبدا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا هي دي الفاتورة اللي هندفعها عشان ندخل الجنة بعد كده. ودايما بقول في مصايب دفع وفي مصايب رفع. وعشان كده نتذكر سيدات بيت النبوة، نتذكر بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشوف صبروا قد إيه، ونرجع للبيت الجميل الحلو. وأنا دايما بحب السيدة خديجة على فكرة رضي الله عنها وأرضاها، وأحب أتكلم عن البيت في أجمل صورة لي، دعائمه مودة ورحمة وحسن عشرة، وجمله وجعل له قدر من الروحانيات الغير عادية عندما سكن بينهم الوحي. الوحي اقتسم وقتهم، واقتسم مع أبوهم يعني لحظات اللي كان بيقعدها وياهم، وأصبح يعني دار خديجة فعلا زي ما شافت هي الرؤية شمس، وكأن الشمس تجتمع في بيتها وتخرج لتضيء الدنيا. هكذا رأت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهكذا كان البيت دفء وسعادة وتذوق لكل شيء. اوعي تنسي ان البيت ما فيش شك

0: يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم وعاش وحيد وكان يحب دائما أن يخلو بنفسه، وفجأة ربنا أكرمه بأسرة، خديجة رضي الله عنها زوجة وأم وبينهم زوجية روحية. زي ما بقولك الزوجية الروحية دي مقام رفيع جدا جدا عن اللقاء الزوجي بين المتعارف المادي بين الزوجين، لأن بينهما السكن القلبي والسكن الجسماني والسكن الروحي.
1: يا رب
0: وعندما تسكن القلوب وتسكن الأرواح فأهلا بها الحياة. يعني ده شيء جميل قوي، مش محتاج لمنظر ولا شكل، مش محتاج لسن ولا صغر، مش محتاج كل وجهات الدنيا، محتاج حاجة واحدة: قلوب تخاف على بعض، قلب على قلب، ناس حاسة ببعض، حاسة بنفسك إن كنت زعلانة ولا فرحانة، حاسة بتعبك إن كنت مجهدة يبقى ارتاحي. هو ده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهي دي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهم دول البنات اللي خرجوا من هذا البيت. السيدة زينب اللي كانت نعمة الزوجة لزوجها أبو العاص، والسيدة رقية الصابرة المحتسبة التي أكرمت بالزواج من سيدنا عثمان خير فتيان قريش، ثم السيدة أم كلثوم وكانت الابنة الثالثة، وكانت سبب في أنهم يعيروه. فاكرة عيرتني بما ليس بعار، يا ليتها عيرتني بما هو عار، يعني عيرتني بالشيب وهو وقار، يا ليتها عيرتني بما هو عار. عيروه بإيه؟ بأنه عنده بنات، ونسيوا أنه هم أهل جاهلية يكرهون البنات ويأيدون البنات، وأهل وحشية وأهل وثنية يعبدون الأصنام. نسيوا أنهم كانوا أصناما تعبد أصناما وأوثانا تعبد أوثانا، تناسوا كل ده وبدأوا يجمعوا كل مثالبهم ويضعوها في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجبون من قبوله وفرحه وسعادته بالبنات. نيجي للبنت الثالثة الجميلة، وهي فعلا كانت جميلة وكانت ممتلئة عن رقية وفاطمة، وكانت كثيرا ما تداعي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرا ما يعني تصحب أختها الكبرى رقية، وكان بينهم سنة لكن كانوا فعلا كأنهم توائم، وظروفهم سبحان الله واحدة.
1: سبحان الله،
0: يعني تزوجوا في البداية من عتبة وعتيبة، وطلقوا الاثنين سوا، طلقا سوا، واتهانوا وتعبوا قوي من ام جميل الله
1: يجازيها
0: بقى، اللي كانت هتبقى حماتهم، تعبوا قوي. وفي نفس الوقت بعد كده اتجوزوا تباعا من عثمان ابن عفان، وعشان كده لقب بذنورين، ودفن سويا، دفنوا الاثنين جنب بعض، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا قدر من هذه الحياة، يسعد يفرح يشعر باكتمال أسرة، وفجأة يفقد واحدة واحدة.
1: ستنا رقية الأول توفت،
0: ستنا رقية، وبعدين ستنا أم كلثوم، وقبل رقية كانت ابنها عبد الله، وبينهما زينب بنته برضو، فكان يضع الواحدة بجوار الأخرى. نرجع تاني لقصة أم كلثوم. إيه هي؟ صحيح هي ما هجرتش ولم تسمى بالمهاجرة، ولكنها لقبت بلقب آخر أشد قوة وأشد قهرا وأشد يعني بأسا، إن هي إيه؟ صاحبة أو حبيسة الشعب، لأن هي نقدر نقول هي فعلا كانت بطلة أسرة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحبس الموجع. كانت في مقتبل العمر وشابة وجميلة، وعاصرت الأسرة المتحبة المنسجمة والبيت المحمدي الجميل، ثم فجأة عاصرت هذا التحول الخطير في حياتهم، وارتضت وأسلمت كما أسلمت الأسرة، وعايشت كل يعني خلجة، كل حركة عايشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وده لأن ستنا زينب كانت وقتها مع زوجها، صح؟ وستنا رقية هاجرت،
0: وما بقاش في غيرها، فكانت معايشة لقبل ما تسافر رقية. وكانوا الاثنين خلاص بيهيئوا للزواج من عتبة وعتيبة. نعم. إلى أن حدث هذا وقام كده عندما جاءه الوحي وأنذر عشيرتك الأقربين ثم يا أيها المدثر قم فكذا فأنذر وربك فكبر وإلى آخره. فمجرد الإعلان كان السبب في أن الدنيا اتقلبت كلها علي نور علي. في الشعب بتقوم السيدة أم كلثوم بعدة أدوار من بعد البيت العامر لهذا المكان الضيق، وتقوم بالتمريض وتقوم بتربية ورعاية الأخت الصغرى، وتقوم أيضا برعاية الأب الذي كان يعيش فعلا في غاية من الألم والجراحات لما فعله به آل قريش. لكن كان لا يكف عن الدعاء، وكل مرة يدعي فيها الدنيا بنتي مش كلها شر، في ناس لسه فيهم خير وأهل خير، في ناس قلوبها حلوة حتى من قريش.
1: نعم.
0: فكان فيهم اللي يروح جاي محمل ناقة على آخرها بكل الخيرات ويروح جاي فاكك لجامها وسايبها تدخل،
1: ده رغم كفره
0: نعم
1: سبحان،
0: ولكن
1: الله.
0: قلبه فيه رحمة.
1: نعم.
0: فيحمل الناقة على الآخر ويجي كده جنب الشعب المدخل ويروح طالقها.
1: نعم.
0: وتفكك عقلها فطبعا يقولوا رجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو وكل مرة يوصلهم رزق من
1: الله.
0: عند الله سبحانه وتعالى، يعني استجابة. وتقوم الطاهرة الجميلة أم كلثوم بهذا الدور وكأنها تنفذ حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقولته عندما يتحدث عن البنات وهو سعيد بهن ويقول هن المجملات عند الفرح، النعيات عند المصيبة، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الأرض ورزقهن في السماء. تقوم بهذا الدور على خير وجه إلى أن جاء أبو طالب وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أو نفرا من آل قريش يعني عابوا هذا التصرف وقاموا بتمزيق الصحيفة التي وجدت في الكعبة اللي فيها اتفقوا على الحصار واتفك عنهم الحصار ورجعت البيت. بس شوفي بقى رجعت إزاي، رجعت سيدة لهذا البيت لأن السيدة رقية كانت مريضة مرض شديد. ولكن أين الدار؟ أين الدار كما كانت؟ دار مليئة بالأحزان، ويريتها بعد اللي شافته في الحصار ياريت أمها خفت. لكن في بعد كل هذا العناء توفيت، أسلمت الروح وهي بينهم التلاتة،
1: سيدة خديجة
0: بين أم كلثوم وفاطمة الصغيرة وزينب التي كانت تروح وتغدو، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينظر إليها ثم يخرج ويسلم أمره إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت الأم الحنون وتركت السيدة أم كلثوم وحدها في هذا البيت تقوم برعاية أختها ورعاية والدها.
1: أختها هي ستنا فاطمة؟
0: وسرعان ما جاءت الهجرة والأمر بالهجرة، وتركها المهاجر العظيم هي أختها في البيت لوحده ليس معهم أحد. ثم بعد فترة أرسل لهم من أحضرهم إلى المدينة وكان لقاء طيبا. وتوالت الأحداث، ما يعني اللي عايز يتعلم الصبر يشوف بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا ايه. توالت الاحداث، كانت متعلقه جدا بابن اختها رقية، وفجاه نقر الديك في عينه فجاله تسمم وتوفي. وبعدين من كتر الاحزان توفيت السيده رقية بعد رحله العذاب اللي شافتها في الحبشه ورحله المعاناه وهي راجعه، طبعا لم تحتمل على طفلها فانتقلت. بقت السيدة أم كلثوم تشوف الدنيا عمالة تتغير حواليها، ولكنها تحتسب وتدرك أن المؤمن لابد أن يدرك أن هذا هو البلاء.
1: نعم.
0: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كانت ترددها لابد أن يكون لدينا من في قلبنا وفي داخلنا إحساس أن كل اللي يجيبه ربنا خير، كل حاجة منه طيبة.
1: نعم.
0: ومرت الأحداث وجت المقولة المشهورة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاله وقال له يعني صعبان عليه أنه قال لسيدنا عثمان وقال لسيدنا أبو بكر على بنته، صعبان عليه قوي، فقال له سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج اللهم صلي على حضرة النبي عثمان من هي خير من حفصة. وفعلا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه بيتردد عليهم كتير، وكانت بتشوفه، وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأدبه الجم، فما أن طلبها حتى وافق الحبيب المصطفى وقال لو معايا 10 لكنت جوزتهم لعثمان. شوفي قد إيه الثقة الجميلة. وده برضو بيخلينا نقول أي واحد يدرك أن اللي قدامه شخصية محترمة، يعني مؤمن صادق، رجل ممكن يشيل مسؤولية، ممكن قوي يزوجه بنته، بل هو اللي يطلبه. وإحنا ياريتنا بقى نتعلم من السلف الصالح، إحنا بنقول بقى سلفية، طب ياريتنا نتعلم الإيجابيات اللي تخلي الحياة تمشي وتعبر وتنتهي. الشاهد تزوجت وكانت يعني سعدت أيامها سعادة. الأول كانت متاخدة قوي إنها يعني
1: وتزوجها اللي كان زوج أختها،
0: الإنسان الرقيق الهادئ الذي يقدر أنهن بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المنطلق كان سيدنا عثمان بيتعامل معهم قمة الحب والاحترام والرعاية، إلى أن عاصرت بقى أم كلثوم الأحداث الكثيرة وانتصارات عديدة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحت وسعدت 6 سنوات مع سيدنا عثمان لحد صلح الحديبية. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طلبوا أنه يطلع يكلمهم، خرجوا 1500 للعمرة، 1500 شخص العمرة لابسين ملابس الإحرام ومعهم الهدي، وطلبوا أنهم يروحوا يدخلوا مكة بس يعتمروا. فأرسلوا بهذا القول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طلب من عمر بن الخطاب، قال لا أنا ليا مشاكل معهم كتير، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت سمعته حلوة وإنسان جميل وخلوق قوي، فكان كل الناس بتحبه، وفعلا استقبلوه في قريش استقبال كبير قوي. اتأخر عليها وبعد طلعت شائعة أنه قتل، فبقت تبكي عليه بكاء وحست بأنها فعلا افتقدت شيء عظيم، إلى أن عاد فرحت به فرحا شديدا. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد مشورة أم سلمة أن هم يتحللوا، فمين اللي عارض الصلح؟ 2، أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعثمان بن عفان. ولما قال دعا للمحلقين فمقالش المقصرين، فضلت تدعي ربنا يا رب ما يغضبش على عثمان، لحد ما قال والمحلقين اطمنت
1: والمقصرين
0: بس. وبعد لحد والمقصرين، وبعدين بدأت ايه اللهم صلي على حضرة النبي، فتح بقى مكة ودخلوا مكة تاني. اول حاجة عملتها جريت على الحجون عشان تزور قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وفرق كبير وهي دخلاها منتصرة وحاسه ان كلمه لا اله الا الله بتمر في السماء كلها محمد رسول الله، وحاسه ان كل شجره وكل حجر وكل بشر بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وحاسه ان الجميع بيقول الله اكبر، ولا صنم ولا وثن في الكعبه. فكان شيء جميل قوي وشعور بالافتخار والسعاده. وراحت لامها في الحجون عشان تزورها زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل، قال لهم اضربوا خيمتي ها هنا بجوار قبر السيدة خديجة رضي الله عنها. ما دخلش بيته الكبير ولا دخل، لا لا لا، ده عايز جنب ستنا. شوفي بقى الزوجية الروحية وجمالها وحلاوتها. ثم عادت إلى المدينة وفترة طويلة عانتها من المرض إلى أن أسلمت الروح. بكاها عثمان بن عفان بكاء شديدا، وبكاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى قبرها ووسع لها القبر ووضعها بجوار أختها. وكأن هذا قدرك يا سيدي يا رسول الله، كأن هذا قدرك. وكان ينظر إلى القبر الذي جمع بناته زينب ورقية وأم كلثوم، وها هي أسرة الحبيب المصطفى تتوارى الواحدة تلو الأخرى ليعود وحيدا كما كان، ولكنه الآن يأنس بالله سبحانه وتعالى فيجفف دمعه ويكمل مشواره ويكمل رسالته، ولكن هذا قدر النبي
2: صلى الله عليه وسلم،
0: هذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله السيدة أم كلثوم، رحم الله السيدة أم كلثوم الطاهرة الصابرة الصالحة التي جمعت الحسنيين، الصبر على البلاء والصبر والجهد والمعاناة الشديدة، ثم إمكانية أنها تحيا حياة طيبة وترعى الزوج وترعى الأب، فجمعت فعلا الحسنيين.
1: ومن كلامك الرائع ده يا أمي بختم حلقتنا النهاردة، بشكرك. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشكركم وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من أجل الترغيب في الإنفاق يضاعف الله تعالى ثواب المنفقين، يضاعفه 10 أضعاف ويضاعفه 700 ضعف ويضاعفه 1000 ضعف، وهكذا يرغب الله تعالى الأغنياء، يرغب المؤمنين بالإنفاق، لأن الإنفاق يخفف من المآسي على الفقراء والمحتاجين، ولأن الإنفاق عنوان الإيمان ودليله عليه. فالذي ينفق من ماله فإنه ينفق من أحب شيء يملكه، والله تعالى أخبر بأن الإنسان يحب المال وأن المال والبنين زينة الحياة، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالذي ينفق من ماله عن سخاوة نفس يكون مؤكدا لإيمانه ويقينه بأن الله تعالى يخلف ما ينفقه المؤمنون. لذلك رغب سبحانه وتعالى المؤمنين بالإنفاق في سبيله، والإنفاق في سبيله هو كل إنفاق في طاعة الله تعالى. فالذين ينفقون لغير وجه الله لا يقبل الله تعالى نفقاتهم ولا صدقاتهم، وأما الذي يعمل مخلصا لله تعالى فإن الله تعالى قد وعده بالإخلاف أو بالخلف، لأن يخلف عليه ما أنفق أضعافا مضاعفة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن النفقة هي أمن من الخوف، أمن من الخوف. من أراد أن يعيش آمنا فليعمل لله تعالى فيصبح في حماية الله وفي حفظ الله، لا ينال أن يؤذيه أحد إلا بإذن الله، لا ينال أن يضره أحد إلا بإذن الله. وقد تكفل الله تعالى للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بالأجر في الآخرة وبالأمن في الدنيا وذهاب الحزن من القلب. والذي يزعج الإنسان في هذه الحياة هو الخوف والحزن. فإذا كان العبد مؤمنا فإنه لا يخاف من عدو ولا يحزن على شيء من الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، لأنه يعلم أن الدنيا دار العمل، وما دام يعمل فقد ربح في الدنيا ثواب الله في الآخرة. لذلك يمضي المؤمن حياته في شغل شاغل هو العمل بمرضاة الله تعالى، سواء كان يكسب رزقه لإطعام أولاده وعياله فله بالكسب أجر، أو كان ينفق على أولاده أو على المحتاجين في سبيل الله فهو أيضا ضمن دائرة العمل الذي خلق من أجلها والتي تحقق له الغاية من هذه العبادة العظيمة، أو من هذه العبادة العظيمة التي حض الله تعالى ورغب فيها. وحتى تقبل النفقة يشترط لها شروط، منها العقائدي ومنها الأخلاقي، والأخلاق لا تنفصل في الإسلام عن الأحكام الشرعية، فالأخلاق في الإسلام أحكام ثابتة لا تنفصل عن التقيد بالحلال والحرام، لأن الأخلاق هو أهم ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالذي ينفق يجب أن يكون مؤدبا مع الفقير، مع أخيه الفقير، لا يجوز أن يمننه، لا يجوز أن يؤذيه بعد أن يعطيه، بل يعطيه لوجه الله. ولو لقي من الفقير أذى فلا يجوز أن يؤذيه، لأن من عمل لله تعالى لا فرق عنده أن يشكره الناس أو أن يكفروا بمعروفه. المهم أن يقبل الله تعالى منك، وليس المهم أن يشكرك الناس، المهم أن تعمل لله لا أن ترائي في عبادتك. فإن رأيت، أي إن عملت حتى يراك الناس، ضيعت ثواب عملك فخسرت بذلك الأجر والمال. فحتى تربح الاثنين معا، بل حتى تربح أضعاف الأجر، عليك أن تعمل مخلصا لله دون أن تؤذي من تعمل له أو من تقدم له المعروف. اسمعوا قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا الشرط الأول، الإخلاص لله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. بهذين الشرطين، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصبحوا في حماية الله تعالى، وأصبحت الدنيا عندهم لا تساوي شيء أمام ما يدخر الله تعالى لهم من أجر ومثوبة ونعيم مقيم. ثم يبين الله تعالى أن في القول صدقة كالمال، فمن كان لا يملك مالا يستطيع أن يتصدق بكلمة طيبة، والكلمة لا تقل وزنا في الإسلام عن المال، بل ربما كانت الكلمة خيرا من المال الذي يتبعه من أو أذى. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا قابلت الفقيرة وأنت لا تملك ما تعطيه من جيبك، فأعطيه من قلبك، أعطيه من لسانك، فهي أغلى عند الله تعالى من صدقة ليست لله أو صدقة مشوبة بالمن والأذى. قول معروف تدعو له بأن يرزقه الله وأن يوسع عليك حتى تعطي عيال الله، هذه الكلمة التي تدعو بها لأخيك، تقول له: اللهم اكفني واكفه بما أعطيت به، بما رزقت عباده، اللهم لا تحوجني ولا تحوج إلى سؤال الناس. هذا السؤال يسري في قلبه أجمل مما يسري المال في يده. لذلك علينا أن نتنبه إلى قيمة الكلمة في الإسلام، إلى قيمة المعاملة الحسنة، لأنها عنوان الإيمان، لأنها عنوان الإنسان الذي يكرم نفسه حين يكرم أخاه، وأما الذي يهين أخاه فإنه يهين نفسه، لأنك أنت وهو من أصل واحد، ومن أكرم أصله فقد أكرم نفسه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وما هي المغفرة؟ أن تغفر لمسيء، أن تتصدق على المسيء بالعفو عنه. إذن صدقتان لا يعرفهما كثير من الناس غير صدقة المال: الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء، أن تغفر للمسيء، فهذه صدقة تتصدق بها عليه، يكون لك بها أجر عظيم. ومن منا يستطيع أن يعفو عن المسيء؟ قليلون هم الظافرون بهذا المعروف، قليلون هم الموفقون إلى مثل هذه الصدقة التي هي أغلى عند من يخطئ في حقك من مال تدفعه إلى كفه، بدلا من أن تصفع وجهه بيدك عندما يسيء إليك. إن العفو أقرب للتقوى كما يقول سبحانه وتعالى. وأكثر الشرور في هذه الحياة وأكثر الخصام بين الناس هو بسبب عدم إيمان الناس بالكلمة الطيبة وعدم إيمانهم بقيمة العفو عن المسيء. ولو أننا عفونا عن بعضنا وسامحنا بعضنا البعض لما تشاجر اثنان ولما تقاتل مسلمان، بل إن المسلم يدب على الأرض برحمة الله تعالى فتمتلئ الأرض رحمة من حوله، ذلك لأنه كرسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يجب أن نعيد النظر في مواقفنا من العفو، فإن كنا من أهل العفو فلنحمد الله، وإن كنا من أهل الثأر والانتقام فلنحاول أن نعود بأنفسنا إلى ما يحبه الله تعالى لنا، لأن الله يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. غني عن صدقات المتصدقين، حليم يمهل من يؤذون عباده بالكلمة أو بالبخل، يمهلهم لعلهم يتوبون، فحلمه يسبق غضبه سبحانه وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن المن والأذى والرياء وأن الكفر باليوم الآخر كل هذا يسقط أجر المتصدقين وعمل العاملين. فمن كان يريد أن تسلم له صدقته فعليه أن يتجنب المن على الفقير أو أذية الفقير، وعليه أن يجانب الرياء أي أن يجانب المباهاة أمام الناس بالصدقة، وعليه أن يكون مستيقنا بأن الله سيدخر له ثواب ما أنفق في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والذي يصلي رئاء الناس كذلك تبطل صلاته، لا يقبلها الله تعالى منه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فالرياء والرئاء كلاهما منهي عنه في العبادة. ثم يضرب الله تعالى مثلا للمتصدق الذي يؤذي أو يمن أو يرائي أو يكفر بالثواب، يضرب له مثلا كمثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فإذا نزل عليها المطر ذهب عنها التراب، والصخرة بلا تراب لا تنبت، وكذلك الصدقة بلا إخلاص لا تنبت، بلا شروطها لا تنبت. فشبه الصدقة التي يتصدق بها المنانون المؤذون بالصخرة عليها تراب قد غسلها المطر فأصبحت الصخرة صماء لا خير فيها، كذلك تصبح الصدقة بلا فائدة، لا تنمو ولا تنبت، لأن الأرض التي زرعتها فيها ليست أرض الإخلاص، إنما هي أرض الرياء والمن والأذى، أرض الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الصفوان هو الصخرة الملساء الناعمة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، والوابل المطر الشديد، فتركه صلدا، ترك الصفوان صلدا أي أملس أصم ليس فيه تراب، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجنون شيئا مما أنفقوا، لا يجنون أجرا مما أعطوا، لأنهم لم يزرعوا في أرض طيبة تربتها خصبة ومكانها مناسب. والله لا يهدي القوم الكافرين. وسماهم كافرين لأنهم كفروا بالآخرة وكفروا بالإخلاص عندما رأوا الناس، وكفروا بأدب الإسلام حين نهاهم الله عن المن والأذى فمنوا وآذوا، فسماهم كافرين. وليس بالضرورة أن يكفروا بالله تعالى، فقد يكون الإنسان كافرا بقضية من قضايا الشرع المعروفة من الدين بالضرورة، كالإخلاص لله تعالى أو كالإيمان باليوم الآخر أو بما هو معلوم من الدين بأنه من ضرورات الأخلاق الإسلامية، ليسميه الله تعالى بهذه التسمية: والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يبين الله تعالى في المقابل ثواب من ينفقون ابتغاء وجهه، ابتغاء مرضاته، تأكيدا على إيمانهم. شبههم بجنة، بحديقة، ببستان فيها تراب وماء، وفيها شمس وهواء، وفيها غرس. وكيف يكون نماء الزرع في أرض طيبة، في حديقة فيها ماء وتربة طيبة وهواء وماء ونور؟ اسمع إلى قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي بالإخلاص لله، يبتغون وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا للإيمان في أنفسهم، تأكيدا على الإيمان بالإنفاق، لأن الإيمان لا يكون بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، حديقة على رابية مطلة على الشمس والنور والماء، فأصابها وابل، أصابها المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، أعطت ثمارها مضاعفة. فإن لم يصبها وابل، فإن لم يكن المطر غزيرا وشديدا، فطل، يكفيها المطر الخفيف، لأن سائر الشروط، شروط النماء متوفرة من الهواء والنور والتربة الخصبة. فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. إذن لنسدد دائما أعمالنا بالإخلاص لله تعالى، متخذين من الشروط القرآنية دربا لقبول أعمالنا، مبتعدين عن كل ما يحبط العمل من ريب أو شك بالآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم يضرب الله تعالى مثلا لضياع الأجر في الآخر، في آخر أيام الإنسان. قد يعمل الإنسان في أيام شبابه ويتصدق ويحسن، ولكنه في آخر أيامه يشك في الآخرة، أو في آخر أيامه يبدل سلوكه القرآني بسلوك أهل الكفر والإجرام، يضيع كل ما جنته يده في وقت أصبح عاجزا عن كسب الخير، في وقت لم تعد الهمة تمكن صاحبها من فعل المعروف، من إعانة الآخرين، حتى لم يعد بالإمكان على الشيخ الفاني الكبير أن يصوم أو أن يتعبد أو أن يفعل الخير. فعلينا أن نحافظ على الخير حتى آخر أيامنا إن أردنا أن يبقى الخير، وإلا فإن ضاع الخير في آخر أيامنا وأصبحت الشيخوخة تأكل صحتنا وقدرتنا، وأمامنا أولاد يريدون، أو أمامنا أولاد ينتظرون ما جمعناه لهم في شبابنا، فإن ضيعناه فماذا نطعمهم، وماذا يبقى لنا عند الله تعالى غدا؟ اسمعوا إلى هذا المثل الذي يضربه الله تعالى للذين يضيعون أعمالهم في آخر حياتهم، حتى نحافظ على فعل الخير
2: من أول حياتنا إلى آخرها، وحتى يختم لنا بالصالحات. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذه بناها في شبابه، تجري من تحتها الأنهار، هي مصدر رزقه، هي ثمرة جهد شبابه، هي ثمرة قوته، له فيها من له جنة من نخيل وأعناب، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار، أصابتها صاعقة فأحرقتها. فماذا يكون حال هذا الإنسان الذي لم يعد باستطاعته أن يبني بستانا آخر ولا أن يطعم الضعفاء من ذريته؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دائما تفكروا في أعمالكم حتى لا تحبط أعمالكم، حتى لا تحبط أعمالكم. داوموا على الإخلاص وداوموا على المراقبة، وإلا تصابون بما يصاب به هذا الإنسان، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر شيخوخة، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يستطيعون الكسب ولا البناء ولا التجارة، فأصابها إعصار. وأخطر إعصار هو الشرك بالله والرياء وتقليب الصالح إلى سيء، هذا يعصف عصفا بالحسنات كما تعصف الصواعق بالبساتين والزروع فتحرقها. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لكم الأمثال لعلكم تتفكرون، حتى تعيشوا متفكرين بالله، متفكرين كيف تحافظون على جهد الشباب، كيف تحافظون على الثواب الذي تعبتم في الحصول عليه وفي ادخاره لليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يدعون الله تعالى إلى الإنفاق من طيبات الكسب، فالله طيب لا يقبل من الصدقات إلا الطيب، فما كان خبيثا من الكسب أو كان خبيث العين لا يقبله الله. خبيث الكسب أن تأكل بأن تكسب بالحرام وبالغش وبالربا، أن تكسب بالسرقة، أن تكسب بأن تأكل ميراث أبيك وتحرم إخوتك منه، كل هذا كسب حرام. أن تأكل ديون الناس، أن تأكل أمانات الناس، كل هذه مكاسب محرمة خبيثة. فمن أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من القرش الحلال، من عرق الجبين وكد الساعد، مما أحل الله. أما من يتصدق بما سرق أو بما أكل من أموال اليتامى أو بما صادر من حق إخوته في مال أبيهم، هذا لا يقبل الله تعالى صدقته ولو تبرع بكل ما أخذ من أموال الآخرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والطيب أيضا ما يمكن أكله برغبة، أما الطعام الذي تغيرت رائحته، وأما الثوب الذي تستنكف أن تضعه على جسدك فلا تتصدق به على أخيك، أخوك يستنكف كما تستنكف، عليك أن تشعر بقيمة أخيك، بكرامة أخيك كما تشعر بكرامتك، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت تكره طعاما فلا تطعمه أخاك، وإن كنت تكره ثوبا فلا تضعه على جسد أخيك، بل عليك أن تضع عليه ما تحب أن يوضع عليك، وأن تطعمه ما تشتهيه نفسك، لأن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تعطوا مما تحبون لا مما تكرهون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنتم لا تأخذونه لو أعطي إليكم حتى يبدو في وجهكم الرفض، حتى تغمضوا فيه، حتى تنقصوا قيمته، حتى تقولوا هذا لا يجوز أن يكون صدقة ولا عطاء، لأنه لا يقبل لا في بيع ولا في شراء، فكيف يعطى لأخ يشعر بأن أخوة الإيمان والإسلام تربط بينه وبين من يعطيه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عن الخبائث، غني عن ما يعطيه هؤلاء الذين لا يراعون ما قرر الله تعالى في كتابه، ما اشترط الله تعالى لقبول تلك الصدقات. ويعلم الله تعالى أن الشيطان إذا أدخلت يدك في جيبك أو دخلت إلى بيتك تريد إخراجه صدقة لأخيك، يقول لك الشيطان غدا تموت جوعا، ادخر يومك قرشك الأبيض يومك الأسود، لا تبذر، لا تعطي، عندك أولاد. الشيطان يأتي هنا لينصح، وهو في الحقيقة يغش ولا ينصح، لأن المال الذي تعطيه لأخيك كالذي تنفقه على ولدك وأبيك، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. لا تصدق أن أخاك أقل قدرا عند الله من ولدك، كلنا أمة واحدة وأسرة واحدة. والرسول يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإن كنا جسدا واحدا فلا يجوز أن نشبع ونسخم أولادنا ونحن نرى أخا لنا يجوع هو وأولاده، علينا أن نقسم اللقمة بيننا وبين إخواننا الفقراء. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان الذي يؤكد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كان الفقير ليس بحاجة إلى هذا المال عليه أن يستعفف، أن يقول قد كفاني الله، فتش عن غيري، لأنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. فمن كان قويا على كسب المال أو كان غنيا لا يحتاج إلى المال لا يجوز أن يمد يده ليأخذ حق الفقير وهو غني، بل عليه أن يحول الصدقة إلى المستحقين. هذا ما يفعله أصحاب الزهد في الدنيا، أصحاب المروءة والشرف الذين يعرفون أن الصدقات للفقراء والمساكين وليست للأغنياء والبخلاء الذين يسابقون الفقير على لقمة عيشه ويصادرون الزكاة والتبرعات والمساعدات التي تأتي للفقراء. نجد الأغنياء يسابقون الفقراء من أجل أن يملأوا بيوتهم فوق ما فيها من المؤن والمدخرات لتبقى بيوت إخوانهم الفقراء فارغة وبطون أولادهم متضورة بالجوع. لا يليق بنا أن نصغي إلى الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، فإياكم أن تصدقوا الشيطان، لأن ما قاله الله قال بأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 1000 ضعف. فمن نصدق؟ أنصدق كلام الله أم وسوسة الشيطان؟ خير.
3: اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وطريق حياتنا وصراطك المستقيم الذي عليه نجوز إلى مرضاتك.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قدسوا المال، لاهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعلها

صادفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

فقام زوجي الحارث إلى ناقتنا فإذا ضرعها حافل باللبن، فشربنا وارتوينا وبتنا بخير. هكذا قالت حليمة السعدية لجارتها. فقال لها زوجها الحارث: والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. فتقول حليمة: فبتنا بخير ليلة شباعا. وهذا من اختيار الله وخيرته للعبد، والتي تكون أبرك وأفضل من خيرة العبد لنفسه في كل الأحوال. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وتقول حليمة: إن أغنامي تروح إلى المرعى مع أولادي ومعهم الصبي محمد، فتغدو شباعا وقد امتلأت ضروعها بالحليب، فنحلب ونشرب، وما يحلب أحد من بني سعد من أغنامه شيئا. فيقول الرعيان: اسرحوا حيث يسرح أولاد حليمة السعدية، ولن تحيا الأمة من جديد حتى تسرح حيث سرح النبي، ولن تهتدي إلى المعالي حتى تهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. في الجانب القبلي من اثنينها صوت من الغيب استدار وبشر: في زحمة الآلام تولد سكرا، كأذان إبراهيم في أم القرى. يا كل ذي زرع ولم تك واديا، أنت الذي وضع النقاط على الذرى، ستعود بالطفل المبارك مرضع، ويعود ضرع الشاة ثرا أخضرا، ويشق صدرك مبضع في حده نوران، لن يجدا مكانا أطهرا. اليتم عند الكل ضعف واضح، واليتم عندك كان كي تتجوهرا. سيرون في الكتف الشريفة خاتما، وتذيع سرك غيمة لن تمطرا. ستصاحب الطهر النبي مبارك من سار في ركب النبي ومن

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه.

عبر تاريخ البشرية والأنبياء والرسل يتعاقبون على البشر، منهم من أصلح قومه ومنهم من صلحوا فترة ثم غيروا بعد ذلك، مثل أمة اليهود والنصارى. ما السبب الذي جعل هاتين الأمتين الأكثر ذكرا في القرآن؟ ولماذا استحقوا لقب المغضوب عليهم والضالين؟ أما بالنسبة للضالين الذين هم النصارى، فمشكلتهم كانت كذلك مع كتابهم، لكن مشكلتهم مع كتابهم لم تكن مثل مشكلة المغضوب عليهم. المغضوب عليهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون النص، يبدلونه عن أصله حتى يصبح شيئا آخر. أما الضالين فمشكلتهم أنهم يجعلون النص مثله مثل أي كلام آخر. قال الله سبحانه وتعالى عليهم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مشكلة الضالين في الاتباع دون تمحيص وتثبت، وكأن الفاتحة ترشدنا إلى ضرورة عدم تكرار خطأ المغضوب عليهم والضالين، وأن يكون تفاعلنا مع القرآن هو تفاعل الذين أنعمت عليهم، يكون تعاطينا مع آياته وفق قواعد القرآن بذاته. بهذا نكون سلكنا صراط المستقيم، صراط الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم. كل من يفتح كتب التفسير يجد أنها تكاد تجمع على أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا كانوا مغضوبا عليهم ولماذا كانوا ضالين؟ ما الذي فعله المغضوب عليهم حتى استحقوا هذه الصفة؟ لو تتبعنا كيف عرض القرآن للخطوط العريضة لتجربة بني إسرائيل، لأن ما حدث معهم يمكن أن يحدث مع أي أمة أخرى، نجد أن المشاكل التي كانت لديهم كانت تكمن في أمرين: مشاكل عقدية تبدأ بالتصور الإله عندهم وتنتهي بتكذيب الأنبياء وقتلهم وتحريف الكتب، ومشاكل سلوكية مثل الكذب والبهتان والبخل والخداع وعدم التناهي عن المنكر، كلها كانت نتائج من المشاكل الأولى. وصل بنو إسرائيل إلى هذا الحد من الانتكاس بسبب واحد أداهم إلى هذا كله، وهو تحريف الكتاب. لو تذكرون قلنا أن الذين أنعمت عليهم هم الذين تفاعلوا مع الكتاب إجابا وفعلوه في واقعهم، كذلك المغضوب عليهم سبب استحقاقهم لهذا اللقب هو تحريفهم للكتاب ووقوفهم عند حروفه. الهدى بوصفه توفيقا وتثبيتا، وبوصفه نعمة ورحمة لا يكون إلا من الله، وهو وحده تعالى مصدر الهدى، وهو وحده تعالى مصدر التوفيق والإرشاد إلى صراطه المستقيم، والتثبيت والتزامه والتحقق بصفاته وشروطه. لذلك فلا إمكان للوصول إلا بما دل عليه هو تعالى من آيات وعلامات، فمن رجا أن يهتدي بغير هدى الله فقد ضل ضلالا بعيدا.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيبي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: توفي يوسف بن تاشفين بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله كما يشهد له التاريخ في المغرب العربي وفي الأندلس، وقد توفي بعد أن استقرت أحوال الأندلس وقرت عينه بما رأى من أثر تدخله في الأندلس، وفرح بذلك الاستقرار الذي حدث وبهزيمة النصارى وبإزالة أولئك الملوك الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم ويعرضون الأندلس للخطر. تولى بعد يوسف بن تاشفين في المغرب ابنه علي ابن يوسف بن تاشفين، ويذكر المؤرخون عن أنه كان كأبيه من حيث الورع والتقوى ومن حيث الحرص ومن حيث البطولة والشجاعة والحرص على الجهاد في سبيل الله. علي بن يوسف بن تاشفين أول ما تولى في المغرب ولى أخاه أبا الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين أمور الأندلس فأصبح أميرا عليها. هنا لما تولى أبا الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين الأمور في الأندلس، انتقض بعض بني هود على إمارتهم في سرقسطة واستعانوا بالفونسو، يعني لاحظوا كيف هذه اللوثة الموجودة عند ملوك الطوائف في الأندلس، فاستعانوا بالفونسو مرة أخرى، فاستنجد أهل سرقسطة بالمرابطين بأبي الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين، فجاء إليهم بجيش واستطاع أن يحرر سرقسطة من بني هود وينهي إمارتهم فيها تماما وينهي خطر الفونسو على هذه المدينة، وذلك في عام 350 للهجرة. وظلت هذه المدينة مستهدفة من قبل النصارى بشكل مستمر، ظلت آمنة حتى عام 11500 للهجرة. في عام 12500 للهجرة أغار ملك أراغون على سرقسطة واستولى عليها من جديد، فتحركت جيوش المرابطين حتى وصلوا إلى منطقة اسمها كتندة، وحصلت معركة عنيفة بينهم وبين أراغون، ومع الأسف الشديد انهزم في هذه المعركة المسلمون هزيمة النكراء. هنا أخذ الفونسو يجمع النصارى من جديد، وقد بدأ يحس أن قبضة المرابطين بدأت تضعف في بلاد الأندلس. وفي مدينة أفراغة حصلت أيضا معركة بين المسلمين وبين ملك أراغون، ولكن المسلمين في هذه المعركة، وقد كانت في 28 بعد 500 للهجرة، استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم من جديد، وكأن هزيمتهم في كتندة قد حفزتهم واستفزت نفوسهم، فقالوا لابد أن نحقق النصر. ويقال إن أبا الطاهر استطاع أن يعيد إلى الناس ثقتهم بالله عز وجل، وكانت المعسكرات معسكرات الجيش الإسلامي تضج بالدعاء وقراءة القرآن في جنح الليل، وهذا من أهم عوامل النصر كما تعلم. فجرت معركة أيضا بين ملك أراغون في مدينة أفراغة وبين المسلمين، فهزم الإفرنج هزيمة النكراء، ومات أراغون جريحا هاربا، ويقال إنه اختبأ في كنيسة صغيرة في إحدى القرى النائية ومات فيها بسبب جراحة. واستمر الأمر على هذه الحال في الأندلس، لكن قبضة المرابطين بدأت تخف، وسبحان الله ربما أن المحاولة التي يحاولها النصارى لزعزعة الأوضاع في الأندلس، وأيضا موت يوسف بن تاشفين وقد كان هو القائد الأكبر لحركة المرابطين قد أضعف هذه الحركة. ففي عام 41500 للهجرة سقطت دولة المرابطين في الأندلس وفي المغرب كلها في المغرب، وقامت دولة بعدها تعرب بدولة الموحدين. أول ما قامت دولة الموحدين في المغرب انتهى بهذا دور المرابطين، وانتهى دور أبي الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين. هنا أيضا تزعزعت الأوضاع في الأندلس، وإن كان الموحدون حاولوا بما بما بمن ولوه من أمرائهم وقوادهم على الأندلس أن يعيدوا الاستقرار إلى الأندلس، لكن يبدو أن دولة الموحدين كانت في بدايتها بعد سقوط دولة المرابطين، وأنها كانت مشغولة بكثير من المشكلات في المغرب العربي، فقد كانت تحاول أن تقيم أساسا لها في المغرب وهي في بداية نشأتها، فلا بد من تركيز مكانتها ومن توطيد دعائم حكمها الجديد في المغرب، فهذا أضعف دورها المنتظر في بلاد الأندلس. ولهذا في عام 42 و500 للهجرة، يعني بعد سقوط دولة المرابطين وتولي دولة الموحدين بعام واحد، سقطت مدينة المرية، وهي كانت من أهم المدن التي كانت في أيدي المسلمين، وسقطت في أيدي الصليبيين. والحقيقة أن الصليبيين كانوا يتحينون الفرص لمجموعة من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية وذات الأهمية أيضا من حيث السكان، فسقطت المرية في أيدي الصليبيين، وكان سقوطا مريعا مرعبا كما يقول المؤرخون، حيث أعمل الصليبيون السيف الظالم الغاشم في رقاب العزل من المسلمين، وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وذلك كما قلنا في عام 42 و500 للهجرة. في هذه المعركة سبي ما يقرب من 14,000 فتاة مسلمة، ولنا أن نتخيل خطورة هذا العدد، 14,000 فتاة مسلمة سبيت في هذه المعركة بين الصليبيين وبين الموحدين في مدينة المرية. ما الذي حدث؟ أخذنا إلى بلاد الإفرنج، وأصبحت أخبارهن تأتي إلى المسلمين في الأندلس أنهن يعتدى على أعراضهن، وأنهن يستخدمن في قصور الإفرنج وفي كنائسهم وفي حاناتهم. ولا شك أن مثل هذه الأخبار كانت تصيب المسلمين بالفزع وبالألم الشديد، فحاولوا أن ينهضوا بأنفسهم من جديد، لكن يبدو أن العقد دائما إذا انفرطت أول حلقة منه تتتابع الحلقات الأخرى. فبعد هذه المعركة أصيب المسلمون بما يشبه الوهن في عزائمهم ومعنوياتهم، أصابها شيء من الوهن بسبب هول الفاجعة بعد هذه الهزيمة على أيدي الصليبيين في المرية. حدث بعد ذلك أن الصليبيين تجرؤوا فجاءوا إلى طرطوشة وحاصروها حصارا شديدا حتى استطاعوا أن يستولوا عليها عام 43 و500 للهجرة. ثم تجرؤوا على لاردة، مدينة اسمها لاردة، وهذه كانت مهمة من حيث الموقع ومهمة أيضا من حيث بعض الموارد الطبيعية الموجودة فيها كطرطوشة، حاصروها زمنا. حاول المسلمون بقيادة الموحدين أن يصدوا الهجمة الصليبية فلم يستطيعوا، فسقطت أيضا مدينة لاردة عام 43 و500 للهجرة. من يتدبر حالة المسلمين في الأندلس في هذه الفترة بالذات سيجد أنهم كانوا في مرحلة بين مرحلتين إذا صحت العبارة، مرحلة سقوط المرابطين وقد بدأوا يتكيفون مع الدولة المرابطية بقيادة يوسف بن تاشفين وبقيادة ابنه من بعده، واطمأنوا إلى هذه الدولة، وكان لدولة المرابطين مجموعة من القيم والأهداف التي تسعى إليها. فلما سقطت دولة المرابطين في المغرب وقامت دولة الموحدين واستولت دولة الموحدين على الأحوال في الأندلس، تغيرت الحال على المسلمين. ولا شك أنه لما يتغير قائد مكان قائد ودولة كاملة مكان دولة، أن الأوضاع هنا تصاب بشيء من الاضطراب، وهذا هو الذي جعل الصليبيين يبادرون مباشرة لاحتلال هذه المدن، وقد احتلوا عددا من المدن الأخرى مع الأسف في بلاد الأندلس في هذه الفترة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن،

الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تبذلا فأمة الحق لن تهدأ ولم

واسأر لحقك لا بهتان وانتقمي وانتقمي العين بالعين واصفع كل طاغيه واسأر لحقك لا لا لا لا بهتان وانتقمي دخلت مكة والرايات خافقة لو شئت

دخلت مكة والرايات خافقة، لو شئت أسلمتها للحرص والعدم. عفا

فما وجدت لكم يا سيدي شبها هم في السفوح وأنتم

0: الله أكبر.
1: صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله.

بالمحادثة والمزاح للمقدسي أن رجلا أراد أن يهدي الحجاج بن يوسف الثقفي تينا قبل أوانه ليأخذ منه جائزة. فلما صار بباب قصره أقبل الشرطي ومعه طائفة من اللصوص وقطاع الطرق، وقد هرب منهم واحد، فأخذ الشرطي صاحب التين عوضا عنه. ولما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم، فصاح صاحب التين قائلا: لست منهم. فقال له: ما شأنك؟ فقص عليه القصة. فقال الحجاج: لا حول ولا قوة إلا بالله، كاد الملعون أن يهلك ظلما. ثم قال للرجل: ما تريد من الجائزة؟ فقال له: أيها الأمير، أريد فأسا. فقال له الحجاج: وما تصنع بها؟ فقال: أقطع شجرة التين التي عرفتني بك. فضحك الحجاج ثم أمر له بمال. كلنا والله نريد فأسا نقطع بها تلك الشجرة التي كانت سببا في معرفتنا بأحدهم. كلنا نتحسس جرحا غائرا تسبب به من ائتمناه، فخان الأمانة، غدر ورحل، وما زال الجرح طريا غضا نلمسه بأصابع الوجع والخيبة. كلنا نذكر كلمة جارحة كانت أمضى من السكين، اخترقت اللحم حتى بلغت العظم، أو لعلها استقرت في سويداء القلب. مضى الليل والنهار وهي ما زالت ماكثة تخزنا عميقا. كلنا أوتينا يوما من مأمننا، خلعنا أثواب الحذر ذات ثقة، فلما انكشفنا جاءتنا الضربة ومسنا الخذلان، حتى بدت لنا سوآتنا التي لم نستطع أن نداريها حتى اليوم، ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها. ولكن لا بأس، القصاة جعلونا أكثر قوة، حتى إذا جاء غيرهم لم نترنح لأول ضربة ولم نتفاجأ لأول خذلان. الجارحون كاللقاحات، مرض مخفف يحقنوننا به لنكتسب مناعة، فإذا ما جاء المرض كنا على أخبة المواجهة. أيها الغادرون، لا بارك الله مقامكم حيث كنتم، ولكننا اليوم أقوى.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. وصلنا في رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد لسنة 8 من بعد هجرة النبي، بعد 22 شهر من صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، وكان من شروط الصلح ده ان يبقى فيه هدنة وما فيش حرب ما بين قريش ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل صلى الله عليه وسلم بشروط الصحابة شافوها مكحفة جدا، بس في سبيل حقن دماء الناس في الجزيرة العربية وان ينتشر السلام، فأولا نحافظ على أرواح الناس، ثانيا ننشر الإسلام في سلام بدون حرب. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حلفه كما هو مكتوب في الصلح، ان اي حد يخش في حلف النبي يبقى مع النبي، وقد اي حد يخش في حلف قريش يبقى مع قريش. فقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي، وقبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش. فأصبح دلوقتي المعاهدة بين النبي والحلف بتاعه صلى الله عليه وسلم ما بين قريش وكل من دخل في حلفه. لكن يبدو أن كان في طار ما بين خزاعة وبني بكر. بعد 22 شهر تقريبا سنتين من الصلح اللي المفروض مدته 10 سنين، راحت خزاعة مكة حتى تعتمر، وهم سجدين دخل عليهم الناس ملثمين ذبحوا منهم 20 واحد. مين دول؟ أتاري بني بكر لما لقت خزاعة راحت مكة، راحوا لعظماء مكة وسادة مكة منهم صفوان بن أمية وغيرهم من السادة، وطلبوا منهم يساعدوهم بالليل وهم ملثمين في الهجوم على قبيلة خزاعة. فقامت قريش مدتهم بالجنود وكمان مدتهم بشرفائها وسادتها، وذبحوا 20 واحد دول انتقاما من بني بكر اللي في حلف قريش من خزاعة اللي في حلف النبي. وراح بعدها مكة ندمة أشد الندم إن هم خلفوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا بعتين بسرعة جدا أبو سفيان عشان يجدد العهد مع النبي، بحيث إن اللي حصل ده يلحقوا أبو سفيان يجدد العهد، فلما يعرفوا إن حصل غدر يكون العهد تجدد. لكن ملحقش، لأن عمرو بن سالم من قبيلة خزاعة سبق أبو سفيان، وبديل بن ورقاء برضو من خزاعة سبق أبو سفيان. دخل عمرو بن سالم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام انه يفكر هيعمل ايه بعد ما قريش خانت العهد. فدخلت بديل بن ورقاء من خزاعة حكى للنبي كل اللي حصل بالتفصيل. وبعدين بديل بن ورقاء راجع من عند النبي لقى ابو سفيان على مشارف المدينة، فأبو سفيان بيقول لبديل: أنت جاي منين من الاتجاه ده؟ قال له: أنا بسكت ناحية الساحل كده في تجارة. قال له: يعني أنت مش جاي من عند محمد؟ قال له: لأ. فبعدين أبو سفيان قال: طب أنا هتأكد. وأم رايح يشوف الروث، مخرجات وفضلات البعير اللي كان قاعد، اللي كان المكان المخيم فيه بديل بن ورقاء خارج المدينة. ففرك الروث كده فلقى نواة المدينة. دي كانت عادة أبو سفيان وعادة العرب في تتبع الأثر. فعرف ان بديل بن ورقاء كان عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح ابو سفيان يخش على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد انا عايز اجدد العهد. فقام سيدنا معاذ بن جبل كان قاعد جنب سيدنا النبي، فالنبي ما ردش. فمعاذ قال: احنا عهد الحديبية لم نبدله، كلمة ما فيهاش اي معلومة لابو سفيان. فابو سفيان حس ان هو ده مش كفاية، راح لابو بكر قال له: يا أبو بكر ممكن تكلم محمد نبدأ عهد من الأول وجديد نجدده؟ فقال أنا على عهد رسول الله. فرح لسيدنا عمر قال له يا عمر ممكن تقول للنبي نجدد العهد؟ قال أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، لأن لو جيشي نمل لو لقيت نمل هحاربكم به، أنا مش عايز أجدد عهد معاكم أصلا لأنه عارفهم. فراح لسيدنا علي وقعد جنبه السيدة فاطمة وسيدنا الحسن بيلعب جنبهم. يا علي أنت أقرب واحد لي، قول لسيدنا محمد يجدد العهد. قال له أنا على عهد النبي. يا فاطمة طب قولي للنبي. قالت له أنا امرأة ما أقدرش أقول له. طيب ممكن تقولي للحسن أنه يقول للنبي أن احنا هنجدد العهد؟ ويقوم كده الحسن وهو طفل يقول قد أجرت بين الناس، أنا بحمي الناس، الناس في حمايتي. فقالت له بس ده طفل ما يقدرش. فقام سيدنا علي قال له أنت سيد بني كنانة يا أبا سفيان، أرى أن تقوم بين الناس وتقول قد أجرت بين الناس، أنا يا جماعة بجدد العهد. قال وتظن أنها تغني عني؟ قال لا، ولكني لا أرى إلا ذلك. فحس أبو سفيان بشيء من الإحباط وأمواي وسط الناس وقال قد أجرت بين الناس. فقال رسول الله أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. زلة شيطان الدفع تمنها غالي جدا. زلة شيطان من قريش عشان يساعدوا بني بكر على قتل أعدائهم من خزاعة وينقض العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كله بقدر الله. بس قريش ندموا وأبو سفيان ذل نفسه. ساعات البني آدم بتطلع منه تصرفات فيها شهوة فيها غريزة فيها غضب، بسببها مقامه بيسقط من العيون وبيصير نفسه لمذلة الاعتذار. أبو سفيان راح عشان يعتذر للنبي ومش يعتذر، يجدد العهد. فلما جدد العهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ادلوش الكلام اللي هو عايزه. راح بعد كده لأبو بكر، راح لسيدنا عمر قال له أنا أصلا عايز أحاربكم لو عندي جيش نمل، ما تجيليش أنا. طب يا علي، طب يا فاطمة، طب يا حسن طفل صغير، طب يا جماعة أنا بقول لكم أهو أنا اللي يعني إيه أجرته بين الناس. عارف هو واقف لوحده كده، هو حاسس إن هو قليل وهو واقف لوحده، وحتى الطفل الصغير لم يجيبه، هو حاسس إن ده مش مقامه. كتير قوي البني آدم يغلط غلطات في خيانة، حركة في الفلوس، إلا كدبة ملهاش لازمة، حس إنه صغير قوي قوي ومحتاج يعتذر، وحتى يبقى العيون مش بصره بإجلال كده. كان يقول لك لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلم على أي حاجة لما بتكون يعني إيه حافظ بها على القيم كده، شخصيتك وأخلاقك بتبقى الشخصية ثمينة كده. لما تخون بتهون، فباخد بالك بالذات في الكلمة وفي العهد وفي الوعد. لأن اللي أبو سفيان عمله في نفسه، أي نعم سيدنا النبي جبر بخطره بعد كده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، بس هم بهدلوا نفسهم جامد جدا، وكان ربنا أعزهم بالصلح مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة أيها الأحبة والتي جاء فيها آيات كريمة وجاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون الإنسان يتمثل بها هو حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر، وبأن يكون الإنسان يغلب جانب الخير على الشر، وإن لم يكن فيه بوادر في ما هو يراه الإنسان. فأحيانا ترى شيئا تقول هذا فيه شر، ولكن هناك خير لا تعلمه ولا يعلمه إلا من إلا الله عز وجل. فالمقصود بحسن الظن أن يكون الإنسان عنده ترجيح لجانب الخير وتصغير لجانب الشر في الأمور التي هو مقدم عليها. في القرآن الكريم أيها الأحبة ورد معاني للظن. من المعاني التي وردت هو اليقين، وفي ذلك قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهنا الظن بمعنى اليقين. هناك معنى آخر وهو الشك والتهمة، ومن ذلك في قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في موضع آخر أيضا: وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهنا الظن بمعنى الشك والتهمة وعدم الثقة، وأيضا بمعنى الحسبان، في كما في قول الله عز وجل: ألا يظن إنه ظن أن لن يحور، وذلك في صورة الانشقاق أي أن لن يرجع. فالظن في كثير في الآيات يأتي على وضع على في سياق الذم. فلذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فاجتنابه هو أمر دعا إليه الآية الكريمة. الظن أيها الأحبة الحسن لا يأتي إلا بخير، فلذلك هناك نوع من أنواع الظن، نوع محرم، وهو الظن في أن يكون الإنسان لا يثق بموعد الله عز وجل، ولا يثق في تيسير الله سبحانه وتعالى، ولا يثق في أشياء يعني جاء فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى أو جاء فيها نص صريح. فهنا على الإنسان أن يبتعد عن هذا الظن، لأن المرء كلما أحسن الظن بالله عز وجل كلما أتاه الخير، وكلما يسر الله عز وجل له دروب الفلاح والسعادة. هناك ظن مندوب، وهو حسن الظن بالآخرين، لأن كل الإنسان يحسن الظن في غيره ولا يجعل جانب الظن السيء يغلب على تعامله مع الناس. هناك موقف عظيم جدا، موقف الهجرة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله عنه في غار ثور، فقال: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وقف على البحر وكان جند فرعون من خلفه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه يدل على حسن ظن بالله عز وجل، وكلما أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل، وكان الظن فيه مخرجا له من الأزمات. فإذا أحسن الإنسان الظن في دعائه بالله عز وجل، دعا وألح في الدعاء، فإنه يكون ظنه بأنه سيكون فرج. وإذا دعا أن الله عز وجل سيفرج عنه دينا أو كربة أو ما إلى ذلك، يكون ظنه بالله قويا أن الله جل وعلا سيفرج عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخير، وممن يسر الله عز وجل لهم السداد في الرأي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء
1: فرع لأبواب السماء
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونكمل مع اسم القابض الباسط. كل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه. أحيانا نجد رزقا واسعا، أحيانا رزقا قليلا، أحيانا الأمور موسعة مريحة، وأحيانا الأمور ضيقة متعبة. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم على ما تقتضيه مشيئته وحكمته، فإن شاء وسع وإن شاء منع، فهو الباسط القابض. علم اليقين أنه إذا قبض أو إذا قنن فتقنين تأديب لا تقنين عجز. إذا قبض بما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر، لأن خزائن ملكه لا تفنى أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله يبسط يده بالتوبة لمن أساء، والباسط بمعنى آخر هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، أو الذي يملي لهم فيجعلهم بين الخوف والرجاء. ينبغي علينا أن نقول القابض الباسط، الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، لأن كل من هذين الاسمين متكاملان. هو يضر لينفع، ويذل أحيانا ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. وأما غفار فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 5 مرات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غفور فقد ورد كثيرا في القرآن الكريم مرات عديدة. ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ أصل المغفرة الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل مغفرا لأنه يستره عن أن يصاب بشيء من الأذى. والمغفرة من حضرة الله تعالى أن يستر الله تعالى عليك ذنوبك فلا يعاقبك بها بالآخرة. وهو جل جلاله لعله يبدل ذنوبك حسنات وسيئاتك حسنات فيكافئك بعطيات لا تخطر لك على بال. لكن مرة ثانية، ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ غافر على وزن فاعل، ومن فعل فعلة مرة واحدة يسمى فاعل. يعني لو أنك مثلا خبزت الخبز مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك خابز. لو أنك طحنت القمح مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك طاحن. لكن إذا كنت تكثر من الخبز في كل يوم وتكثر من الطحن في كل يوم فأنت خباز فعال، وأنت طحان فعال. غافر لو أن الله تعالى غفر الذنب مرة واحدة فهو جل جلاله غافر. أما وإنه جل جلاله يغفر ذنوبا كثيرة، يغفر أخطاء عديدة، يغفر نواقص كثيرة.

ومراتب، ما كل الذنوب رتبة واحدة. هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر، وهناك بين هذه وهذه، وهناك أكبر الكبائر. إذا كانت الذنوب من رتبة واحدة وكانت كثيرة فالغفار يغفرها، لكن إذا كانت الذنوب من رتب مختلفة صغيرة وكبيرة وأكبر كبائر فهذه تحتاج إلى الغفور. الغفور على وزن فعول، معناه شمول الفعل وجزء

وربك غفار، أنت ظلوم وربك غفور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: وذنوباه وذنوباه، وأعادها مرتين أو ثلاثة. فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أول.

وقال النبي له صلى الله عليه وسلم له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله تعالى لك. إنه لما أيقن بمغفرة الله وأيقن بأن الله عز وجل غافر وغفار وغفور، وأن مغفرة الله أوسع من كل ذنب عمله، غفر الله تعالى له. وأنت يا أيها الأخت، مغفرة الله أوسع من ذنبك، مهما كنت بعيدة ومهما كنت مقصرة ومهما كان الذنب

النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا أبو بكر فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن مغفرة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أحب أن أقدم بين يديك نصائح ثلاث عن مغفرة الله تعالى. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. صحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا، وصحيح أن الله عز وجل برحمته يعمنا جميعا، لكن ينبغي عليك أن تستحي من الله. فإذا خلوت فلا تجاهر ربك بمعاصي، وإذا علمت بأن الله تعالى في مواسم المغفرة غفر لك فلا تجترئ على الله أكثر وأكثر وتعيد المعاصي أكثر وأكثر، لأن من حق الله عليك أن تستحي منه، أن تستحي من نظره إليك، أن تستحي من أنه يسمع قولك وكلامك. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. النصيحة الثانية تقول: استر من غيرك ما تحب أن يستر الله عليك، لأن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق. فكما أنك تحب أن يسترك الله وأن لا يفضح عليك ذنوبك ولا عيوبك ولا نقائصك، فاستر على الآخرين ولا تفضحهم. والكلمة الثالثة والأخيرة: مهما أسأت فارجع إلى الله، فإنه رب كريم يريدك أن تعود إليه. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديثي معكم أيها الإخوة اليوم في غافر وغفار وغفور. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الكرة الأرضية أسرار الكون.
1: يقول الباحثون إذا نظرنا للقمر نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثها الزلزال والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. نرى أنه غير مسطح وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر. بينما مجرد التأمل بالأرض من الفضاء وصولا إلى اليابسة وبنظرة شمولية لإبعاد الحياة فيها، ألا تستحق التفكير ولو للحظة؟ أليست الأرض وما فيها من حياة وجبال وبحار ونبات، أليست إعجاز؟ لنتأمل بما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب. روح

لعلها. قال أبو عاصم: مررت يوما فإذا بأشعب ورائي، فقلت: ما لك يا أشعب؟ قال: رأيت قلنسوتك قد مالت، فقلت: لعلها تقع فآخذها. ثقة. قيل لأشعب: قد صرت شيخا كبيرا وبلغت هذا المبلغ ولم تحفظ من الحديث شيئا. فقال: بلى والله ما سمع أحد عن عكرمة مثل ما سمعت. قالوا: حدثنا. قال أشعب: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلتان لا تجتمعان إلا في مسلم. نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. وقيل: ذكر لأشعب بالمدينة رجل قبيح الاسم، فقيل له: يا أبا العلاء، أتعرف فلانا؟ قال: ليس هذا من الأسماء التي عرضت على آدم.

حدث الواقدي فقال: كنت مع أشعب نريد المصلى فوجد دينارا، فقال: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قلت: عرفه، أي أعلن عنه. قال: أم العلاء إذا انطالق، يعني زوجته. قلت: فما تصنع به إذن؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. يريد نملة، يريد نملة، يريد نملة. قال أشعب يوما: أبغوني امرأة أتجشأ في وجهها فتشبع، وتأكل فخذ جرادة فتتخم. فن كبير. صلى أشعب يوما إلى جانب الأمير مروان بن عثمان، وكان مروان عظيم الجسم، فأفلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت، فانصرف أشعب من الصلاة، فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه هذه الريح. فلما انصرف الأمير إلى منزله جاءه أشعب فقال له: الدية أيها الأمير. فقال الأمير لأشعب: دية ماذا؟ فقال أشعب: دية الريح التي تحملتها عنك، وإلا شهرتك بين الناس. فلم يدعه أشعب حتى أخذ منه ما أراد. نصف ونصف، نصف ونصف. قال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتني أحمل كيس دنانير، فمن ثقلها علي كنت أسلح في ثيابي، ثم انتبهت فإذا أنا بالسلح ولا دنانير. مؤدب وسفيهان، وسفيهان. مر سفيهان برجل مؤدب فأرادا أن يسخرا منه، فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وقالا له: هل أنت أحمق أم غبي؟ فأجاب: بل أنا بين الاثنين. بين أبي هريرة وأمه. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا خرج من منزله يمر بحجرة أمه

إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، إذا حان القضاء ضاق الفضاء، إذا كنت سندانا فاصبر، وإذا كنت مطرقة فاضرب.

لقي أعرابي أعرابيا آخر فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي فيض. قال: ابن من أنت؟ قال: ابن الفرات. قال: أبو من؟ قال: أبو بحر. قال الأعرابي للأعرابي الآخر: ليس لنا إذن إلا أن نكلمك في زورق حتى لا نغرق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عبر تاريخ البشرية والأنبياء والرسل يتعاقبون على البشر، منهم من أصلح قومه ومنهم من صلحوا فترة ثم غيروا بعد ذلك، مثل أمة اليهود والنصارى. ما السبب الذي جعل هاتين الأمتين الأكثر ذكرا في القرآن؟ ولماذا استحقوا لقب المغضوب عليهم والضالين؟ أما بالنسبة للضالين الذين هم النصارى، فمشكلتهم كانت كذلك مع كتابهم، لكن مشكلتهم مع كتابهم لم تكن مثل مشكلة المغضوب عليهم. المغضوب عليهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون النص، يبدلونه عن أصله حتى يصبح شيئا آخر. أما الضالين فمشكلتهم أنهم يجعلون النص مثله مثل أي كلام آخر. قال الله سبحانه وتعالى عليهم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مشكلة الضالين في الاتباع دون تمحيص وتثبت، وكأن الفاتحة ترشدنا إلى ضرورة عدم تكرار خطأ المغضوب عليهم والضالين، وأن يكون تفاعلنا مع القرآن هو تفاعل الذين أنعمت عليهم، يكون تعاطينا مع آياته وفق قواعد القرآن بذاته. بهذا نكون سلكنا صراط المستقيم، صراط الذي هو صراط الذين أنعمت عليهم. كل من يفتح كتب التفسير يجد أنها تكاد تجمع على أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا كانوا مغضوبا عليهم ولماذا كانوا ضالين؟ ما الذي فعله المغضوب عليهم حتى استحقوا هذه الصفة؟ لو تتبعنا كيف عرض القرآن للخطوط العريضة لتجربة بني إسرائيل، لأن ما حدث معهم يمكن أن يحدث مع أي أمة أخرى، نجد أن المشاكل التي كانت لديهم كانت تكمن في أمرين: مشاكل عقدية تبدأ بتصور الإله عندهم وتنتهي بتكذيب الأنبياء وقتلهم وتحريف الكتب، ومشاكل سلوكية مثل الكذب والبهتان والبخل والخداع وعدم التناهي عن المنكر، كلها كانت نتائج من المشاكل الأولى. وصل بنو إسرائيل إلى هذا الحد من الانتكاس بسبب واحد أداهم إلى هذا كله، وهو تحريف الكتاب. لو تذكرون قلنا أن الذين أنعمت عليهم هم الذين تفاعلوا مع الكتاب إجابا وفعلوه في واقعهم، كذلك المغضوب عليهم سبب استحقاقهم لهذا

اللقب هو تحريفهم للكتاب ووقوفهم عند حروفه. الهدى بوصفه توفيقا وتثبيتا، وبوصفه نعمة ورحمة لا يكون إلا من الله، وهو وحده تعالى مصدر الهدى، وهو وحده تعالى مصدر التوفيق والإرشاد إلى صراطه المستقيم، والتثبيت والتزامه والتحقق بصفاته وشروطه. لذلك فلا إمكان للوصول إلا بما دل عليه هو تعالى من آيات وعلامات، فمن رجا أن يهتدي بغير هدى الله فقد ضل ضلالا بعيدا.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قطبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي وقفة وجدانية إنسانية، نخاطب بها كل إنسان لنقول له: حقق مراد الله في تعاملك مع والديك حتى تكون فعلا من المؤمنين. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من لطائف هذه الآية أنها أولا قرنت بين توحيد الله وبين بر الوالدين، وجعلت بينهما رابطا إيمانيا عميقا يجعل الإحسان للوالدين نتيجة حتمية لحسن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وكأن هذه الآية عم تقلنا: إذا كنتم موحدين لله تعالى طائعين له، فأول دليل على حسن طاعتكم هو أن تكونوا من البارين بالآباء والأمهات. ثم لطيفة أخرى، وهي أن هذا الربط يجعل الإنسان بارا بوالديه، مش لأنه بيستاهلوا هذا البر، ولكن لأنه يعبد الله من خلال بره للوالدين. هذا المعنى أشارت لإله آية أخرى، يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو ناقض الوالدان المنطلق يلي انت عم تنطلق منه لتكون بارا بهما وهو توحيد الله، حتى لو لم يعترفوا بالله، حتى لو أنكروا وجود الله، حتى لو ألحدوا بالله، أنت مأمور بحسن البر والإحسان إليهما. وهون السؤال الأكبر: كيف أستطيع أن أحقق هذا البر؟ الجواب كملوا الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آية تقول لنا: أيها المؤمن، سيبلغ والداك الكبر في السن، وهي مرحلة يصاب فيها الإنسان عادة بخلل في المزاج، بيصير عنده ضيق في الصدر، وربما تصبح تصرفاته وردود أفعاله غير متوازنة، مما يسبب بعض الأذى والتذمر في نفسك كابن. فإياك أن تسمح لنفسك بالإساءة إليهما، بل كن كما أوصاك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. وبالتالي فلا تقل لهما أفن. حتى التعبير الحركي عن هذا الشعور الذي يتملك بك، اف، هذه الحركة اللي بنشوفها عند كتير من الناس، إياك أن تصدر منك أمام الأب أو الأم فيدخل الشعور بالأذى وبالإساءة إلى نفسهم. إياك أيضا ولا تنهرهما، ما تكون شديد، لا تكن شديدا أو غليظا أو فظا أو قاسيا في التعامل معهما، لا تسخف فعلا أو قولا يصدر منهما. بعض الناس بتقول له أبوك، بقول لك: يا أخي لك يا شيخ صار خرفان. إياك أن تتلفظ بهذه الكلمات، ولكن دور وفتش لإلهم عن مبرر يخفف وطأة هذه المرحلة عن الأم والأب. طيب كيف بعمل هالشيء؟ بأن تلتزم ببقية الآية: وقل لهما قولا كريما. بدل ما تقول لأبوك أو لأمك يلي صدر منا تصرف غير سوي: أنت خرفاني، صرت كبيرة بالعمر، صرت ما بعرف شو، قل له: لعله أنت بالغلط عملت هيك، يلا خير بسيطة إن شاء الله ما في مشكل. أنت كابن ممنوع منعا باتا بأمر الله سبحانه وتعالى أن يصدر منك تجاه الوالدين إلا الكلمة الحلوة، إلا جملة لطيفة، ابتسامة تبعث الفرح في نفوس الأم والأب، تعبير عن الحب وعن العطف وعن الحنان وعن الاحترام، أن تظهر السعادة بأنه موجودين معك. ثم تستمر الآية في عرض لطائفها لتطلب منا التطبيق السلوك الأسمى لمعنى البر بالوالدين، والذي يكون من خلال العمل بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شو يعني جناح الذل من الرحمة؟ يعني قمة العقوق عند الأبناء أنهم يحسسوا الأهل أنهم أصحاب فضل عليهم، فيعيش الوالد أو الوالدة في ذل وفي انكسار وفي حسرة. مهما أصبحت عليه من قوة، من نفوذ، من سلطة، من مكانة، من غنى، إياك أن تسمح بترك حس الكرامة في نفسك أثناء التعامل مع الوالدين، بل التزم بالذل معهما. وليس الذل هنا إهانة أبدا، ولكنه ذل ناشئ من الشعور بالرحمة بالأم والأب. بعض الناس بيقول لك يا شيخ ما أنا شخصيتي لا شخصية لك أمام أمك وأبيك. أيها الأحبة، بر الوالدين ليس مسألة اختيارية، ليس قضية فرعية أو ثانوية في حياتنا، هو تكليف رباني سنحاسب عليه في الآخرة، وأيضا سنحصد آثاره في الدنيا. بروا آباءكم، شو النتيجة؟ تبركم أبناؤكم. اليوم ما نراه عند بعض الأبناء من جرائم بحق الآباء والأمهات، هل بتعتقدوا ستمر مرور الكرام؟ لا والله. هل تعتقدون أن هذا الابن العاق الذي يتكبر ويطغى ويسيء لأمه أو لأبيه أو يتخلى عنهما حياته رح تمشي عادي هيك بالدنيا؟ لا والله، بل سيعلم ولو بعد حين كيف أنه قام بقتل مستقبل حياته بيده، ولكن حينها لن ينفع الندم. أيها الأحبة، يقول الحديث النبوي الشريف: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بأهلنا المحسنين إليهم، وارزقنا بر الأبناء بنا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لأحد كبار العلماء مقولة هي: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي القرب من الله عز وجل، ففي الدنيا جنة، هي جنة القرب، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لذلك أيها الإخوة، اخترت لكم حكماً من كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لعلي ظننت أن هذه الفوائد تزيد القرب من الله، فأولى هذه الفوائد يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. ذلك لأن الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. هذه جبلة في الإنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها. ما معنى سواها؟ يعني جبلها على خصائص. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فهذه النفس البشرية لا تزال سراً في هذا العالم. كل الحضارة الغربية تفوقت في معرفة أسرار هذا الجسد، أما طبيعة هذه النفس لا تزال سراً من الأسرار. ففي قوله تعالى: ونفس وما سواها، كيف سواها؟ يعني فطرها فطرة عالية، فطرها على حب ذاتها، فطرها على حب سلامتها، فطرها على حب كمالها، فطرها على استمرار وجودها. فلذلك العجب من أين يأتي؟ أنت لا تعجب إن جاءت المقدمات مطابقة للنتائج. لا تعجب إذا درس الطالب دراسة رائعة جدا ثم نال الدرجة الأولى، لكن تعجب من طالب لم يدرس ونال الدرجة الأولى؟ تقول في سر، إما سر طبيعي بإمكاناته العالية، أو سر احتيالي. متى تعجب؟ إن لم تأتي النتائج وفق المقدمات. إذن العجب أن تخالف النتائج المقدمات. يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. تحب أنت الكمال، والكمال المطلق عند الله عز وجل. تحب الجمال، وفي حالات المؤمن حالات لا توصف، عبر عنها بعض العارفين بالله: وكان ملكا إبراهيم ابن الأدهم، ترك الملك وتفرغ لمعرفة الله، فقال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأرجو الله أن نكون جميعا كذلك، في نفس المؤمن من السكينة ومن الراحة ومن التوازن ومن الرضا ومن التفاؤل ومن الثقة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر من أسرار الله. لا تنظر إلى شكله الخارجي، شكله الخارجي كأي إنسان، لكن ينطوي على قلب موصول بالله عز وجل. لذلك قالوا مقولة ألف في واحد، مقولة ألف رجل فصحاء بلغاء على ثقافة عالية جدا، على حنكة، على قدرة بيانية، على قوة بالمنطق، لا يؤثرون كواحد موصول بالله في ألف. ألف في واحد ليسوا في مستوى واحد في ألف. هناك موضوعات كثيرة في الدين رائعة، قضايا العلم، قضايا الفقه، قضايا، لكن قضايا القرب، أن تذوق طعم القرب منه، أن تذوق حلاوة مناجاته، أن تذوق الإنابة إليه. فلذلك الشيء العجيب أن تأتي النتائج مخالفة للمقدمات. تعرفه ثم لا تحبه، تعصي الإله

0: والنعومة
1: شيء لا يصدق. الله عز وجل تجلى باسم الجميل على هذه الوردة، وقد تجد طفلا صغيرا له وجه يأخذ بالألباب، وتجلى الله أيضا على هذا الطفل بمسحة من جماله، وقد تجد جبلا أخضر بعده بحر صاف، وقد تجلى الله على هذه الأماكن باسم الجميل. فأنت حينما ترتعش إذا واجهت جمالا، فكيف بك إذا اتصلت بأصل الجمال؟ فالإنسان مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، خلقك وأمدك بما تحتاج بالهواء بالماء بزوجة بأولاد بذاكرة بخبرة بقدرات بمهارات، لك حرفة ترتزق بها. لو أن هذا الفكر تعطل، لو أن هذه الذاكرة فقدتها، لو أن هذه الحركة حرمت منها، لو أن هاتين العينين فقدتا الرؤية. فالله عز وجل يجب أن نحبه لأنه أوجدنا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويجب أن نحبه لأنه كمال مطلق، ويجب أن نحبه لأنه جمال مطلق. فمن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، في تناقض تأتي النتيجة مناقضة للمقدمة. لكن الأشياء التي تدعو إلى العجب كثيرة، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الله عز وجل يدعونا دعوة بيانية، ألطف دعوة، وأنت معافى صحيح في أهلك في أولادك، تستمع إلى خطبة إلى درس، تقرأ كتاب، تقرأ موضوع، تفتح المصحف تقرأ كتاب سيرة أو كتاب حديث شريف. الله عز وجل يدعوك دعوة بيانية، وينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب في دعوة أخرى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إما أن تستجيب وأنت معافى في أهلك وأولادك، وإما أن تخضع لأسلوب أشد. الطبيب يقول أحيانا هذا الالتهاب في المعدة قضية خطيرة، لكن يمكن أن تشفى بالحمية وإلا بعملية جراحية، أنت مخير. فإما أن نستجيب طواعية، وإما أن نخضع لمعالجة قاسية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي حالة ثالثة لكن النجاح فيها نسبته قليلة جدا، بالإكرام الاستدراجي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وفي حالة رابعة والعياذ بالله، القصم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فبين الدعوة البيانية وبين التأديب التربوي وبين الإكرام الاستدراجي وبين القصم. فالبطولة أن نستجيب لله إذا دعانا لما يحيينا. إذن ومن العجب أيضا أن تسمع داعيه، المؤذن يدعو إلى الصلاة، والخطيب يدعو إلى طاعة الله، وأي مدرس ديني في جامع يدعوك إلى الصلح مع الله، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. لذلك ورد في بعض الآثار: هلك المسوفون، غدا وبعد غد، حتى أنهي الدراسة، حتى أؤسس هذا العمل، حتى أتزوج. وهناك آمال تلو آمال لا تنتهي، تنتهي الحياة ولا تنتهي. اذهب إلى مقبرة، صدق أن كل هؤلاء الذين في القبور هناك أعمال كبيرة جدا ماتوا ولم يحققوها أبدا. الإنسان يحقق كل شيء مستحيل. الآن وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له،

0: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله عز وجل أحيانا يغضب، وغضب الله مخيف. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بيكون إنسان بأعلى درجة من الصحة والقوة فجأة خسر بالدماغ، أصبح مشلولا. قد يأتي التأديب فوري: أعوذ بالله من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. يعني أنت في بحبوحة ما دمت في طاعة الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت في بحبوحة إذا استغفرت، أنت في بحبوحتين، أنت في مأمنين، أنت في فرصتين ذهبيتين، إما أن تكون مطبقا لمنهج الله، وإما أن تستغفر وتعود إلى الله عز وجل. ومن أعجب العجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته. زلت قدمك، أخطأت، تشعر بالبعد، بالجفاء، بالحجاب. أثقل شيء عليك الصلاة والصيام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحينما يقع الحجاب بينك وبين الله تتألم ألما لا يوصف، ولا يعرف ما نقول إلا من اختفى أثر الرسول. لذلك قال شاب بل سمع من شيخه أن لكل سيئة عقابا. زلت قدمه، أخطأ، فشعر بالبعد وطال هذا البعد، ثم ناجى ربه. قال: يا رب، هو سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا، فبحسب كلام الشيخ هو ينتظر العقاب. انتظر يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، ما صار شيء، لا بصحته ولا بأولاده ولا بزوجته ولا بسيارته، ما صار شيء. ففي أثناء المناجاة قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. فهذا الذي يدعو للعجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس في طاعته. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه. أحياناً يجلس أناس يتحدثون في أمور الدنيا، ما في خبر سار، ينتهي المجلس ولا يستطيع الحاضرون أن يقفوا، أخبار كلها سيئة، ما في أمل بحسب المنظور البشري، الأمور كلها لغير صالح المسلمين، الأمور على أشد، ما من يوم إلا والذي بعده أشر. فإذا لم تتحدث عن ربك ولم تنقل اهتماماتك إلى الآخرة، الدنيا تغر وتضر وتمر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. إذا تعلقت بغيره شعرت بالوحشة. ما سوى الله لا يعطيك شيئا، ما سوى الله لا يمدك بالسعادة، لا يمدك بالأمن، لا يمدك بالراحة. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. لكن أعجب العجب في هذه الأشياء التي تدعو إلى العجب، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. أن ترى طريق السعادة وتسلك طريقا آخر، أن ترى طريق الأمن تسلك طريق الخوف، أن ترى طريق السلامة تسلك طريق العذاب، أن ترى طريق الراحة تسلك طريق الشقاء. هذا من أعجب العجب. فيا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإقبال عليه والصلح معه والإنابة إليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: حبيبي حبيبي لو سمحت.
3: ايوه استاذ تفضل.
2: معلش معلش صفش السيارة قبل البرج علشان هذا موقف خاص.
3: معلش يا اخو، خمس دقايق وطالع.
2: يا استاذ بنفعش، شوف لك مكان تاني.
3: ماشي يا استاذ، ماشي ولا يهمك.
2: حبيبي تحملني، انا حارس البرج هنا والله بتبهدل.
3: بسيطة يا استاذ، بسيطة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل. بدك شقة ولا اشي؟
4: صح انت ابو بدر اللي بتيجي تقعد عند ابو حسام؟
2: انت بتعرفني؟
4: عيب يا زلمة تحكي هالكلام، انت علم.
2: والله بفكر حالي انا مش معروف. يا سيدي حي الله، تفضل، اي خدمة؟
4: بالله يا ابو بدر انت ما بتعرفني.
2: والله انا ما بعرفك.
4: معاك اخوك ماجد، طبعا ساكن عند الحووس.
2: يا حي الله، اي خدمة؟
4: انا بصراحة جاي هون اسأل عن شغل، بلاقي شغل.
2: طيب انت ايش صنعتك؟ ايش شغلك؟ علشان افيدك يعني.
4: شوف علي، انا مليش صنعة بس بقدر ادبر حالي في اي حاجة.
2: يعني لو شفت لك شغلة مع دكتور ولا مع مهندس بتدبر حالك في الطب ولا في الهندسة؟
4: هو صح انا معي دبلوم سنتين، بس لعلمك طريق المليون ميل بتبدأ بخطوة واحدة.
2: اوبا، والله هيك بتنص.
4: الانسان يا ابو بدر بدون طموح بلا مؤاخذة يعني، تاخدنيش في الكلام، زيه زي الدب.
2: هي لا، انت هيك خشيت في الغميق.
4: عفوا ابو بدر، انا ما بقصد عنك شيء، انا بس برد على كلمتك. قصة الطب والهندسة، اي انسان نفسه في شيء وحب يحققه طبعا بحققه، بس في خطوات لتحقيق الطموح.
2: يعني انا مثلا بحب الطب وكان نفسي اصير دكتور بس صعب علي، بقدرش.
4: هل قلت يا اخ ابو بدر لو قلت لك بتقدر تشيل شجرة الكينيا هذه اللي ضخم كبير؟ بتقدر؟
2: ايش يخليني اقدر اشيله وهي شروشة في الارض 10 متر؟
4: طيب ماشي، انت بتعرف شجرة الكينيا هذه كانت غصن صغير او بذرة وبعدين كبرت وصارت شجرة؟ يعني لو قلنا لك يا ابو بدر احمل الغصن هذا بتقدر ولا لا؟
2: طبعا بصبعي بحمله.
4: ممتاز، احسنت، هذا هو الطموح، بيبدأ بغصن او بذرة بعد هيك بكبر.
2: والله انت بتحكي كلام كله فلسفة.
4: اللي بدي اوصل لك اياه يعني لو كان عمرك 90 سنة وحطيت في راسك انك تكون طبيب بتصير طبيب، ولو حطيت في راسك تكون حرامي بتصير حرامي، ولو حطيت في راسك تكون خطيب مسجد طبعا بتصير خطيب مسجد.
2: وضح لي اكتر، يعني في زر انا بضغط عليه وبصير؟
4: صحيح.
2: كيف؟
4: اول خطوة لتحقيق الطموح هو التمرد، بدك تتمرد على كل اللي حواليك كبير وصغير.
2: انت بدك تدمر حياتي انت؟
4: ليش ادمر حياتك؟ انا بدي اياك تحقق طموحك.
2: ما انت بتقول تمرد، اروح لصاحب البرج وانت عبوكسين واقول له لو سمحت بدي اتمرد عليك؟
4: هذا مفهوم رجعي وقديم. المفهوم الصحيح يا اخ ابو بدر بيختلف كليا عن كل اللي انت قاعد بتحكيه.
2: اتلخنيش، انا هلقيت بدي اصير دكتور. كيف
4: نفسك تصير دكتور؟
2: فعلا نفسي.
4: خلص ماشي، هلقيت بتقدم استقالتك من شغلك في البرج وبتروح تقدم توجيهي وبتجيب فوق 90 وبتخش كلية الطب وبتضلك ليل نهار قراية 5 سنين بس بيصير معك ماجستير الطب.
2: وصاحب البرج ايش بده يعمل؟ اسيبه هيك؟
4: انا بدي اشتغل بدالك.
2: وانت لما بدك تشتغل بدك تعطيني؟
4: لا لا لا، انت بدك تتمرد كمان مرة عشان تشتغل وتجيب فلوس.
2: انت قلت لي اسمك ماجد؟
4: صحيح يا ابو بدر.
2: ماجد الله يرضى عليك، اسحب حالك، خليني انا في شغلي ومبسوط.
4: مش بدك تصير دكتور؟
2: انا بكره الطب يا زلمة، انا بدي اضل نطور طول حياتي.
5: العافية يا ابو العباس.
6: هلا يا عبد الله، ايش اخبارك؟
5: والله الحمد لله، مشتاق لك.
6: يسعدك حبيبي. ايش في شيء؟
5: والله في موضوع. وين انت؟
6: بتقدرش تحكي على الجوال؟
5: لا بنفعش، بدي اشوفك ضروري.
6: خلاص انا على الاستراحة في البحر، تعال.
5: لحالك ولا معك حد؟
6: لحالي قاعد، بدي اشمل لي شوية هواء.
5: طيب ماشي، 10 دقايق وبكون عندك.
7: يا عبد الله ايش فيه؟
5: في ملف سخن
7: بخصوص
5: بخصوص طلال النص اللي بيصلح راديوهات ومسجلات.
0: أيوة عرفته، اللي في الحارة.
5: أيوة.
0: إيش ماله هاد؟
5: خذ اقرأ وشوف إيش المكتوب.
0: مين أعطاك إياه هذا؟
5: هذا من أبو حذيفة، وبقول لك تبع موضوعه واعمل اللازم.
0: ولا يهمك.
7: كيف حالك يا عم أبو هاني؟
8: مين؟
7: أسامة. أسامة،
8: الله يرضى عليك، طمنا عنك، إيش أخبارك؟ وإيش أخبار الوالدة؟
7: والله الحمد لله هينا تمام.
8: بشوفك طالع من الجامع.
7: هو يعني ممنوع نخش الجامع؟
8: لا بس يعني مبين عليك التغير.
7: زي ما أنا عيني عسليات وطولي 165 سنتي ومتوسط.
8: مش قصدي العينين والطول والجسم، قصدي مكان شيلك لحية، بشوف طالق لحيتك وحامل في ايدك مصحف. اصحى تكون المشايخ ضحكوا عليك ولحسوا عقلك.
7: طيب ونياله اللي بيضحكوا عليه المشايخ وبخلوه يروح يصلي؟
8: هذا مغزغز ابر من اولها. يلا
7: ايش يا عم ابو هاني، بدل ما تقول لي استمر في الصلاة واستمر في القرآن بتتريق علي.
8: انا بتريق عليك؟ انا مجرد شوف التغيير عليك لفت انتباهي.
7: طيب بتعرف انه انت لازم تتغير يا عم ابو هاني؟
8: اتغير؟ ايش اتغير يعني؟ قصدك تصير مع المشايخ؟
7: لا يا عم ابو هاني، تصير مع ربنا وتلتزم في المساجد.
8: الله كبرت يا اسامه وصرت تحكي زي الشيوخ. ولك انا بصلي من قبل ما انت تنولد.
7: طيب والله ما بشوفك في الجامع.
8: شوف الجوامع تاوت المشايخ بخشنش هدول انا.
7: ليش هو في جوامع للمشايخ وفي جوامع للصياع؟
8: هو يعني اللي بكونش مع المشايخ بده يكون صايع؟ انا بحبش اروح على الجوامع تاوت التنظيمات. انا بروح اصلي في جامع جمال عبد الناصر عشان هو مش محسوب عليه تنظيم.
7: طيب ما انا بصلي فيه وبشوف كاش.
8: يا ابني اطلع من راسي، انت في هالركعتين صليتهم بدك تعمل علي خليفه المسلمين؟
7: الله يسامحك. لا والله اني بحترمك وبقدرك يا عم ابو هاني، بس احنا في الدنيا هذه مطلوب انه احنا ندعي للاسلام وننصح.
8: انصح حالك يا عم، انصح حالك. معلش انا الصلاه اللي صليتها بدك 400 سنه لسه لما تصلها.
7: حبيبي يا عم بتضلك كبير وتاج راسي، تأمرنا بشي؟
8: يرضى عليك، بس دير بالك احفظ القرآن بالأحكام ماشي؟
7: أكيد طبعا بالأحكام.
8: الله سهل عليك.
7: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الله ما ضلش إلا أسامة ابن أسامة يجي يهديني. ولك احنا خدمنا الإسلام قدك وقد المشايخ مليون مرة. ويعني لازم أصلي في الجامع؟ اصلا كل اللي بيصلوا في الجامع هدول اغلبهم نفاق، بس شوفيني يا مرت خال.
5: اطمني، كيف اجواء الرباط يا اسامه؟
7: احلى اجواء. عارف صدقني انه حاسس نص عمري راح علشان ما كنتش رابط من الاول مع الشباب.
5: الرباط هذا نعمه من ربنا عز وجل للمسلم، ونياله اللي بيغبي الرجلين في سبيل الله. واحنا كمان ربنا اصطفانا في الأرض هذه عشان نضل مرابطين، وأجر المرابط كبير في بلادنا.
7: الحمد لله الحمد لله، والله ربنا كريم يا زلمة. سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كنت رايح علشان أقتل أبو العباس، شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى غير الأحوال.
5: ربنا يا أسامة رايد لك خير عشان أنت من جوا معدنك نضيف.
7: حبيبي يا عبد الله.
5: وثاني حاجة، لو أنت معدنك مش نضيف كان ما بناسبك.
7: ايوه يا ابو نسب اعدل.
5: يلا دير بالك بدنا نخش في البيارة هلقيت.
7: جاهز يا كبير، الحبة في بيت النار.
9: يا معلم
10: قبلتاش الزعاق وانا بشتغل؟
9: بس طلع علي يا زلمة طلع علي.
10: ولك يا تابع، اذا ضليتك الزعاق والله غير افصلك من الشغل.
9: الحق على ابوي، الشرطة جاي على المحل.
11: لزهك
9: ايش حضرة الزبط؟ ايش فيه؟ وين طالعين على السدة؟ اكلت هوا يا طلال النص.
11: مين؟ اسحك تتحرك، سيب الجهاز فاتح.
10: ايش فيه؟
11: ولا كلمة، خذوا لي اللابتوب وخذوا لي الجوالات واسحبوا لي اياه.
10: يا عمي مالكوا يا عمي، ايش فيه بس قولوا لي.
11: في المركز بتعرف، امشي.
9: مالكم اخدين المعلم؟ ايش حضرة الضابط؟ ايش فيه؟
11: تحكيش ولا كلمة.
9: حاضر يا حضرة الضابط، بالامر. ايوه جاك الموت يا ترك الصباح. قال ايش؟ قال بده يحبسني. وليش بده يحبسني؟ عشان انا بقول كلمة الحق. لا بده يصور بنات الناس وبده يساوم فيهم. لا وقال بقول لي تطلع ليش فوق. لا ما هو بفكرني اهبل وبريل على حالي بقول لي صور عن النت. اهلي يا حبيبي. وابنه كمان بقول لي هتضلك حمار ولا عمرك بتصير حصان. بدي ضن حمار وميت حمار ولا اكشف عرض الناس وافضح بنات الناس. والله وقعتك يا ابني وقعتك زربحة. بعد ما يرموك ويكسروك في السجن ويعلموك كيف تخترق وتتعدى على جوالات النسوان حيجي يا حبيبي جوزها لما احمد لما يعرف يا حبيبي. والله عبد الحافظ اللي بخشش من الباب لما بيجي بطمن يا حبيبي يا حبيبي. اي والله غير يكسروك تكسير. اي والله لا تقول ليش اي لا تقول يا رب رحمتك. الله يرحمك يا طلال النص. الله يرحمك. والله لا تصير ربع لا تصير طلال الربع لا. وقال بعيرني بجواله الحديث هذا الكبير اللمس عشان انا معي جوال كشاف قصير ملفلف ميت لفة بالتب. اي والله يعيش الكشاف وبس. يعيش الكشاف يا حبيبي.
11: ايش هذا يا طلال؟
10: شو هذا؟ ولا حاجة.
11: هذه صورة مين؟
10: هذه نزلتها على النت انا.
11: ولا فيش مجال هنا الكذب. هيك هيك حتقول السدق. احكي السدق وريحنا. هذه ام احمد اللي ساكنة عندكم في الحارة. ايش بتعمل عندك على الجهاز؟
10: بصراحة يا حضرة الضابط هي بتعكسني وبعتت له صورة.
11: بتعكسك؟
10: اي لا لا لا مش قصدي.
11: اسمع بدك تحكي الصحيح ولا اجيب لك جعفر؟
10: انا احكي لك كل حاجة بس خلاص ارجوك ما تمدش ايدك.
11: ماشي.
10: وهاي كل قصتي من طاق طاق لسلام عليكم.
11: ولا حاجة يا زلمة ولا حاجة بتطلع منها.
10: كيف اطلع منها؟ بقول لك اخترقت جوالات الناس واخد صور نسوانهم وبناتهم.
11: شوف علي اهم حاجة ما يكونش عليك امنيات.
10: ايش يعني امنيات؟
11: ايوه يعني ما يكونش اللي عملته هذا بامر من الضابط المخابرات الاسرائيلي.
10: لا لا اعوذ بالله. بدك انا اشتغل جاسوس اخر عمري؟
11: مدام هيك تقلقش كله بهون.
10: طب كيف بدي اطلع منها؟
11: شوف علي بالامور اللي زي هذه الشرطة بتسكر على المواضيع وبتفضحش النسوان.
10: طب ايش عقابها؟
11: عقابها بتدفع غرامة وبتاخد لك كم من شهر.
10: طب انت ايش اللي جابك هنا على السجن؟ وانت كيف بتفهم في كل الامور هذه؟
11: انا يا كبير الي 3 سنين محبوس.
10: على ايش؟ اختراق برضو؟
11: لا يا حبيبي اختراق مين؟ هذا هبل.
10: طب عفوا ايش قصتك؟
11: بدك الكلام يكون بيننا وسر؟
10: عيب يا راجل احنا في زنزانة واحدة.
11: انا بدي احكي لك كل شيء وبدي افيدك كمان.
10: كيف يعني تفيدني؟
11: اسمع علي انا هان محبوس عشاني بزيف عملة.
10: اها طيب. طب انا ايش دخلني في التزييف؟
11: انا بدي اياك تسيب لي اختراقات والكلام الفاضي ده كله وتشتغل معايا.
10: كيف بدك اياني يعني اشتغل معاك وانت محبوس؟
11: ركز معايا بالكلام اللي بدي اقول لك اياه. انت شهر شهرين كبيرك 3 وحتطلع.
10: طيب
11: بدي احكي لك وين حاطط الماكينة اللي بتطبع المصاري.
10: طب انت كيف انحبست؟ يعني انت لما انحبست الشرطة ما خدتش الماكينة؟
11: عيب يا راجل بدك اياني اسلم رقبتي.
10: يعني الماكينة موجودة؟
11: الماكينة يا حبيبي موجودة بمكان امن وبصحة جيدة. بدك تشتغل معاي حقول لك وين موجودة الماكينة وفيفتي فيفتي وانت وشطارتك.
10: طب انا بعرف اطبع.
11: انت مجرد ما تطلع حيجيك واحد وحتشتغل معاه لانه انت لحالك مش حتقدر تشتغل.
10: طب هذه الشغلانة مش خطيرة؟
11: يا عمي خطيرة بس بتأكلك ذهب. بسنة زمان بكون محوش لك $1,000,000 وبعدين خلاص ايش بدك؟
10: $1,000,000؟
11: وإذا أنت كمان كنت شاطر ونبيه بشغلك بتحوش أكتر من مليون بكتير و$5,000,000 كمان. بس من هالجيت قل لي موافق ولا لا؟
10: طب معلش يعني فرضا وافقت وبعد ما وافقت شلطت لك في الماكينة واخذت كل المصاري لي.
11: كان غيرك أشطر. هادي يا حبيبي عليها قطع رقاب. إيش قلت؟
12: خليني أفكر لأنه في حسابات برا لازم أصفيها وأول واحد في الليستة حيكون علوش لأنه ما في واحد غيره هو اللي جابني هان. والله والله يا علوش لا دفعك الثمن غالي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: بكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: توفي يوسف بن تاشفين بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله كما يشهد له التاريخ في المغرب العربي وفي الأندلس، وقد توفي بعد أن استقرت أحوال الأندلس وقرت عينه بما رأى من أثر تدخله في الأندلس، وفرح بذلك الاستقرار الذي حدث وبهزيمة النصارى وبإزالة أولئك الملوك الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم ويعرضون الأندلس للخطر. تولى بعد يوسف بن تاشفين في المغرب ابنه علي ابن يوسف بن تاشفين، ويذكر المؤرخون عن أنه كان كأبيه من حيث الورع والتقوى ومن حيث الحرص ومن حيث البطولة والشجاعة والحرص على الجهاد في سبيل الله. علي بن يوسف بن تاشفين أول ما تولى في المغرب ولى أخاه أبا الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين أمور الأندلس فأصبح أميرا عليها. هنا لما تولى أبا الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين الأمور في الأندلس، انتقض بعض بني هود على إمارتهم في سرقسطة واستعانوا بالفونسو، يعني لاحظوا كيف هذه اللوثة الموجودة عند ملوك الطوائف في الأندلس، فاستعانوا بالفونسو مرة أخرى، فاستنجد أهل سرقسطة بالمرابطين بأبي الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين، فجاء إليهم بجيش واستطاع أن يحرر سرقسطة من بني هود وينهي إمارتهم فيها تماما وينهي خطر الفونسو على هذه المدينة، وذلك في عام 350 للهجرة. وظلت هذه المدينة مستهدفة من قبل النصارى بشكل مستمر، ظلت آمنة حتى عام 11500 للهجرة. في عام 12500 للهجرة أغار ملك أراغون على سرقسطة واستولى عليها من جديد، فتحركت جيوش المرابطين حتى وصلوا إلى منطقة اسمها كتندة، وحصلت معركة عنيفة بينهم وبين أراغون، ومع الأسف الشديد انهزم في هذه المعركة المسلمون هزيمة النكراء. هنا أخذ الفونسو يجمع النصارى من جديد، وقد بدأ يحس أن قبضة المرابطين بدأت تضعف في بلاد الأندلس. وفي مدينة أفراغة حصلت أيضا معركة بين المسلمين وبين ملك أراغون، ولكن المسلمين في هذه المعركة، وقد كانت في 28 بعد 500 للهجرة، استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم من جديد، وكأن هزيمتهم في كتندة قد حفزتهم واستفزت نفوسهم، فقالوا لابد أن نحقق النصر. ويقال إن أبا الطاهر استطاع أن يعيد إلى الناس ثقتهم بالله عز وجل، وكانت المعسكرات معسكرات الجيش الإسلامي تضج بالدعاء وقراءة القرآن في جنح الليل، وهذا من أهم عوامل النصر كما تعلم. فجرت معركة أيضا بين ملك أراغون في مدينة أفراغة وبين المسلمين، فهزم الإفرنج هزيمة النكراء، ومات أراغون جريحا هاربا، ويقال إنه اختبأ في كنيسة صغيرة في إحدى القرى النائية ومات فيها بسبب جراحة. واستمر الأمر على هذه الحال في الأندلس، لكن قبضة المرابطين بدأت تخف، وسبحان الله ربما أن المحاولة التي يحاولها النصارى لزعزعة الأوضاع في الأندلس، وأيضا موت يوسف بن تاشفين وقد كان هو القائد الأكبر لحركة المرابطين، قد أضعف هذه الحركة. ففي عام 41500 للهجرة سقطت دولة المرابطين في الأندلس وفي المغرب كلها، في المغرب، وقامت دولة بعدها تعرف بدولة الموحدين. أول ما قامت دولة الموحدين في المغرب انتهى بهذا دور المرابطين، وانتهى دور أبي الطاهر تميم ابن يوسف بن تاشفين. هنا أيضا تزعزعت الأوضاع في الأندلس، وإن كان الموحدون حاولوا بما بما بمن ولوه من أمرائهم وقوادهم على الأندلس أن يعيدوا الاستقرار إلى الأندلس، لكن يبدو أن دولة الموحدين كانت في بدايتها بعد سقوط دولة المرابطين، وأنها كانت مشغولة بكثير من المشكلات في المغرب العربي، فقد كانت تحاول أن تقيم أساسا لها في المغرب وهي في بداية نشأتها، فلا بد من تركيز مكانتها ومن توطيد دعائم حكمها الجديد في المغرب، فهذا أضعف دورها المنتظر في بلاد الأندلس. ولهذا في عام 42 و500 للهجرة، يعني بعد سقوط دولة المرابطين وتولي دولة الموحدين بعام واحد، سقطت مدينة المرية، وهي كانت من أهم المدن التي كانت في أيدي المسلمين، وسقطت في أيدي الصليبيين. والحقيقة أن الصليبيين كانوا يتحينون الفرص لمجموعة من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية وذات الأهمية أيضا من حيث السكان، فسقطت المرية في أيدي الصليبيين، وكان سقوطا مريعا مرعبا كما يقول المؤرخون، حيث أعمل الصليبيون السيف الظالم الغاشم في رقاب العزل من المسلمين، وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وذلك كما قلنا في عام 42 و500 للهجرة. في هذه المعركة سبي ما يقرب من 14,000 فتاة مسلمة، ولنا أن نتخيل خطورة هذا العدد، 14,000 فتاة مسلمة سبيت في هذه المعركة بين الصليبيين وبين الموحدين في مدينة المرية. ما الذي حدث؟ أخذنا إلى بلاد الإفرنج، وأصبحت أخبارهن تأتي إلى المسلمين في الأندلس أنهن يعتدى على أعراضهن، وأنهن يستخدمن في قصور الإفرنج وفي كنائسهم وفي حاناتهم. ولا شك أن مثل هذه الأخبار كانت تصيب المسلمين بالفزع وبالألم الشديد، فحاولوا أن ينهضوا بأنفسهم من جديد، لكن يبدو أن العقد دائما إذا انفرطت أول حلقة منه تتتابع الحلقات الأخرى. فبعد هذه المعركة أصيب المسلمون بما يشبه الوهن في عزائمهم ومعنوياتهم، أصابها شيء من الوهن بسبب هول الفاجعة بعد هذه الهزيمة على أيدي الصليبيين في المرية. حدث بعد ذلك أن الصليبيين تجرؤوا فجاءوا إلى طرطوشة وحاصروها حصارا شديدا حتى استطاعوا أن يستولوا عليها عام 43 و500 للهجرة. ثم تجرؤوا على لاردة، مدينة اسمها لاردة، وهذه كانت مهمة من حيث الموقع ومهمة أيضا من حيث بعض الموارد الطبيعية الموجودة فيها كطرطوشة، حاصروها زمنا، حاول المسلمون بقيادة الموحدين أن يصدوا الهجمة الصليبية فلم يستطيعوا، فسقطت أيضا مدينة لاردة عام 43 و500 للهجرة. من يتدبر حالة المسلمين في الأندلس في هذه الفترة بالذات سيجد أنهم كانوا في مرحلة بين مرحلتين إذا صحت العبارة، مرحلة سقوط المرابطين وقد بدأوا يتكيفون مع الدولة المرابطية بقيادة يوسف بن تاشفين وبقيادة ابنه من بعده، واطمأنوا إلى هذه الدولة، وكان لدولة المرابطين مجموعة من القيم والأهداف التي تسعى إليها. فلما سقطت دولة المرابطين في المغرب وقامت دولة الموحدين واستولت دولة الموحدين على الأحوال في الأندلس، تغيرت الحال على المسلمين. ولا شك أنه لما يتغير قائد مكان قائد ودولة كاملة مكان دولة، أن الأوضاع هنا تصاب بشيء من الاضطراب، وهذا هو الذي جعل الصليبيين يبادرون مباشرة لاحتلال هذه المدن، وقد احتلوا عددا من المدن الأخرى مع الأسف في بلاد الأندلس في هذه الفترة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من خير نساء الأرض، جوهرة مثل باقي أخواتها رضي الله عنهن جميعا، لكنها تشابهت ظروفها كثيرا مع أختها رقية، حتى أنه عندما توفيت أرقدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب أختها في قبر واحد، رضي الله عنهن جميعا آل البيت. هنتكلم اليوم عن السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي قبل أي كلام طبعا أرحب بأمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا حبيبة قلبي. الحياة فعلا هي زهرة، وزهرة نضرة، وزهرة ذات عبق خاص، وهي الزهرة الثالثة من زهرات أهل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم التي نتحدث بإذن الله عنها الآن، ثم زينب، ثم فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ونسأل الله أن يلحقنا بهن على خير. الحقيقة إحنا هنقدم نموذج، ياريت كل امرأة وكل فتاة تتعلم إزاي لما تعيش كن ابن وقتك، زي ما قال المتصوفة كن ابن وقتك، أما تعيش في فرحة قم تعيشه على الكامل زي ما بيقولوا على الوجه الأكمل. قمة السعادة وهي في بيت الأب، البيت النبوي الجميل، الأسرة المتكاملة، السيدة خديجة رضي الله عنها، الأم اللي بتشع في البيت كله فرحة وسعادة، الأب الخلوق الذي يداعبهن جميعا الفرح بهم، ثم الصبر، ثم الاحتساب، ثم المجاهدة، ثم الاطمئنان لقدر الله في أي وقت. يعني شوف، لو الدنيا تغيرت وتبدل الحال في أمان وإيمان جوه، لأن ده لن يتأتى إلا المين للذين قال عنهم الحق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دول قلوبهم آمنة مطمئنة مهما حصل، يدركون أنها الدنيا، هي الدنيا بكل ما فيها، وكما سمعوا وكما عرفوا هي الدنيا تقول بملء فيها حزار حزار من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم مني سلام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أدركوا الحياة تماما وأدركوا حقيقة الحياة. عشان كده بقول كل واحدة بتسمعنا النهاردة تنصت، الدنيا مش جنة يا أخوانا، الدنيا مش جنة أبدا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا هي دي الفاتورة اللي هندفعها عشان ندخل الجنة بعد كده. ودايما بقول في مصايب دفع وفي مصايب رفع. وعشان كده نتذكر سيدات بيت النبوة، نتذكر بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشوف صبره قد إيه، ونرجع للبيت الجميل الحلو. وأنا دايما بحب السيدة خديجة على فكرة رضي الله عنها وأرضاها، وأحب أتكلم عن البيت في أجمل صورة لي، دعائمه مودة ورحمة وحسن عشرة، وجمله وجعل له قدر من الروحانيات الغير عادية عندما سكن بينهم الوحي. الوحي اقتسم وقتهم، واقتسم مع أبوهم يعني لحظات اللي كان بيقعدها وياهم، وأصبح يعني دار خديجة فعلا زي ما شافت هي الرؤية شمس، وكأن الشمس تجتمع في بيتها وتخرج لتضيء الدنيا. هكذا رأت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهكذا كان البيت دفء وسعادة وتذوق لكل شيء. اوعى تنسي ان البيت ما فيش شك ان يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيم وعاش وحيد، وكان يحب دائما ان يخلو بنفسه، وفجأة ربنا اكرمه بأسرة خديجة رضي الله عنها زوجة وأم، وبينهم زوجية روحية. زي ما بقولك الزوجية الروحية دي مقام رفيع جدا جدا عن اللقاء الزوجي بين المتعارف المادي بين الزوجين، لأن بينهما السكن القلبي والسكن الجسماني والسكن الروحي. وعندما تسكن القلوب وتسكن الأرواح فأهلا بها الحياة. يعني ده شيء جميل قوي، مش محتاج لمنظر ولا شكل، مش محتاج لسن ولا صغر، مش محتاج كل وجهات الدنيا، محتاج حاجة واحدة، قلوب تخاف على بعض،

0: عيرتني بما هو عار. عيروه بإيه؟ بإنه عنده بنات، ونسيوا إن هم أهل جاهلية يكرهون البنات ويأيدون البنات، وأهل وحشية وأهل وثنية يعبدون الأصنام. نسيوا إن هم كانوا أصناما تعبد أصناما، وأوثانا تعبد أوثانا. تناسوا كل ده وبدأوا يجمعوا كل مثالبهم ويضعوها في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجبون من قبوله وفرحه وسعادته بالبنات. نيجي للبنت الثالثة الجميلة، وهي فعلا كانت جميلة وكانت ممتلئة عن رقية وفاطمة، وكانت كثيرا ما تداعي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرا ما يعني تصحب أختها الكبرى رقية، وكان بينهم سنة لكن كانوا فعلا كأنهم توائم، وظروفهم سبحان الله واحدة.
1: سبحان الله.
0: يعني تزوجوا في البداية من عتبة وعتيبة، وطلقوا الاثنين سوا، طلقا سوا، واتهانوا وتعبوا قوي من ام جميل، الله
1: اللي كانت
0: يجازيها بقى، اللي كانت هتبقى حماتهم، تعبوا قوي. وفي نفس الوقت بعد كده اتجوزوا تباعا من تزوجته تباعا من عثمان ابن عفان، وعشان كده لقب بذو النورين. ودفن سويا، دفنوا الاثنين جنب بعض وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا قدر من هذه الحياة، يسعد يفرح يشعر باكتمال أسرة، وفجأة يفقد واحدة واحدة.
1: ستنا رقية الأول توفت،
0: ستنا رقية، وبعدين ستنا أم كلثوم. وقبل رقية كانت ابنها عبد الله، وبينهما زينب بنته برضه، فكان يضع الواحدة بجوار الأخرى. نرجع تاني لقصة أم كلثوم. إيه هي؟ صحيح هي ما هجرتش ولم تسمى بالمهاجرة، ولكنها لقبت بلقب آخر أشد قوة وأشد قهرا وأشد يعني بأسا، إن هي إيه؟ صاحبة أو حبيسة الشعب، لأن هي نقدر نقول هي فعلا كانت بطلة أسرة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحبس الموجع. كانت في مقتبل العمر وشابة وجميلة، وعاصرت الأسرة المتحبة المنسجمة والبيت المحمدي الجميل، ثم فجأة عاصرت هذا التحول الخطير في حياتهم، وارتضت وأسلمت كما أسلمت الأسرة، وعايشت كل يعني خلجة، كل حركة عايشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وده لأن ستنا زينب كانت وقتها مع زوجها صح، وستنا رقية هاجرت
0: وما بقاش في غيرها، فكانت معايشة لقبل ما تسافر رقية. وكانوا الاثنين خلاص بيهيئوا للزواج من عتبة وعتيبة. إلى أن حدث هذا، وقام كده عندما جاءه الوحي، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يا أيها المدثر قم فكذا فأنذر وربك فكبر وإلى آخره. فمجرد الإعلان كان السبب في أن الدنيا اتقلبت كلها علي نور علي. في الشعب بتقوم السيدة أم كلثوم بعدة أدوار، من بعد البيت العامر لهذا المكان الضيق، وتقوم بالتمريض، وتقوم بتربية ورعاية الأخت الصغرى، وتقوم أيضا برعاية الأب الذي كان يعيش فعلا في غاية من الألم والجراحات لما فعله به لقريش. لكن كان لا يكف عن الدعاء، وكل مرة يدعي فيها الدنيا بنتي مش كلها شر، في ناس لسه فيهم خير وأهل خير، في ناس قلوبها حلوة حتى من قريش.
1: نعم.
0: فكان فيهم اللي يروح جاي محمل ناقة على آخرها بكل الخيرات، ويروح جاي فاكك لجامها وسايبها تدخل،
1: ده رغم كفره
0: ورغم كفره.
1: نعم. سبحان
0: ولكن
1: الله.
0: قلبه فيه رحمة.
1: نعم.
0: فيحمل الناقة على الآخر ويجي كده جنب الشعب المدخل، ويروح طالقها
1: نعم
0: وتفكك عقلها. فطبعا يقولوا رجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فكان يدعو وكل مرة يوصلهم رزق من عند الله سبحانه وتعالى، يعني استجابة. وتقوم الطاهرة الجميلة أم كلثوم بهذا الدور وكأنها تنفذ حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقولته عندما يتحدث عن البنات وهو سعيد بهن ويقول: هن المجملات عند الفرح، النعيات عند المصيبة، الممرضات عند المرض، ثقلهن على الأرض ورزقهن في السماء. تقوم بهذا الدور على خير وجه إلى أن جاء أبو طالب وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أو نفرا من آل قريش يعني عابوا هذا التصرف وقاموا بتمزيق الصحيفة التي وجدت في الكعبة اللي فيها اتفقوا على الحصار، واتفك عنهم الحصار ورجعت البيت. بس شوفي بقى رجعت ازاي. رجعت سيدة لهذا البيت، لأن السيدة رقية كانت مريضة مرض شديد، ولكن أين الدار؟ أين الدار كما كانت؟ دار مليئة بالأحزان، وياريتها بعد اللي شافته في الحصار ياريت أمها خفت. لكن في بعد كل هذا العناء توفيت، أسلمت الروح وهي بينهم التلاتة،
1: سيدة خديجة
0: بين أم كلثوم وفاطمة الصغيرة وزينب التي كانت تروح وتغدو، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينظر إليها ثم يخرج ويسلم أمره إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت الأم الحنون، وتركت السيدة أم كلثوم وحدها في هذا البيت تقوم برعاية أختها ورعاية والدها.
1: أختها هي ستنا فاطمة؟
0: وسرعان ما جاءت الهجرة والأمر بالهجرة، وتركها المهاجر العظيم هي أختها في البيت لوحده ليس معهم أحد. ثم بعد فترة أرسل لهم من أحضرهم إلى المدينة، وكان لقاء طيبا. وتوالت الأحداث، ما يعني اللي عايز يتعلم الصبر يشوف بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا ايه. توالت الاحداث، كانت متعلقه جدا بابن اختها رقيه، وفجاه نقر الديك في عينه فجاله تسمم وتوفي. وبعدين من كتر الاحزان توفيت السيده رقيه بعد رحله العذاب اللي شافتها في الحبشه ورحله المعاناه وهي راجعه. طبعا لم تحتمل على طفلها فانتقلت. بقت السيدة أم كلثوم تشوف الدنيا عمالة تتغير حواليها، ولكنها تحتسب وتدرك أن المؤمن لابد أن يدرك أن هذا هو البلاء. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كانت ترددها لابد أن يكون لدينا من في قلبنا وفي داخلنا إحساس أن كل اللي يجيبه ربنا خير، كل حاجة منه طيب.
1: نعم.
0: ومرت الأحداث وجت المقولة المشهورة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاله وقال له، يعني صعبان عليه أنه قال لسيدنا عثمان وقال لسيدنا أبو بكر على بنته، فصعبان عليه قوي، فقال له: سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج اللهم صلي على حضرة النبي عثمان من هي خير من حفصة. وفعلاً كان سيدنا عثمان رضي الله عنه بيتردد عليهم كتير، وكانت بتشوفه، وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأدبه الجم. فما أن طلبها حتى وافق الحبيب المصطفى وقال: لو معايا 10 لكنت جوزتهم لعثمان. شوفي قد إيه الثقة الجميلة. وده برضو بيخلينا نقول أي واحد يدرك ان اللي قدامه شخصيه محترمه، يعني مؤمن صادق، رجل ممكن يشيل مسؤوليه، ممكن قوي يزوجه بنته، بل هو اللي يطلبه. واحنا يا ريتنا بقى نتعلم من السلف الصالح. احنا بنقول بقى سلفيه، طب يا ريتنا نتعلم الايجابيات اللي تخلي الحياه تمشي وتعبر وتنتهي. الشاهد تزوجت وكانت يعني سعدت أيما سعادة. الأول كانت متاخدة قوي إنها يعني
1: متزوجة اللي كان زوج أختها.
0: الإنسان الرقيق الهادئ الذي يقدر أنهن بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا المنطلق كان سيدنا عثمان بيتعامل معهم قمة الحب والاحترام والرعاية، إلى أن عاصرت بقى أم كلثوم الأحداث الكثيرة وانتصارات عديدة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحت وسعدت 6 سنوات مع سيدنا عثمان لحد صلح الحديبية، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طلبوا أنه يطلع يكلمهم. خرجوا 1500 للعمرة، 1500 شخص العمرة لابسين ملابس الإحرام ومعهم الهدي، وطلبوا أنهم يروحوا يدخلوا مكة بس يعتمروا. فأرسلوا بهذا القول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طلب من عمر بن الخطاب، قال لا أنا ليا مشاكل معهم كتير، لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت سمعته حلوة وإنسان جميل وخلوق قوي، فكان كل الناس بتحبه، وفعلا استقبلوه في قريش استقبال كبير قوي. اتأخر عليها، وبعد طلعت شائعة أنه قتل، فبقت تبكي عليه بكاء وحست بأنها فعلا افتقدت شيء عظيم، إلى أن عاد فرحت به فرحا شديدا. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد مشورة أم سلمة أن هم يتحللوا، فمين اللي عارض الصلح؟ 2، أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان. ولما قال دعا للمحلقين فمقالش المقصرين، فضلت تدعي ربنا يا رب ما يغضبش على عثمان، لحد ما قال والمحلقين اطمنت
1: والمقصرين
0: بس، وبعد لحد والمقصرين. وبعدين بدأت ايه، اللهم صلي على حضرة النبي، فتح بقى مكة ودخلوا مكة تاني. اول حاجة عملتها جريت على الحجون عشان تزور قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وفرق كبير وهي دخلاها منتصرة وحاسه ان كلمه لا اله الا الله بتمر في السماء كلها محمد رسول الله، وحاسه ان كل شجره وكل حجر وكل بشر بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وحاسه ان الجميع بيقول الله اكبر، ولا صنم ولا وثن في الكعبه. فكان شيء جميل قوي وشعور بالافتخار والسعاده. وراحت لامها في الحجون عشان تزورها زي ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم عمل. قال لهم اضربوا خيمتي ها هنا بجوار قبر السيدة خديجة رضي الله عنها. ما دخلش بيته الكبير ولا دخل، لا لا لا، ده عايز جنب ستنا. شوفي بقى الزوجية الروحية وجمالها وحلاوتها. ثم عادت إلى المدينة وفترة طويلة عانتها من المرض إلى أن أسلمت الروح. بكاها عثمان بن عفان بكاء شديدا، وبكاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى قبرها ووسع لها القبر ووضعها بجوار أختها. وكأن هذا قدرك يا سيدي يا رسول الله، كأن هذا قدرك. وكان ينظر إلى القبر الذي جمع بناته زينب ورقية وأم كلثوم، وها هي أسرة الحبيب المصطفى تتوارى الواحدة تلو الأخرى ليعود وحيدا كما كان، ولكنه الآن يأنس بالله سبحانه وتعالى، فيجفف دمعه ويكمل مشواره ويكمل رسالته. ولكن هذا قدر النبي
1: صلى الله عليه
0: وسلم، هذا قدر محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله السيدة أم كلثوم، رحم الله السيدة أم كلثوم الطاهرة الصابرة الصالحة التي جمعت الحسنيين، الصبر على البلاء والصبر والجهد والمعاناة الشديدة، ثم إمكانية أنها تحيا حياة طيبة وترعى الزوج وترعى الأب، فجمعت فعلا الحسنيين.
1: ومن كلامك الرائع ده يا أمي بختم حلقتنا النهاردة، بشكرك. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة أم كلثوم ابنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيج،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها التي تنفي الإيمان عن بعض الناس، التي تقول بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، قال العلماء: لا يؤمن الإيمان الكامل، ولكن الأحاديث الأخرى تؤكد أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى تكون الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في الإنسان الذي يدعي الإيمان. فالحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هنا لا يتصف بالإيمان أصلا من يقدم بين يدي الله ورسوله، أي من أحب نفسه أو ولده أو ماله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالكلية، لأن الذي يفضل نفسه على رسول الله ويفضل ولده على رسول الله ويفضل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لم يبلغ رتبة الإيمان، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو شطر الإيمان أو هو الإيمان، لأن معنى الحب هو معنى الاتباع، ومن لم يتبع محمدا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا ومهما ادعى الإيمان. لذلك يجب أن يكون حبه أي اتباعه، لأن الاتباع دليل المحبة، والطاعة دليل المحبة، إن المحب لمن أحب مطيع. أما الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الهدي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى فإن دعواه لا يقوم عليها دليل. فعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حبه أولى من حب المال يكون معنى ذلك أنه عندما يتعارض مال الإنسان وتتعارض مصلحة الإنسان المالية مع اتباع الهدي النبوي فنقدم اتباع رغبة المال وحب المال على الأمر النبوي لا نكون قد آمنا بالشطر الثاني من الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإطاعته صلى الله عليه وسلم هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما بعث ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. واتباع الرسول وطاعته تعتبر شرطا في حب الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله لا يحبه الله، ومن أبغضه الله ولم يحبب لا يدخل في رحمته ولا يستحق جنته. لذلك يجب أن نفهم معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ونفسه التي بين جنبيه. يقال بأن عمر بن الخطاب عندما سمع الحديث وكأن الحديث يقال لعمر أو يخاطب به عمر قال إلا نفسي يا رسول الله إن أحبك أكثر من مالي وولدي ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال لم تبلغ يا عمر درجة الإيمان. ثم نظر عمر قال والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، أي الآن ثبت الإيمان واتضح الإيمان. وصورة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك بأمر مخالف لهواك تنفذه وتقوم به ولو كان لا يوافق مزاجك ولا رغبتك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى الخير، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأرحم بنا من أنفسنا. فاقرأوا قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، مهما ظننا أن هذا الأمر مخالفا لمصلحتنا مخالفا لمكاسبنا. لأنه عندما يدفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله يكون قد أخذ بيدك إلى الجنة، لأن الجنة هي دار المتقين ومأوى الصالحين المؤمنين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتجهز للقتال فيتجهزون، ويأمرهم بالإنفاق فيتصدقون، ويأمرهم بالعفو والصفح عن المسيء فيصفحون. وإن كثيرا منا ليحب المال حبا جما، ولكن المسلم يحب الله ورسوله أكثر من المال، لذلك قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب الشيء فمنه أنفق، لأن ما تحبه وتنفق منه تكون بذلك قد تنازلت عن حب نفسك للشيء حتى يكون لله عز وجل. لذلك أمر الله تعالى أن يتصدق المسلم مما يحب، لأن النفس تكون أشد تعلقا بالمحبوب من المكروه، فالشيء الذي تكرهه ليس في إنفاقه. فكثيرا ما يلقي الإنسان ببعض ثيابه من غير أن تكون له رغبة فيها، أو يتصدق بطعام لا تحبه نفسه ولا ترغب فيه، إنما عندما تطعم الفقير من طيب الطعام الذي تحبه، أو تكسوه من الثوب الذي تحب أن يكون على جسدك، فذلك هو الإيمان. لن تنالوا البر، والبر هو الطاعة وحسن الخلق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي الحب والكره، إذا أحببت شيئا أو كرهت شيئا يجب أن يكون حبك من حب الله وكرهك من كره الله. فما يحبه الله يجب أن تحبه ولو كانت نفسك تكرهه. فالله تعالى يحب لنا أن نبر الوالد والوالدة، وكثيرا ما يكره الولد أباه وأمه ويخاصمهم ويعاندهم، لأن أباه لا يريد أن يحقق رغبته، لأن الأب يرى خيرا من الولد في كثير من الأحيان فيخاصم الولد والده. فلو خاصمت والدك أو والدتك بالهوى فعليك أن تبرهما وتخالف هواك، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين إحسانا. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا المقصود كمال الإيمان، كمال الإيمان. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من الإحسان، بل إنه عنوان الإيمان الذي يرقى إليه المسلم. لأن الذي يساوي أخاه بنفسه ويحب له ما يحب لنفسه يكون قد دلل على إيمانه الصادق، لأن أخاك المسلم يجب أن يلقى منك من مشاطرة في الخير ومواساة في الحزن وفي العسر كما تحب أن يواسيك الآخرون وأن يشاركوك في الأفراح والأتراح. فإذا أحببت لأخيك أن يكون له خير ومال كما لك خير ومال فأنت مؤمن. وأما إن أحببت أن يكون أخوك أكثر منك مالا وأعز منك فأنت المحسن، فقد بلغت رتبة الإحسان وهي أرفع من رتبة الإيمان، لأن الإحسان أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك، وأن تعبد الله كأنك تراه. لذلك يجب دائما أن نتوجه في حياتنا بالحب لله تعالى أولا، ثم بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للحب بين بعضنا البعض. لذلك كانت المحبة لثلاث، المحبة لثلاث: لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن أحببت الكافر فالله تعالى لا يحبه، فلا يجوز أن تحبه لأنه كفر بالله تعالى. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباب، لا تتخذونهم أحبابا لا لشيء إلا لأن الله لا يحبهم. إذن حبنا يتعلق بثلاثة: بخالقنا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة علينا جميعا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل حبه اتباعه، والله تعالى قد أوصانا بحبه، وكان حبه وتفضيله على المال والولد والنفس دليل الإيمان والصدق، وحب المؤمنين حتى نبلغ درجة الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسمى الأحباء الأحبة الثلاثة أو الأحباب الثلاثة في آية واحدة، لأن الولاية هي المحبة والمناصرة. إنما وليكم أي حبيبكم وناصركم ومؤيدكم الله ورسوله والمؤمن والذين آمنوا. فأحبوا بحب الله وأبغضوا ببغض الله تعالى، فما أحب الله فأحبوه وما أبغض الله فأبغضوه، وهذه هي سمات الإيمان وعلائم التقوى. ولا تحبوا ما يكرهه الله، لأنها من علامات المعاصي والبعد عن الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والهدى والرحمة، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وجعل الله تعالى الهداية عامة في أمتنا، والمحبة قائمة فيما بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: الرحمة بين المسلمين.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم هي وقفة وجدانية إنسانية، نخاطب بها كل إنسان لنقول له: حقق مراد الله في تعاملك مع والديك حتى تكون فعلا من المؤمنين. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من لطائف هذه الآية أنها أولا قرنت بين توحيد الله وبين بر الوالدين، وجعلت بينهما رابطا إيمانيا عميقا يجعل الإحسان للوالدين نتيجة حتمية لحسن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وكأن هذه الآية عم تقلنا: إذا كنتم موحدين لله تعالى طائعين له، فأول دليل على حسن طاعتكم هو أن تكونوا من البارين بالآباء والأمهات. ثم لطيفة أخرى، وهي أن هذا الربط يجعل الإنسان بارا بوالديه، مش لأنه بيستاهل هذا البر، ولكن لأنه يعبد الله من خلال بره للوالدين. هذا المعنى أشارت له آية أخرى، يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو ناقض الوالدان المنطلق يلي أنت عم تنطلق منه لتكون برا بهما وهو توحيد الله، حتى لو لم يعترفوا بالله، حتى لو أنكروا وجود الله، حتى لو ألحدوا بالله، أنت مأمور بحسن البر والإحسان إليهما. وهون السؤال الأكبر: كيف أستطيع أن أحقق هذا البر؟ الجواب كمل الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آية تقول لنا: أيها المؤمن، سيبلغ والداك الكبر في السن، وهي مرحلة يصاب فيها الإنسان عادة بخلل في المزاج، بيصير عنده ضيق في الصدر، وربما تصبح تصرفاته وردود أفعاله غير متوازنة، مما يسبب بعض الأذى والتذمر في نفسك كابن. فإياك أن تسمح لنفسك بالإساءة إليهما، بل كن كما أوصاك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. وبالتالي فلا تقل لهما أف. حتى التعبير الحركي عن هذا الشعور الذي يتملك بك، اف، هذه الحركة اللي بنشوفها عند كتير من الناس، إياك أن تصدر منك أمام الأب أو الأم فيدخل الشعور بالأذى وبالإساءة إلى نفسهم. إياك أيضا ولا تنهرهما، ما تكون شديد، لا تكن شديدا أو غليظا أو فظا أو قاسيا في التعامل معهما، لا تسخف فعلا أو قولا يصدر منهما. بعض الناس بتقول له أبوك، بقول لك: يا أخي لك يا شيخ صار خرفان. إياك أن تتلفظ بهذه الكلمات، ولكن دور وفتش لهم عن مبرر يخفف وطأة هذه المرحلة عن الأم والأب. طيب كيف بعمل هالشيء؟ بأن تلتزم ببقية الآية: وقل لهما قولا كريما. بدل ما تقول لأبوك أو لأمك يلي صدر منه تصرف غير سوي: أنت خرفاني، صرت كبيري بالعمر، صرت ما بعرف شو، قل له: لعله أنت بالغلط عملت هيك، يلا خير بسيطة إن شاء الله ما في مشكل. أنت كابن ممنوع منعا باتا بأمر الله سبحانه وتعالى أن يصدر منك تجاه الوالدين إلا الكلمة الحلوة، إلا جملة لطيفة، ابتسامة تبعث الفرح في نفوس الأم والأب، تعبير عن الحب وعن العطف وعن الحنان وعن الاحترام، أن تظهر السعادة بأنهم موجودين معك. ثم تستمر الآية في عرض لطائفها لتطلب منا التطبيق السلوكي الأسمى لمعنى البر بالوالدين، والذي يكون من خلال العمل بقوله تعالى:

0: معهما. وليس الذل هنا إهانة أبدا، ولكنه ذل ناشئ من الشعور بالرحمة بالأم والأب. بعض الناس بيقول لك يا شيخ ما أنا شخصيتي لا شخصية لك أمام أمك وأبيك. أيها الأحبة، بر الوالدين ليس مسألة اختيارية، ليس قضية فرعية أو ثانوية في حياتنا، هو تكليف رباني سنحاسب عليه في الآخرة، وأيضا سنحصد آثاره في الدنيا. بروا آباءكم، شو النتيجة؟ تبركم أبناؤكم. اليوم ما نراه عند بعض الأبناء من جرائم بحق الآباء والأمهات، هل بتعتقدوا ستمر مرور الكرام؟ لا والله. هل تعتقدون أن هذا الابن العاق الذي يتكبر ويطغى ويسيء لأمه أو لأبيه أو يتخلى عنهما حياته رح تمشي عادي هيك بالدنيا؟ لا والله، بل سيعلم ولو بعد حين كيف أنه قام بقتل مستقبل حياته بيده، ولكن حينها لن ينفع الندم. أيها الأحبة، يقول الحديث النبوي الشريف: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين بأهلنا المحسنين إليهم، وارزقنا بر الأبناء بنا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما يليق بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف زهرة جديدة، كلمة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة نقطفها بعناية تامة، فهذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ويكون مرد ذلك الفهم نابعا إما من سيطرة العامية وطغيان العامية على الفصيحة، فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل في هذه الكلمة ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح للكلمة في سياقها القرآني، وربما يكون هذا الفهم الخاطئ نابعا من روح العربية نفسها. فالكلمة العربية والجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة ويضم معاني عدة، هذه المعاني يكون معنى منها أو أكثر مشتهرا ومشهورا بكثرة لدى الناس، وتكون بعض المعاني الأخرى غير مشهورة وتكون ميتة في المعاجم. فالسامع للوهلة الأولى يتوهم المعنى المشهور ويبتعد بفهمه وعقله عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات اعتباطا ولا جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها في تحليلنا لهذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية. الركيزة الأولى التي لا غنى عنها وهي السياق القرآني، فالكلمة إن لم تخدم السياق اللغوي الذي وردت به فلا طائل منها ولا فائدة. والركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون، وعندما نقول المفسرون أقصد القدماء قبل المحدثين، وليس انتقاصا من قيمة المحدثين، ولكن المفسرين القدماء كان لهم الباع الطول في حفظ اللغة وحمايتها، وهم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي التي لا غنى عنها وهي أهم الركائز، وهي المعاجم اللغوية القديمة قبل الحديثة، أيضا القديمة قبل الحديثة، لأن اللغة القديمة والقدماء كان لهم باع طويل في حفظ اللغة. فالمعاجم هي الأم، هي الحاضنة، هي الوعاء، هي البوتقة التي حملت واحتضنت العربية عبر مئات السنين، فهي التي حملت العربية منذ العصر الجاهلي إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. هذه الزهرة التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طبعا قد يفهمها السامع للوهلة الأولى وإني جار لكم، أي قريب منكم، ومنها الجار والجيري والجيران التي نستعملها في لغتنا وفي لهجتنا العامية وفي اللغة الفصيحة أيضا، لكن ليس المعنى المقصود بإني جار لكم أي إنني قريب منكم وجاركم، وإنما المعنى المقصود إنني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم. فلو عدنا أحبتي إلى السياق كاملا بداية، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

0: ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
1: صدق العظيم.
0: طبعا إخواني انظروا في السياق، الشيطان زين لهم أعمالهم للمشركين وقال إني جار لكم، أي أنا مجيركم من قومي. ورد لدى المفسرين أن الشيطان قد تمثل بصورة رجل من كنانة وهو سراقة ابن مالك، وقال للمشركين إني مجيركم، أي حاميكم وعاصمكم من قومي، أن يكونوا معكم على محمد. فيعني ما بده، لا يريد لقومه أن يكونوا مع محمد، وإنما هو سيعصم المشركين ويمنع قومه من أن يكونوا مع محمد، فكأنه أعطاهم وعدا بأن يكون قومه مع المشركين ضد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما عاين إبليس الملائكة، طبعا فلما تراءت الفئتان، لما ظهرت الفئتان نقص على عقبيه، أي هرب، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما عاين إبليس الملائكة عرفهم فنقص هاربا، فقال له الحارث بن هشام كما ورد في كتب التفسير وفي المعاجم أيضا: أفرارا من غير قتال؟ أتهرب من غير قتال؟ استفهام استنكاري، وأنت الذي وعدتنا أنك مجير لنا. فقال إني أرى ما لا ترون. هذا ما ورد في كتب المفسرين ما يخدم السياق القرآني، وطبعا المعاجم لا تبتعد عن هذا البتة. فورد في المعاجم إني جار لكم، أي إني مجيركم ومعيذكم وحاميكم وعاصمكم من قومي، ومن معانيها الحماية، من معانيها القرب، واستشهدت المعاجم بهذه الآية على معنى الحماية، فأنا مجيرك أي أنا حاميك، وهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة في هذا السياق القرآني العظيم الجليل المعجز ببيانه وبلاغته. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا، نستفيد بها معا، وعلى أمل اللقاء في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونكمل مع اسم القابض الباسط. كل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه. أحيانا نجد رزقا واسعا، أحيانا رزقا قليلا، أحيانا الأمور موسعة مريحة، وأحيانا الأمور ضيقة متعبة. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته، فيبتليهم على ما تقتضيه مشيئته وحكمته، فإن شاء وسع وإن شاء منع، فهو الباسط القابض. علم اليقين أنه إذا قبض أو إذا قنن فتقنين تأديب لا تقنين عجز. إذا قبض بما تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر، لأن خزائن ملكه لا تفنى أبدا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله يبسط يده بالتوبة لمن أساء، والباسط بمعنى آخر هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، أو الذي يملي لهم فيجعلهم بين الخوف والرجاء. ينبغي علينا أن نقول: القابض الباسط، الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، لأن كل من هذين الاسمين متكاملان. هو يضر لينفع، ويذل أحيانا ليعز، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القابض الباسط، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لأحد كبار العلماء مقولة هي: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي القرب من الله عز وجل، ففي الدنيا جنة، هي جنة القرب، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لذلك أيها الإخوة، اخترت لكم حكما من كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لعلي ظننت أن هذه الفوائد تزيد القرب من الله، فأولى هذه الفوائد يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. ذلك لأن الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. هذه جبلة في الإنسان. قال تعالى: ونفس وما سواها. ما معنى سواها؟ يعني جبلها على خصائص. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فهذه النفس البشرية لا تزال سراً في هذا العالم. كل الحضارة الغربية تفوقت في معرفة أسرار هذا الجسد، أما طبيعة هذه النفس لا تزال سراً من الأسرار. ففي قوله تعالى: ونفس وما سواها، كيف سواها؟ يعني فطرها فطرة عالية، فطرها على حب ذاتها، فطرها على حب سلامتها، فطرها على حب كمالها، فطرها على استمرار وجودها. فلذلك العجب من أين يأتي؟ أنت لا تعجب إن جاءت المقدمات مطابقة للنتائج. لا تعجب إذا درس الطالب دراسة رائعة جدا ثم نال الدرجة الأولى، لكن تعجب من طالب لم يدرس ونال الدرجة الأولى. تقول في سر، إما سر طبيعي بإمكاناته العالية، أو سر احتيالي. متى تعجب؟ إن لم تأتي النتائج وفق المقدمات. إذا العجب أن تخالف النتائج المقدمات. يقول هذا العالم الجليل: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه. تحب أنت الكمال، والكمال المطلق عند الله عز وجل. تحب الجمال، وفي حالات المؤمن حالات لا توصف، عبر عنها بعض العارفين بالله: وكان ملكا، إبراهيم ابن الأدهم، ترك الملك وتفرغ لمعرفة الله، فقال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأرجو الله أن نكون جميعا كذلك، في نفس المؤمن من السكينة ومن الراحة ومن التوازن ومن الرضا ومن التفاؤل ومن الثقة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر من أسرار الله. لا تنظر إلى شكله الخارجي، شكله الخارجي كأي إنسان، لكن ينطوي على قلب موصول بالله عز وجل. لذلك قالوا مقولة ألف في واحد، مقولة ألف رجل فصحاء بلغاء على ثقافة عالية جدا، على حنكة، على قدرة بيانية، على قوة بالمنطق، لا يؤثرون كواحد موصول بالله في ألف. ألف في واحد، ليسوا في مستوى واحد في ألف. هناك موضوعات كثيرة في الدين رائعة، قضايا العلم، قضايا الفقه، قضايا، لكن قضايا القرب، أن تذوق طعم القرب منه، أن تذوق حلاوة مناجاته، أن تذوق الإنابة إليه. فلذلك الشيء العجيب أن تأتي النتائج مخالفة للمقدمات. تعرفه ثم لا تحبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالنفس البشرية أيها الإخوة مجبولة على حب الكمال، والكمال المطلق عند الله، ومجبولة على حب الجمال، وكل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله. يتجلى الله على بعض الأزهار بالجمال، تجد وردة اللون والرائحة والنعومة شيء لا يصدق. الله عز وجل تجلى باسم الجميل على هذه الوردة. وقد تجد طفلا صغيرا له وجه يأخذ بالألباب، وتجلى الله أيضا على هذا الطفل بمسحة من جماله. وقد تجد جبلا أخضر بعده بحر صاف، وقد تجلى الله على هذه الأماكن باسم الجميل. فأنت حينما ترتعش إذا واجهت جمالا، فكيف بك إذا اتصلت بأصل الجمال؟ فالإنسان مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، خلقك وأمدك بما تحتاج، بالهواء، بالماء، بزوجة، بأولاد، بذاكرة، بخبرة، بقدرات، بمهارات، لك حرفة ترتزق بها. لو أن هذا الفكر تعطل، لو أن هذه الذاكرة فقدتها، لو أن هذه الحركة حرمت منها، لو أن هاتين العينين فقدتا الرؤية. فالله عز وجل يجب أن نحبه لأنه أوجدنا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويجب أن نحبه لأنه كمال مطلق، ويجب أن نحبه لأنه جمال مطلق. فمن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، في تناقض، تأتي النتيجة مناقضة للمقدمة. لكن الأشياء التي تدعو إلى العجب كثيرة، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. الله عز وجل يدعونا دعوة بيانية، ألطف دعوة، وأنت معافى صحيح في أهلك في أولادك، تستمع إلى خطبة، إلى درس، تقرأ كتاب، تقرأ موضوع، تفتح المصحف تقرأ كتاب سيرة أو كتاب حديث شريف. الله عز وجل يدعوك دعوة بيانية، وينبغي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب في دعوة أخرى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إما أن تستجيب وأنت معافى في أهلك وأولادك، وإما أن تخضع لأسلوب أشد. الطبيب يقول أحيانا هذا الالتهاب في المعدة قضية خطيرة، لكن يمكن أن تشفى بالحمية وإلا بعملية جراحية، أنت مخير. فإما أن نستجيب طواعية، وإما أن نخضع لمعالجة قاسية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي حالة ثالثة لكن النجاح فيها نسبته قليلة جدا، بالإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وفي حالة رابعة والعياذ بالله، القصم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فبين الدعوة البيانية وبين التأديب التربوي وبين الإكرام الاستدراجي وبين القصم، فالبطولة أن نستجيب لله إذا دعانا لما يحيينا. إذن ومن العجب أيضا أن تسمع داعيه، المؤذن يدعو إلى الصلاة، والخطيب يدعو إلى طاعة الله، وأي مدرس ديني في جامع يدعوك إلى الصلح مع الله، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. لذلك ورد في بعض الآثار: هلك المسوفون، غدا وبعد غد، حتى أنهي الدراسة، حتى أؤسس هذا العمل، حتى أتزوج، وهناك آمال تلو آمال لا تنتهي، تنتهي الحياة ولا تنتهي. اذهب إلى مقبرة، صدق أن كل هؤلاء الذين في القبور هناك أعمال كبيرة جدا ماتوا ولم يحققوها أبدا. الإنسان يحقق كل شيء مستحيل. الآن وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يعني يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الله عز وجل أحيانا يغضب، وغضب الله مخيف. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بيكون إنسان بأعلى درجة من الصحة والقوة فجأة خسر بالدماغ، أصبح مشلولا. قد يأتي التأديب فوري: أعوذ بالله من فجأة نقمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، يعني أنت في بحبوحة ما دمت في طاعة الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت في بحبوحة إذا استغفرت، أنت في بحبوحتين، أنت في مأمنين، أنت في فرصتين ذهبيتين، إما أن تكون مطبقا لمنهج الله، وإما أن تستغفر وتعود إلى الله عز وجل. ومن أعجب العجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته. زلت قدمك، أخطأت، تشعر بالبعد، بالجفاء، بالحجاب. أثقل شيء عليك الصلاة والصيام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحينما يقع الحجاب بينك وبين الله تتألم ألما لا يوصف، ولا يعرف ما نقول إلا من اختفى أثر الرسول. لذلك قال شاب، بل سمع من شيخه أن لكل سيئة عقابا، زلت قدمه، أخطأ، فشعر بالبعد، وطال هذا البعد، ثم ناجى ربه، قال: يا رب، هو سمع من شيخه أن لكل معصية عقابا، فبحسب كلام الشيخ هو ينتظر العقاب. انتظر يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، ما صار شيء، لا بصحته ولا بأولاده ولا بزوجته ولا بسيارته، ما صار شيء. ففي أثناء المناجاة قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. فهذا الذي يدعو للعجب أيضا أن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس في طاعته، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه. أحيانا يجلس أناس يتحدثون في أمور الدنيا، ما في خبر صار، ينتهي المجلس ولا يستطيع الحاضرون أن يقفوا، أخبار كلها سيئة، ما في أمل بحسب المنظور البشري، الأمور كلها لغير صالح المسلمين، الأمور على أشد، ما من يوم إلا والذي بعده أشر. فإذا لم تتحدث عن ربك ولم تنقل اهتماماتك إلى الآخرة، الدنيا تغر وتضر وتمر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه. إذا تعلقت بغيره شعرت بالوحشة، ما سوى الله لا يعطيك شيئا، ما سوى الله لا يمدك بالسعادة، لا يمدك بالأمن، لا يمدك بالراحة. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. لكن أعجب العجب في هذه الأشياء التي تدعو إلى العجب، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب، أن ترى طريق السعادة وتسلك طريقا آخر، أن ترى طريق الأمن تسلك طريق الخوف، أن ترى طريق السلامة تسلك طريق العذاب، أن ترى طريق الراحة تسلك طريق الشقاء. هذا من أعجب العجب. فيا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإقبال عليه والصلح معه والإنابة إليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، أريد فأسا. في كتاب غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح للمقدسي، أن رجلا أراد أن يهدي الحجاج بن يوسف الثقفي تينا قبل أوانه ليأخذ منه جائزة، فلما صار بباب قصره أقبل الشرطي ومعه طائفة من اللصوص وقطاع الطرق، وقد هرب منهم واحد، فأخذ الشرطي صاحب التين عوضا عنه. ولما عرضهم على الحجاج أمر بضرب أعناقهم، فصاح صاحب التين قائلا: لست منهم. فقال له: ما شأنك؟ فقص عليه القصة. فقال الحجاج: لا حول ولا قوة إلا بالله، كاد الملعون أن يهلك ظلما. ثم قال للرجل: ما تريد من الجائزة؟ فقال له: أيها الأمير، أريد فأسا. فقال له الحجاج: وما تصنع بها؟ فقال: أقطع شجرة التين التي عرفتني بك. فضحك الحجاج ثم أمر له بمال. كلنا والله نريد فأسا نقطع بها تلك الشجرة التي كانت سببا في معرفتنا بأحدهم. كلنا نتحسس جرحا غائرا تسبب به من ائتمناه، فخان الأمانة، غدر ورحل، وما زال الجرح طريا غضا نلمسه بأصابع الوجع والخيبة. كلنا نذكر كلمة جارحة كانت أمضى من السكين، اخترقت اللحم حتى بلغت العظم، أو لعلها استقرت في سويداء القلب. مضى الليل والنهار وهي ما زالت ماكثة تخزنا عميقا. كلنا أوتينا يوما من مأمننا، خلعنا أثواب الحذر ذات ثقة، فلما انكشفنا جاءتنا الضربة ومسنا الخذلان، حتى بدت لنا سوآتنا التي لم نستطع أن نداريها حتى اليوم، ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها. ولكن لا بأس، القصاة جعلونا أكثر قوة، حتى إذا جاء غيرهم لم نترنح لأول ضربة ولم نتفاجأ لأول خذلان. الجارحون كاللقاحات، مرض مخفف يحقنوننا به لنكتسب مناعة، فإذا ما جاء المرض كنا على أحبة المواجهة. أيها الغادرون، لا بارك الله مقامكم حيث كنتم، ولكننا اليوم أقوى

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. وصلنا في رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد لسنة 8 من بعد هجرة النبي، بعد 22 شهر من صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، وكان من شروط الصلح ده أن يبقى فيه هدنة وما فيش حرب ما بين قريش وما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل صلى الله عليه وسلم بشروط الصحابة شافوها مكحفة جدا، بس في سبيل حقن دماء الناس في الجزيرة العربية وأن ينتشر السلام، فأولا نحافظ على أرواح الناس، ثانيا ننشر الإسلام في سلام بدون حرب. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في حلفه كما هو مكتوب في الصلح، أن أي حد يخش في حلف النبي يبقى مع النبي، وأدي أي حد يخش في حلف قريش يبقى مع قريش. فقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي، وقبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش. فأصبح دلوقتي المعاهدة بين النبي والحلف بتاعه صلى الله عليه وسلم ما بين قريش وكل من دخل في حلفها. لكن يبدو أن كان في طار ما بين خزاعة وبني بكر. بعد 22 شهر تقريبا سنتين من الصلح اللي المفروض مدته 10 سنين، راحت خزاعة مكة حتى تعتمر، وهم سجدين دخل عليهم الناس ملثمين ذبحوا منهم 20 واحد. مين دول؟ أتاري بني بكر لما لقت خزاعة راحت مكة، راحوا لعظماء مكة وسادة مكة منهم صفوان بن أمية وغيرهم من السادة، وطلبوا منهم يساعدوهم بالليل وهم ملثمين في الهجوم على قبيلة خزاعة. فقامت قريش مدتهم بالجنود وكمان مدتهم بشرفائها وسادتها، وذبحوا 20 واحد دول انتقاما من بني بكر اللي في حلف قريش من خزاعة اللي في حلف النبي. وراح بعدها مكة ندمة أشد الندم إن هم خلفوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قاموا بعتين بسرعة جدا أبو سفيان عشان يجدد العهد مع النبي، بحيث إن اللي حصل ده يلحقوا أبو سفيان يجدد العهد، فلما يعرفوا إن حصل غدر يكون العهد تجدد. لكن ملحقش، لأن عمرو بن سالم من قبيلة خزاعة سبق أبو سفيان، وبديل بن أرقاء برضو من خزاعة سبق أبو سفيان. دخل عمرو بن سالم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام انه يفكر هيعمل ايه بعد ما قريش خانت العهد. فدخلت بديل بن ورقاء من خزاعة حكى للنبي كل اللي حصل بالتفصيل. وبعدين بديل بن ورقاء راجع من عند النبي لقى أبو سفيان على مشارف المدينة، فأبو سفيان بيقول لبديل: أنت جاي منين من الاتجاه ده؟ قال له: أنا بسكت ناحية الساحل كده في تجارة. قال له: يعني أنت مش جاي من عند محمد؟ قال له: لا. فبعدين أبو سفيان قال: طب أنا هتأكد. وقام رايح يشوف الروث، مخرجات وفضلات البعير اللي كان قاعد، اللي كان المكان المخيم فيه بديل بن ورقاء خارج المدينة. ففرك الروث كده فلقى نواة المدينة. دي كانت عادة أبو سفيان وعادة العرب في تتبع الأثر. فعرف أن بديل بن ورقاء كان عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح أبو سفيان يخش على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أنا عايز أجدد العهد. فأم سيدنا معاذ بن جبل كان قاعد جنب سيدنا النبي، فالنبي ما ردش. فمعاذ قال: إحنا عهد الحديبية لم نبدله. كلمة ما فيهاش أي معلومة لأبو سفيان. فأبو سفيان حس إن هو ده مش كفاية، راح لأبو بكر قال له: أبو بكر ممكن تكلم محمد نبدأ عهد من الأول وجديد نجدده؟ فقال: أنا على عهد رسول الله. فراح لسيدنا عمر قال له: يا عمر ممكن تقول للنبي نجدد العهد؟ قال: أما وجدت غيري؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. أنا لو جيشي نمل، لو لقيت نمل هحاربكم به، أنا مش عايز أجدد عهد معاكم أصلا، لأنه عارفهم. فراح لسيدنا علي وقعد جنبه السيدة فاطمة وسيدنا الحسن بيلعب جنبهم: يا علي انت اقرب واحد ليا، قول لسيدنا محمد يجدد العهد. قال له: انا على عهد النبي. يا فاطمة طب قولي للنبي. قالت له: انا امرأة ما اقدرش اقول له.
طيب ممكن تقولي للحسن

0: انه يقول للنبي ان احنا هنجدد العهد، ويقوم كده الحسن وهو طفل يقول قد اجرت بين الناس، انا بحمي الناس، الناس في حمايتي. فقالت له بس ده طفل ما يقدرش. فقام سيدنا علي قال له انت سيد بني كنانة يا ابا سفيان، ارى ان تقوم بين الناس وتقول قد اجرت بين الناس، انا يا جماعة بجدد العهد، قال وتظن انها تغني عني؟ قال لا، ولكني لا ارى الا ذلك. فحس ابو سفيان بشيء من الاحباط وقام وايم وسط الناس وقال قد اجرت بين الناس، فقال رسول الله أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. زلة شيطان الدفع ثمنها غالي جدا. زلة شيطان من قريش عشان يساعدوا بني بكر على قتل أعدائهم من خزاعة وينقضوا العهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كله بقدر الله. بس قريش ندموا، وأبو سفيان ذل نفسه. ساعات البني آدم بتطلع منه تصرفات فيها شهوة، فيها غريزة، فيها غضب، بسببها مقامه بيسقط من العيون وبيصير نفسه لمذلة الاعتذار. أبو سفيان راح عشان يعتذر للنبي وماشي يعتذر يجدد العهد. فلما جدد العهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ادالوش الكلام اللي هو عايزه، راح بعد كده لأبو بكر، راح لسيدنا عمر قال له أنا أصلا عايز أحاربكم، لو عندي جيش نمل الجيش أنا. طب يا علي، طب يا فاطمة، طب يا حسن طفل صغير، طب يا جماعة أنا بقول لكم أهو أنا اللي يعني إيه أجرته بين الناس. عارف هو واقف لوحده كده، هو حاسس إن هو قليل وهو واقف لوحده، وحتى الطفل الصغير لم يجيبه، هو حاسس إن ده مش مقامه. كتير قوي البني آدم يغلط غلطات في خيانة، حركة في الفلوس، إلا كدبة ملهاش لازمة، حس إنه صغير قوي قوي ومحتاج يعتذر، وحتى يبقى العيون مش بصله بإجلال كده. كان يقول لك لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلم على أي حاجة لما بتكون يعني إيه حافظ بيها على القيم كده، شخصيتك وأخلاقك بتبقى الشخصية ثمينة كده، لما تخون بتهون. فباخد بالك بالذات في الكلمة وفي العهد وفي الوعد، لأن اللي أبو سفيان عمله في نفسه، أي نعم سيدنا النبي جبر بخطره بعد كده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام، هم بهدلوا نفسهم جامد جدا، وكان ربنا أعزهم بالصلح مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. وأما غفار فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 5 مرات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غفور فقد ورد كثيرا في القرآن الكريم مرات عديدة. ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ أصل المغفرة الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل مغفرا لأنه يستره عن أن يصاب بشيء من الأذى. والمغفرة من حضرة الله تعالى أن يستر الله تعالى عليك ذنوبك فلا يعاقبك بها بالآخرة. وهو جل جلاله لعله يبدل ذنوبك حسنات وسيئاتك حسنات فيكافئك بعطيات لا تخطر لك على بال. لكن مرة ثانية، ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ غافر على وزن فاعل، ومن فعل فعلة مرة واحدة يسمى فاعل. يعني لو أنك مثلا خبزت الخبز مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك خابز. لو أنك طحنت القمح مرة واحدة في حياتك فأنا أسميك طاحن. لكن إذا كنت تكثر من الخبز في كل يوم وتكثر من الطحن في كل يوم فأنت خباز فعال، وأنت طحان فعال. غافر لو أن الله تعالى غفر الذنب مرة واحدة فهو جل جلاله غافر. أما وإنه جل جلاله يغفر ذنوبا كثيرة، يغفر أخطاء عديدة، يغفر نواقص كثيرة.

هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة. فما معنى الغفور؟ الذنوب أيها الإخوة طبقات ودرجات ومراتب، ما كل الذنوب رتبة واحدة. هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر، وهناك بين هذه وهذه، وهناك أكبر الكبائر. إذا كانت الذنوب من رتبة واحدة وكانت كثيرة فالغفار يغفرها، لكن إذا كانت الذنوب من رتب مختلفة صغيرة وكبيرة وأكبر كبائر فهذه تحتاج إلى الغفور. الغفور على وزن فعول، معناه شمول الفعل وجود

وربك غفار. أنت ظلوم وربك غفور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: وذنوباه وذنوباه، وأعادها مرتين أو ثلاثة. فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أول.

0: وقال النبي له صلى الله عليه وسلم له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله تعالى لك. إنه لما أيقن بمغفرة الله وأيقن بأن الله عز وجل غافر وغفار وغفور وأن مغفرة الله أوسع من كل ذنب عمله، غفر الله تعالى له. وأنت يا أيها الأخت، مغفرة الله أوسع من ذنبك، مهما كنت بعيدة ومهما كنت مقصرة ومهما كانت ذنوبك كبيرة، اعلمي أن مغفرة الله تعالى أوسع وأكبر وأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا أبو بكر فقال له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن مغفرة الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أحب أن أقدم بين يديك نصائح ثلاث عن مغفرة الله تعالى. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. صحيح أن الله يغفر الذنوب جميعا، وصحيح أن الله عز وجل برحمته يعمنا جميعا، لكن ينبغي عليك أن تستحي من الله. فإذا خلوت فلا تجاهر ربك بمعاصي، وإذا علمت بأن الله تعالى في مواسم المغفرة غفر لك فلا تجترئ على الله أكثر وأكثر وتعيد المعاصي أكثر وأكثر، لأن من حق الله عليك أن تستحي منه، أن تستحي من نظره إليك، أن تستحي من أنه يسمع قولك وكلامك. إذا كان ربك غافر وغفار وغفور فاستحي منه. النصيحة الثانية تقول استر من غيرك ما تحب أن يستر الله عليك، لأن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق، فكما أنك تحب أن يسترك الله وأن لا يفضح عليك ذنوبك ولا عيوبك ولا نقائصك، فاستر على الآخرين ولا تفضحهم. والكلمة الثالثة والأخيرة، مهما أسأت فارجع إلى الله فإنه رب كريم يريدك أن تعود إليه. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديثي معكم أيها الإخوة اليوم في غافر وغفار وغفور. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذكاء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم

لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل